وبنته اللي كان عاوز يتخلص منها ضحت بكل شيء في الحياة عشانه. يا الله. بقت مدرسة بتشتغل بدوام جزئي لا بأس به على الإطلاق. أما عن والدها الشيخ العجوز فكان بكل يوم بيعيط يزرف الدموع على إصراره يوم كان عاوز يتخلص من بنته دي. يا الله. وهي البنت اللي كان عاوز يتخلص منها هي اللي بقيت له وهي اللي عم تخدمه. العبرة يا أحبابي من القصة إن الله سبحانه وتعالى يحيط بكل شيء خبرة، وكل ما علينا إنه نوقن به إنه سبحانه وتعالى بيحسن لينا التدبير اللي ما منلاقيه إحنا. الرضا التام على قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. فالله يريد بنا، ربنا سبحانه وتعالى لا يريد بنا إلا الخير.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هنتكلم عن الغيبة. الغيبة من أكبر الجرائم ومن أوسعها انتشار ومن أشدها خطر، وبيتساهل الكتير في تكتير صفو سجلهم يوم القيامة، وما يعرفوش عاقبة الأمر وما يدركوش مآلاته. وبيكفي لبيان خطر الغيبة وصف الله تعالى لهذه الجريمة في القرآن الكريم. قال الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم، من سورة الحجرات. وفي الآية الكريمة أبلغ وصف لحال المغتاب بأن زي الواحد بيأكل لحم أخوه ميت، ده بيحفز المسلم على أنه يتجنب الخطر الدائم ده، ويعظه أنه يتفادى الجريمة النكراء دي. عاقبة الغيبة، يا ترى قبل ما نبين نقول إيه هي الغيبة وإزاي نتجنبها، يجب معرفة عاقبتها عشان يحرص المسلم على الابتعاد عن الفعل الشنيع ده وتفادي ما يفضي إليه. وفي السنة النبوية ورد من الوعيد بخصوص الغيبة اللي بيكفي عشان يكون رادع ومنقح لهذا السلوك. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظافر من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه أبو داود وصححه الألباني. يا ترى يقدر يتخيل الإنسان إنه له أظفار من نحاس وبيخمش بيها وشه وصدره؟ إيه اللي يخليه يعمل كده؟ وإيه اللي يخليه أسير للسانه يغتاب ده ويسب ده؟ نسأل الله تعالى السلامة من كل سوء، وإنه يجنبنا شرور اللسان وما قرب لجهنم من قول وعمل. بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية إن المغتاب من ضمن المفلسين يوم القيامة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. والمغتاب بيبيع حسناته بأرخص الأثمان وبيشتري النار ويقدم عليها من جراء تهاونه في إطلاق لسانه من غير روية، من غير تحقق من نتائج الأمر ده. والمسلم يوم القيامة حريص أشد الحرص على الحسنة اللي يمكن تكون سبب في دخول الجنة، ويمكن تكون سبب في تجنب جهنم وعذابها.
ويمكن تكون سبب في الارتقاء في درجات الجنة. فإزاي بيتأتى للي بيعرف ده إنه يغتاب ده ويسب ده وينتقص من ده؟ وتعريف الغيبة، خير تعريف للغيبة وضحه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. يعني إذا أنا صديقي بيكره أني أنا أقول هالشي، بيكره الأفعل هذا، مش لازم أنه أحكي عن هالشي اللي هو بيكرهه. ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. رواه مسلم. ومن هذا الحديث العظيم لازم إنه المسلم يتجنب كل آليات وأدوات الغيبة، يتجنب كل الغيبة، ما يذكر أخاه باللي بيكرهه أبدا بأي وسيلة كانت، ولو بالإشارة والتلميح، وحتى إن كان اللي بيقوله المرء صحيح فهي تعتبر غيبة لها جزائها وعاقبتها. وإن كان اللي بيدعي المرء غير صحيح فقد وقع فيه جريمتين: الغيبة والافتراء. وهذا هو البهتان، إنك تدعي سوءا في الغير افتراء عليه. في وسائل تجنب الغيبة، المسلم لازم يحرص أشد الحرص على تجنب ذكر الغير بالسوء بأي قدر، بأي قدر. ما يذكرش الغير إلا بالخير، ولا يجاري الغير في مجالس السوء حتى يتجنب حر جهنم ونارها، وما يقعدش في مجالس الغيبة وينهر فاعليها. وليتذكر المسلم ستر الله تعالى عليه وفضله عليه، فلولا ستر الله تعالى ما نظر أحد إلى أحد، ولا تكدر صفو الناس وضاءت عليهم حياتهم. ولنحسن كما أحسن الله تعالى إلينا، ولا يسعى المرء لتنبيه غيره حتى يتجنب الغيبة ويوضح لهم خطرها، وينصر أخوه لما بيسمعه اللي بيكرهه، وبينهر المغتاب ويبين فضيلة الغائب وحرمته، وليحرص اللي بيغتاب التانيين على الندم والتوبة. ولا يشترط إخبار اللي اغتابه المرء بفعله، لأن ده بيكون مجلبة للكراهية والشحناء، ولكن على المغتاب اغتنام الفرصة لذكر فضائل اللي اغتابهم والدعاء والاستغفار ليهم. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهين النار يوم القيامة. الأحوال اللي تستثنى منها الغيبة، والأحوال اللي بتستثنى منها الغيبة بينتها اللجنة الدائمة للإفتاء بناء على الأدلة والمصلحة الشرعية

0: والأحوال اللي تستثنى منها الغيبة بينتها اللجنة الدائمة للإفتاء بناء على الأدلة والمصلحة الشرعية كما يلي: الغيبة هي ذكر المسلم أخاه بما يكره زي ما قلنا من المثالب والمعايب ونحوهما، ولكن هناك مواضع ذكرها العلماء يتكلم فيها المسلم عن أخيه بناء على المصلحة، وهذه المواضع منها طلب الإنصاف من الظالم فيقول للقاضي أو الحاكم مثلا: ظلمني فلان بكذا، ومنها طلب الفتوى فيقول المستفتي للمفتي: فعلا فعل فلان بي كذا، فهل هذا حق له أم لا، ومنها تحذير المسلمين من أهل الشر والريب كجرح المجروحين من الرواة والشهود، ومنها الاستشارة في مصاهرة إنسان أو مشاركته أو مجاورته منها، ومنها ذكر المجاهر بالفسق بما يجاهر به، ومنها التعريف بالشخص إذا لم يقصد التنفقص بأنه يكون معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأصم ونحوها. وبالله التوفيق. المسلم يستثمر اللسان في ذكر الله وفي الخير والدلال عليه، ولا يستجيب للنفس الأمارة بالسوء، بل بيطوعها لاغتنام الأجر الكبير والفضل العظيم، وليكثر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. فهذه الدنيا جسر، نعم الدنيا دي جسر للآخرة، فلا يبع المسلم آخرته بدنياه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المحسنين وأن يجملنا بجميل أوامره الكريمة، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رب هب لي هدى وأطلق لساني وأنر خاطري.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. استمرارا لشخصيات وحكايات، نقص اليوم قصة جميلة ضمن هذه القصص، وهي قصة السيدة مريم العذراء. هذه القصة الجميلة والحكاية الطاهرة مثل صاحبتها تماما. إن صاحبة هذه القصة هي والدة سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، وإن اسمها هو مريم، هكذا سمتها أمها حينما ولدتها. أما معنى كلمة مريم فهو العابدة التي تتعبد الله. نشأت مريم عليها السلام في بيت يملأه الإيمان وتغمره طاعة الله تعالى. نشأت في أسرة الصغار والكبار، فيها يحبون الله تعالى، فاصطفاها الله تعالى من بين الأسر وجعلها من أفضل أسر البشر. واسم هذه الأسرة كما ورد في القرآن آل عمران، وقد أخبرنا ربنا عن ذلك التفضيل والاصطفاء بقوله تعالى في سورة حملت اسم آل عمران: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم.
1: أما أم مريم أي زوجة عمران والد مريم، إن هذه الزوجة لم تنجب الأولاد في بادئ الأمر، وعاشت على ذلك مدة طويلة من الزمن. ولو سألتكم ألا يحب الإنسان في هذه الدنيا أن يرزقه الله ولدا صغيرا يربيه ويحبه ويعطف عليه؟ والجواب بلى. وإن امرأة عمران التي عاشت هذه المدة الطويلة دون أن تلد كانت ترجو أن يرزقها الله تعالى مولودا صبيا صغيرا لكي تربيه على طاعة الله وحبه عز وجل، وليكون لها نعم المعين حين تكبر.
0: ولذلك كانت أم مريم ترفع يديها إلى الله وتلتجئ إلى رب السماوات والأرض، تسأله وتتوسل إليه في خضوع وخشوع، وهي زي تنذر نذرا لله إن رزقها الله ولدا وحقق لها ما سألته أن يكون هذا الصبي لخدمة المعبد في مدينة المقدس، أي خادما لبيت الله هناك. وكان هذا دليلا على إخلاصها وإيمانها الشديد، وإنها لا تريد طفلا مولودا لكي تفرح به في الدنيا فحسب، بل إنها دعت الله أن يرزقها ولدا صالحا يطيع الله بعد موتها ويقوم طول حياته على خدمة المعبد والتفرغ للعبادة.
1: والله تعالى لم ينس هذه المرأة الصالحة امرأة عمران، وهي التي تدعوه وحده بصدق وإخلاص، وإنه يسمعها ولن يتركها دون أن تسعد بما تطلبه. وجاءها الجواب: أبشري أيتها المرأة المؤمنة، فإن الله قد استجاب دعائك وسوف يرزقك المولود الذي تطلبينه. وهكذا كانت فرحة الأم المؤمنة بهذه البشرى السعيدة، لقد أشرقت الدنيا في عينيها وأخذت تردد فرحة مسرورة: شكرا لك يا رب، الحمد لك يا رب الصغار والكبار، اللهم لك الحمد على ما أنعمت يا رب العالمين.
0: ومرت شهور قليلة وشعرت امرأة عمران أن الأمر بدأ يتحقق، وأن المولود قد أصبح جنينا يتحرك في بطنها، وفي كل يوم يزداد فرحها ويتحرك لسانها بفرح وسرور ويردد الشكر والحمد وتذكر الله بالتسبيح. وأخذت تعد للمولود عدته وتهيئ له ما يلزمه بعد ولادته، ويتم الجنين عمره الأول 9 شهور ويتحرك من جديد لكي يخرج من بطن أمه إلى هذه الحياة، وما هي إلا فترة من الزمن حتى مرت الولادة بيسر وسهولة. لك الحمد يا رب، لك الحمد يا مجيب الدعاء، فأنت تجعل لنا الأمور سهلة ميسرة.
1: وأقبل المولود الجديد إلى حياة جديدة، وأحبت الأم أن تلقي نظرة على مولودها الذي رزقها الله إياه، إنه أمامها، وها هي ذي تفتح عينيها لتراه وتنسى برؤيته آلام الولادة التي عانتها قبل قليل، ولكنها تجد نفسها أمام مفاجأة. ماذا حدث بعد أن نظرت إلى المولود؟ لقد دهشت وتعجبت، والحزن بدأ يتسرب إليها بعد هذه النظرة. لماذا؟ ماذا جرى حتى حزنت واشتد حزنها؟ وبماذا فكرت؟ وما الذي جعلها تدهش وتتعجب؟
0: رفعت بصرها إلى السماء كأنها تدعو وقالت: يا رب، إني وضعتها أنثى. وكأنها لم تكن تتوقع أن يكون المولود أنثى، وكان كل تصورها أن يأتي ذكرا يستطيع أن يقوم بخدمة المعبد. كما نظرت لله قبل أن يتم الأمر، والآن المولود أنثى، والأنثى لا تصلح للقيام على خدمة المعبد كما يصلح الرجل لهذه المهمة. لقد قالت الأم كلمتها، وبقي بصرها متعلقا في السماء، وكان الله السميع لكل شيء يسمع قولها: إني وضعتها أنثى، والله أعلم بما وضعت. نعم، الله يعلم ذلك، ولكنه رزقها بأنثى لأمر يعلمه هو سبحانه. فالأنثى لها دور عظيم أيضا في الدعوة والبناء وإقامة المجتمعات المؤمنة.
1: وتتابع امرأة عمران كلامها: وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ويتقبل الله منها ويستجيب دعاءها ثانية، ويقبل منها هذا النذر حتى ولو كان المولود أنثى، فخفف هذا القبول من حزنها وانقلب حزنها إلى فرحة من جديد. كانت تطلب المولود فجاءها المولود بإذن الله، وكانت تتوقع أن يكون ذكرا فجاءها أنثى، وكانت تريد أن يكون نذرا لله وأن يقبله الله، فقبل الله نذرها وأتم نعمته عليها.
0: وبعد فترة حملت الأم ابنتها مريم بين ذراعيها وذهبت بها إلى المعبد، إلى المكان الموعود، وها هي تطرق الباب على الرهبان وتقول لهم: هذه ابنتي، نعمة أنعمها الله علي، وقد وضعتها منذ أيام، وإنني قد نظرتها لله نظرا أن أجعل مولودي لخدمة هذا المعبد، وها أنا ذا أستودع الله ابنتي بين أيديكم لتنشأ تحت عنايتكم وتربيتكم على الطاعة والإيمان. ويتقبل الرهبان الوديعة ويحملون مريم، وتنصرف الأم إلى بيتها بعد أن وفت بنذرها لله.
1: ويدخل الرهبان إلى داخل المعبد بعد أن انصرفت الأم وتركت ابنتها بين أيديهم، وها هم أولاء ينظرون إلى البنت الصغيرة نظرات مليئة بالعطف والحنان، وكلهم يأمل في تربية الوليدة، حتى إنهم اختصموا فيما بينهم على ذلك، واختلفوا وعلى صوتهم وتنازعوا واشتد خصامهم. وليس هذا عجيبا، فالمولودة بنت عمران وأمها امرأة عمران وأسرتها آل عمران، والمولودة نذر لله ولخدمة هذا المعبد، فتربيتها والعناية بها شرف عظيم، فمن يترى سيفوز بشرف كفالتها والإشراف عليها.
0: كان من بين هؤلاء الرهبان نبي مؤمن عرفناه من قبل، إنه زكريا رسول الله عليه السلام، وهو قريب للمولودة الجديدة مريم، ومن حقه أن يكفل مريم بنفسه لأنه يقربها، ومكانته بين الرهبان كبيرة. ولكن الرهبان قاموا بقرعة بينهم، وانتهت القرعة ونجح زكريا عليه السلام فكفلها ورباها، وابتعدت مريم عن الناس. وبعد فترة بنى زكريا غرفة لها تتعبد فيها لله تعالى منفردة بنفسها في هدوء وسكينة واطمئنان، وأقامت مريم في تلك الغرفة هانئة بالعبادة والصلاة.
1: وفي هذه الغرفة البعيدة لم يكن يدخل عليها سوى زكريا عليه السلام، كان يزورها بين الفترة والأخرى لكي يؤمن لها الطعام والشراب الذي تحتاج إليه، لكنه كان كلما دخل عليها وجد عندها رزقا جديدا، وأنها ليست بحاجة إلى جديد من الطعام والشراب. كان زكريا يتعجب من وجود هذا الطعام عندها في كل مرة، مع العلم بأنه لا يدخل عليها أحد سواه ليحمل لها طعاما، فسألها قائلا: يا مريم، من أين يأتيك الرزق كل يوم؟ فقالت مريم عليها السلام: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.
0: ولما سمع زكريا هذا الكلام فرح واستبشر خيرا، ورفع يديه إلى السماء ودعا ربه تعالى أن يرزقه غلاما وولدا صالحا لكي يخلفه في دعوة الإسلام، وإن الله على كل شيء قدير، يرزق عباده ويستجيب دعاء زكريا عليه السلام. وهكذا فإن الله يرزق من يشاء بغير حساب. اللهم ارزقنا العلم والحكمة والخير، وأنعم علينا بالذرية الصالحة، وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.

أحبتي الله، مع قصة جديدة أيضا. قصة بتقول، اسمعوها كويس. يوم من الأيام قدر صياد أن يصطاد عصفورة. أي يا لسعادته لما قام ومسك بيها، حيث كان في غاية الجوع، كان جعان ومسك العصفورة، أحلى أكل. والعصفورة اتكلمت معاه وقالت له، العصفورة المسكينة قالت له، رح أسألك سؤال واحد، أنت مسكتني دلوقت وحتعمل فيا إيه؟ قال لها الصياد والابتسامة على وشه، قال لها حتبحك واطبخك وبالنهاية حكلك. فقالت العصفورة بأسف، تاكلني وانت تعرف اني صغيرة قوي، مش حسما ولا هاغني لك من جوع، سيبني يا صياد، انا هديلك تلت نصائح وراح تكون عندك افضل من انك تاكلني. الأولانية هديها لك بينما أنا بين إيديك، لو عجبتك فعلا تسيبني أنطلق وأحط على الشجرة وأدي لك التانية، والتالتة هأخبرك إياها لما أنا أحلق في الهواء، أطير في الهواء أنطلق. فكر الصياد شوية كده في كلامها وقال، وافقت، أنا وافقت على عرضك، اديني اللي عندك، اديني لأشوف، قولي. قالت العصفورة وهي بين إيدين الصياد، لا تأسفن على ما فاتك، ما تأسفش على اللي فاتك. طيب، فوفى الصياد بوعده ليها وأطلق سراحها من بين إيديه. طارت العصفورة وحطت على الشجرة وقالت له، إياك إنك تصدق المستحيل. فأنصت الصياد منتظر الحكمة التالتة والأخيرة، لكن العصفورة قالت في استهزاء، تعرف يا صياد، لو سبتك تذبحني كنت لقيت جوايا جوهرة وزنها 100 جرام على الأقل. اتحسر الصياد لدرجة انه احمر وشه وعض على شفايفه، لكنه تحكم في اعصابه. قال للعصفورة، اديني التالتة، النصيحة التالتة اديها لي. قالت له العصفورة وشعرت بما يعانيه من حسرة وندم، يعني راح ياكله قلبه اكل، بما هتفيدك ايه النصيحة التالتة وانت في الاساس ما عملتش باللي قبلها؟ فقال صياد في استياء، ازاي ده؟ قالت له العصفورة، انا قلت لك بانه ما تأسفش على اللي فات، وندمت واسفت على اطلاق سراحي انك سبتني، والتانية انا حذرتك من تصديق المستحيل وصدقت بانه في جوايا جوهرة وزنها 100 جرام، وفي الاساس لو وزنتني كل بعظامي وريشي واللي جوايا مش هتلاقي وزني يجي بال100 جرام من الاساس. فردت العصفورة جناحتها وحلقت في الهواء، طارت سايبة الصياد في حسرة وندم شديدين. العبرة يا أحبابي من القصة، العبرة إنه الإنسان دايما ما بيملكش شيء من أمره، فعلى إيه إذن يتعب قلبه؟ كل ما عليه فعله إرضاء الله سبحانه وتعالى والرضا بما أسمله.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هنتكلم عن الغيبة. الغيبة من أكبر الجرائم ومن أوسعها انتشار ومن أشدها خطر، وبيتساهل الكتير في تكتير صفو سجلهم يوم القيامة، وما يعرفوش عاقبة الأمر وما يدركوش مآلاته. وبيكفي لبيان خطر الغيبة وصف الله تعالى لهذه الجريمة في القرآن الكريم. قال الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم، من سورة الحجرات. وفي الآية الكريمة أبلغ وصف لحال المغتاب بأن زي الواحد بيأكل لحم أخوه ميت. ده بيحفز المسلم على أنه يتجنب الخطر الدائم ده، ويعزه أنه يتفادى الجريمة النكراء دي. عاقبة الغيبة، يا ترى قبل ما نبين نقول إيه هي الغيبة وإزاي نتجنبها، يجب معرفة عاقبتها عشان يحرص المسلم على الابتعاد عن الفعل الشنيع ده وتفادي ما يفضي إليه. وفي السنة النبوية ورد من الوعيد بخصوص الغيبة اللي بيكفي عشان يكون رادع ومنقح لهذا السلوك. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظافر من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه أبو داود وصححه الألباني. يا ترى يقدر يتخيل الإنسان إنه له أظفار من نحاس وبيخمش بيها وشه وصدره؟ إيه اللي يخليه يعمل كده؟ وإيه اللي يخليه أسير للسانه يغتاب ده ويسب ده؟ نسأل الله تعالى السلامة من كل سوء، وإنه يجنبنا شرور اللسان وما قرب لجهنم من قول وعمل. بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية إن المغتاب من ضمن المفلسين يوم القيامة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. والمغتاب بيبيع حسناته بأرخص الأثمان وبيشتري النار ويقدم عليها من جراء تهاونه في إطلاق لسانه من غير روية، من غير تحقق من نتائج الأمر ده. والمسلم يوم القيامة حريص أشد الحرص على الحسنة اللي يمكن تكون سبب في دخول الجنة، ويمكن تكون سبب في تجنب جهنم وعذابها.
ويمكن تكون سبب في الارتقاء في درجات الجنة. فإزاي بيتأتى للي بيعرف ده إنه يغتاب ده ويسب ده وينتقص من ده؟ وتعريف الغيبة، خير تعريف للغيبة وضحه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. إذا أنا صديقي بيكره أني أنا بكره

بأي وسيلة كانت، ولو بالإشارة والتلميح، وحتى إن كان اللي بيقوله المرء صحيح، فهي تعتبر غيبة ليها جزائها وعاقبتها. وإن كان اللي بيدعي المرء غير صحيح، فقد وقع فيه جريمتين: الغيبة والافتراء. وهذا هو البهتان، إنك تدعي سوءا في الغير افتراء عليه. في وسائل تجنب الغيبة، المسلم لازم يحرص أشد الحرص على تجنب ذكر الغير بالسوء بأي قدر، بأي قدر. ما يذكرش الغير إلا بالخير، ولا يجاري الغير في مجالس السوء حتى يتجنب حر جهنم ونارها، وما يقعدش في مجالس الغيبة وينهر فاعليها. وليتذكر المسلم ستر الله تعالى عليه وفضله عليه، فلولا ستر الله تعالى ما نظر أحد إلى أحد، ولا تكدر صفو الناس وضاءت عليهم حياتهم. ولنحسن كما أحسن الله تعالى إلينا، ولا يسعى المرء لتنبيه غيره حتى يتجنب الغيبة ويوضح لهم خطرها، وينصر أخوه لما بيسمعه اللي بيكرهه، وبينهر المغتاب ويبين فضيلة الغائب وحرمته، وليحرص اللي بيغتاب التانيين على الندم والتوبة. ولا يشترط إخبار اللي اغتابه المرء بفعله، لأن ده بيكون مجلبة للكراهية والشحناء، ولكن على المغتاب اغتنام الفرصة لذكر فضائل اللي اغتابهم والدعاء والاستغفار ليهم. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهين النار يوم القيامة. الأحوال اللي تستثنى منها الغيبة، والأحوال اللي بتستثنى منها الغيبة بينتها اللجنة الدائمة للإفتاء بناء على الأدلة والمصلحة الشرعية

اللجنة الدائمة للإفتاء بناء على الأدلة والمصلحة الشرعية كما يلي: الغيبة هي ذكر المسلم أخاه بما يكره زي ما قلنا من المثالب والمعايب ونحوهما، ولكن هناك مواضع ذكرها العلماء يتكلم فيها المسلم عن أخيه بناء على المصلحة، وهذه المواضع منها طلب الإنصاف من الظالم فيقول للقاضي أو الحاكم مثلا: ظلمني فلان بكذا، ومنها طلب الفتوى فيقول المستفتي للمفتي: فعلا فعل فلان بي كذا، فهل هذا حق له أم لا؟ ومنها تحذير المسلمين من أهل الشر والريب كجرح المجروحين من الرواة والشهود، ومنها الاستشارة في مصاهرة إنسان أو مشاركته أو مجاورته منها، ومنها ذكر المجاهر بالفسق بما يجاهر به، ومنها التعريف بالشخص إذا لم يقصد التنفقص بأنه يكون معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأصم ونحوها. وبالله التوفيق. المسلم يستثمر اللسان في ذكر الله وفي الخير والدلال عليه، ولا يستجيب للنفس الأمار بالسوء، بل بيطوعها لاغتناء

نام الأجر الكبير والفضل العظيم، وليكثر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. فهذه الدنيا جسر، نعم الدنيا دي جسر للآخرة، فلا يبع المسلم آخرته بدنياه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المحسنين وأن يجملنا بجميل أوامره الكريمة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الشحوم.
1: وإلى هنا أحبتي الله نأتي إلى نهاية فترتنا الصباحية معكم لهذا اليوم. الوقت يمر بسرعة. إن شاء الله نلتقي بكم غدا الخميس إذا كان في العمر بقي إن شاء الله. إلى أن ألقاكم، لكم من محدثكم حبيب المصري ألف مرة تحية، وأتمنى لكم يوما طيبا مباركا مليئا بالصحة والسعادة والأمان بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله

0: يغفو.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا أيام مع الحبيب، وأدعو الله تعالى أن تكون أيامنا جميعها كما كانت أيام الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، كلها جهاد ونصر وفوز ونجاح وفلاح وصبر وتقرب من الله تعالى أكثر. كنا أخواتنا بالحلقة السابقة تحدثنا عن صلح الحديبية، وشفنا أنه كيف المسلمون عادوا إلى المدينة المنورة بعد ما امضاء الصلح، وبقي كل المسلمين محتارين أنه كيف هذا الصلح وكيف هذا فتح، وما فهموا الحكمة من ذلك. أول ما وصل النبي عليه الصلاة والسلام جاءت أم كلثوم بنت عقبة، عقبة بن أبي معيط الزعيم المشرك الذي عذب النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة وأزاه بوجهه الشريف وبخنقه لما كان أيام مكة. بنته أسلمت، بنته صغيرة عمرها 18 سنة، طلعت خارجت من مكة مهاجرة إلى المدينة لوحدها، صبية ما خافت من أحد، 450 كيلومتر خرجت من مكة مهاجرة لوحدها من دون ما تخاف أحد، بدها توصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هون الله عز وجل أكرمها وأرسل لها رجل من خزاعة حتى رافقها إلى المدينة ووصلها إلى المدينة. وصلت أم كلثوم أول يوم، ثاني يوم كان وصل إخوات اثنين، الوليد وعمارة. قالوا يا رسول الله في لنا بشرطنا، هات رجعنا أم كلثوم، هي جاية مهاجرة ونحن الشرط أنه مين ما بيصلك مسلم بترجعه. فالنبي سكت، شو يعمل هاي امرأة ويرجعها؟ وممكن هي يستقوى عليها وهي ضعيفة. فنزلت الآيات الكريمة من الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فنزلت الآية بأنه منع رد المسلمات النساء إلى الكفار. فالنبي عليه الصلاة والسلام استدعى إخواته وقال إن العقد والاتفاق كان بيننا نحن الرجال، النساء ما لهم علاقة بالمعاهدة، إحنا ما عاهدنا أنه نرد النساء. فإذا مستثنيات النساء من الشرط، فبقيت أم كلثوم بنت عقبة مع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. فكانت كل امرأة حبت تهاجر فتأتي إلى المدينة، سواء من مكة أو حتى من قبائل العرب الأخرى مهاجرة، من دون ما ينال هذا الشرط. في هذه السنة اللي هنا السنة السادسة نحن مثل ما قلنا، ولدت السيدة فاطمة الزهراء بنت أم كلثوم. طبعا فاطمة ولدت سيدنا الحسن والحسين، وجابت ولد اسمه محسن ولكن توفي، وجابت أيضا أم كلثوم وزينب. زينب توفيت ولكن أم كلثوم هي اللي عاشت، وتزوجها فيما بعد سيدنا عمر بن الخطاب، إجا خطبها من أبوه علي بن أبي طالب. فعلي اعتذر قال له صغيرة، قال عمر أصر: يا ابن عمي رسول الله، أريد أن يكون بيني وبين رسول الله نسبا وسبب، فزوجنيها يا علي. فزوجها سيدنا علي من سيدنا عمر بن الخطاب. بعد صلح الحديبية مباشرة أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عمرو بن أمية الضمري إلى الحبشة من أجل يعود بمهاجري الحبشة. تعرفوا أنه أنتوا المهاجرين اللي هاجروا من أول السنوات، في السنة الخامسة هاجر عدد من المسلمين من مكة إلى الحبشة خوفا من أذى المشركين، وجلسوا عند الملك النجاشي أصحمة اللي كان هو نصراني ولكن كان عادل ومستقيم على ديانته، لذلك آوى المسلمين ونصرهم وأيدهم. وكانت من المهاجرين رملة أم حبيبة بنت أبي سفيان، وكان زوجة عبيد الله بن جحش، ولكن هذا عبيد الله في الحبشة ارتد عن دينه وخالف دينه ومات في الحبشة. فصفيت المرأة اللي هي أم حبيبة. أم حبيبة بالطبع أبوها أبو سفيان، زعيم الشرك وزعيم التعذيب وزعيم اللي حامل راية التعذيب للمسلمين، فكيف بدها ترجع؟ وين بدها تروح؟ فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجبر خاطرها ويعزها بعد هالكسر الخاطر اللي حصل له وهي في الحبشة بعيدة عن قومها، أبوها زعيم الشرك والعذاب والتعذيب، زوجة توفي خالف دينه وتوفي في الحبشة. فأرسل النبي يخطب أم حبيبة إله، بده يرفع من شأنه ويعزه ويساويه من أمهات المؤمنين. فالنجاشي هو اللي تولى هذا العقد الزواج، وهو اللي دفع المهر عن أم حبيبة، فدفع لها 400 دينار ذهب، وهي المرأة الوحيدة اللي اندفع هيك في مهرة بعد السيدة خديجة عليها رضوان الله تعالى وسلام. فلما بلغ الخبر لأبو سفيان بأنه النبي عليه الصلاة والسلام هو اتزوج بنتك رملة أم حبيبة، ففرح مع أنه هو عدوه، لكن أنه هذا نسب كبير. فقال: هو الفحل لا يجدع أنفه، يعني شيء عظمة وشرف أني أنا أكون بنتي زوجة لواحد مثل محمد، مع أنه هو ما مؤمن فيه كنبي، لكن بقى صار يعني له شرف وله ملك يعني. فمن أول فتح من الفتوح بعد صلح الحديبية هو أنه صارت الناس أمنت بعضها بعضا، ما عاد في خوف من بعض، صارت الناس تزور بعضها. أهل مكة يجوا يزوروا أهل المدينة، أهل مكة صاروا يزوروا أقربائهم من اللي هاجروا، ناس كتير هاجرت من مكة إلى المدينة، وهاجرت وهن طالعين في حالة يعني صراع، في حالة خلاف إنه وأهاليهم، فهم صار مجال إنه يجوا يزورون، يسألون، يحاورون، صار في مجال للأخذ والعطاء والمجادلة والحوار ويتعلموا. طبعا مشركين، وأكبر مثال على ذلك إنه أم لأسماء بنت أبي بكر قتيلة أسماء إجت زارتها، فطبعا هي كانت مطلقة من قبل الإسلام، هي أم أسماء زوجة أبو بكر، فإجت تزور بنتها بالمدينة وجايبة معها الهدايا وجايبة معها نتاج مكة، ووصلت لعند أسماء، أسماء ما فتحت للباب. طيب ليه؟ ما هي مشركة، خافت. قال ببعث خبر للنبي عليه الصلاة والسلام بيسأله، بركي ما بيجوز. فسألت النبي فقال بل تستقبلها، ونزلت الآية الكريمة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. بالعكس، ما بيحاربك لا تحاربه، ولو دينه غير دينك، ولو عقله غير عقلك، ولو فكره غير فكرك، أنت لك أنك تعيش معه بأخلاق حسنة، بمعاملة جيدة، إنسان صالح، مواطن مثلك مثله، إنسان عايش على هالكرة الأرضية يصطفل أمره لله تعالى، الله اللي بيحاسبه، مو أنت اللي بتحاسبه على عقله. فقال بل تستقبلها وتأخذ هداياها وتبرها. فإذا شوفي هذا الموقف دليل أنه بدأت الفتوح شوي شوي، مو الفتح يعني نحارب وننتصر وناخذ غنائم، لا، الفتح يعني نفتح عقول الناس، نفتح قلوب الناس إلى الحق، نأيدهم بالآيات اللي نزلت من الله تعالى. وهذا ما رح يشوفوا إذا كان في حال التشنج دائما وحرب، لكن في حال السلم وفي حال توقف الحرب 10 سنين بيستطيعوا بقى يزوروا بعض ويشوفوا بعض ويتحدثوا مع بعض ويسألوا عن الإسلام. فدخل في هذه الفترة من الإسلام أكثر ما كان دخل من أول الإسلام لصلح الحديبية، تصوروا. إذن هذا دليل، هذا الفتح اللي الله بده إياه، وهذا الفتح اللي فرح فيه النبي عليه الصلاة والسلام. مو بدنا فتح يعني ننتصر بالمعارك ونقطع الروس، لا، النبي عليه الصلاة والسلام في كل معاركه، بكل حياته، بكل حياته عدوا عدد القتلى اللي ماتوا بكل المعارك ما تجاوزوا 200 شخص من الطرفين، مع أنه بدر لحالة 70 وأحد لحالة 70 140، بكل المعارك البقية ما وصلت للميتين، ما وصلوا للستين القتلى من غير أحد وبدر. إذن هذا دليل أنه النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يوقف سفك الدماء ويدرأ الوصول إلى السيف واستعمال السيف. ليه؟ من أجل بده تدخل الهداية إلى قلوب الناس، وبده الناس تهتدي بالحوار، بالمنطق، بالمعاشرة، بالمخالطة. أنت لما بيشوفوا أخلاقك حلوة بياخدوا فكرة حلوة عن دينك، لكن لما بتكون أخلاقك سيئة بيقولوا الإسلام سيء. وللأسف هيك المسلمين بالغرب ما عم يعطوا الصورة الحلوة عن الإسلام، وهذا نحن بحاجة إله، أنه نعطي الصورة الحلوة عن ديننا، بأخلاقنا، بوعدنا، بإتقاننا لعملنا، بمعاملتنا لغيرنا، بخدمتنا لغيرنا من بني الإنسانية، تعطي صورة حلوة عن الدين وبتدخل الناس بدينك وتقتنع فيك. في هذه السنة فكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه انتهينا من قريش وما عاد في حرب بيننا وبين قريش، وصار السلام والأمان. صفي عدو واحد وهو اليهود اللي تجمعوا بخيبر وجمعوا طاقاتهم كلها سوا، بني قينقاع اللي هاجروا اللي أجلاهم النبي أول مرة، وبني النضير تاني مرة. فبني قريزة طبعا أكثرهم قتلوا، ومنهم من بقي في المدينة ومنهم من جاء إلى خيبر، فصاروا بقى يستعدوا لقتل النبي عليه الصلاة والسلام، ودول دائما جاهزين للمؤامرات وجاهزين دائما للحرب، ما بدون سلم ولا بدون سلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام جهز جيش من المسلمين، يلا ومبقاش في عنا عدو الوحيد بدنا نخلص منه، وخرج إلى خيبر مع 1600 مقاتل من المسلمين اتجاه خيبر. بحب أكد أنا بكل مكان على دور المرأة، أين كان دور المرأة من هذا الخروج إلى خيبر؟ النساء جمعوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، نريد أن نخرج معك إلى وجهتك هذه. أم سنان الأسلامية جاءت إلى النبي: يا رسول الله، أريد أن أخرج معك إلى طريقك ووجهتك هذه. فقال: يا أم سنان، اللهم كتب الجهاد على المرأة. قالت: نعم أعلم، ولكن أكون معكم، أطعم الطعام وأسقي الجرحى وأداوي الجرحى إن كانت هناك جرحى، ولا تكون إن شاء الله ما بيكون في جرحى يعني، بس فرض صار جرحى فأنا مستعدة لمداواة الجرحى. فقال: على بركة الله، اخرجي، وقد سألني صويحباتك هذا السؤال، فكوني مع زوجتي أم سلمة. فخرجوا مع أم سلمة كل في الخروج والنفير إلى أيضا الموقف البطولي في هذه الغزوة لرفيدة الأسلامية. حكينا أن رفيدة النبي عليه الصلاة والسلام جعل خيمة في مسجده، وقلنا هو أول مشفى يعتبر ثابت لامرأة في تاريخ العرب. لكن في خيبر جاءت رفيدة ومعها مجموعة من النساء، كانت دربتهم كلهم على أصول التمريض. فقالت له: يا رسول الله، أنا وصويحباتي كلياتنا سوا جاهزين. فنظر النبي: بارك الله فيكم، وأمرهم يخرجوا، وخرجوا معه مع النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك ففي الطريق كانت دائما تستعد هي والكم واحدة اللي معاها اللي مدربتهم. فلذلك الرخولة بأنها أول من أقام مستشفى عسكرية متنقلة هي رفيدة، حاملة معها كل الأدوات. طبعا بيفرح اللي اسمه على اسم إنسانة عظيمة، أنا بفرح لما بسمع قصة رفيدة، بقول يا ربي يجعلنا هيك عظماء مثلها، يجعلنا مخلصات مثلها، أو تتشفع لنا على الأقل هي ويجمعنا فيها. لأن رفيدة بالذات هي المرأة الوحيدة اللي جعل النبي عليه الصلاة والسلام قسم في الغنيمة، جعل سهم مخصص. طبعا الرجال كلهم لهم أسهم، سهم للفارس، سهم للماشي، كل واحد له حصة محددة. النساء ما كان يقسم لهم النبي سهم لأنه ما يشاركوا بالقتال، لكن كان قال يرضخ لهم ترضيخ. ترضيخ يعني يعطيهم شيء من الغنائم لكن من دون حساب، هي يعطيها قلادة، هي يعطيها شوية ذهب، هي يعطيها هيك يعني. إلا رفيدة الوحيدة اللي كان يحسب له، يقسم له سهم مثل الفارس، وخاصة في هذه الغزوة لشدة بلائها وبراعتها في مداواة الجرحى وإسعافها. وكانت هي دائما تحبس نفسها على من له ضيعة من المسلمين، يعني مين ما عنده مثلا أيتام، مين عنده أيتام ما له أم ما له أب، تروح لعندهم تقعد معهم تواسيهم. فهي كانت رضي الله عنها وأرضاها، الله يجعلنا إلهي مثلها، فهي قدوة لنا ويجعلها شفيعة لنا يوم القيامة. طبعا بعد حصار طويل لهذه المعاقل في خيبر انتهت المعركة بنصر النبي عليه الصلاة والسلام، وقتل كل زعماء اليهود اللي كانوا يهددوا سلامة وأمن المسلمين في المدينة المنورة، وعلى رأسهم كان الزعيم سلام بن مشكم وكنانة بن أبي الحقيق، اثنيناتهم اللي كانوا خلينا نقول أزواج صفية. الأول كان متزوج سلام بن مشكم زوج صفية، فطلقها فتزوجها كنانة، فوقت الحرب كان زوجها كنانة. بعد ما انتهت المعركة جاءت امرأة من اليهود من أهل خيبر جايبة شاة مشوية وقدمتها للنبي إنه طعام عم تضيفه فيها، والنبي بدأ يأكل، وهو كان يحب دائما الكتف والزراع، فأخذ الزراع وبدأ يأكلها، وإذا الزراع بتكلم النبي ووضعها في فمه ولسه عضة، فكلمته الزراع قالت: يا رسول الله إني مسمومة. فلفظ النبي اللقمة من تمه، لكن كان تسرب شوي في لعابه من السم. ليه؟ لأنه هي سألت النبي شو بيحب أكتر شيء، قالوا للزراع والكتف، فكترت السم بالزراع وبالكتف، فأصيب النبي عليه الصلاة والسلام بشيء من هذا السم. مع النبي صحابي اسمه بشر بن البراء، كان لما أكل النبي اللقمة بشر أكل أيضا هاللقمة هاي فبلعها، بشر ما حدثته اللحمة وقالت له إني مسمومة. فبعد يوم اثنين مات بشر عليه رضوان الله تعالى وسلامه وهو شهيد. فجاب المرأة وتصوروا النبي كقائد وكزعيم وكفاتح، ووحدة جايبت له أكل في سم تسممه، شو بيعمل فيها؟ لكن لأنه نبي الرحمة ولأنه عدل ولأنه حنان وخاصة بالمرأة سألها، قال: أنت حطيتي السم في هذا الطعام؟ قالت: نعم. اعترفت، بس شوف بقى شو خبيثة ولعينة. قالت أنا قلت في نفسي إن كنت نبيا فسيخبرك الله، وإن كنت كاذبا فبتموت بالسم ومنستريح منك. وهي الحمد لله طلعت نبي، والله أخبرنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يعني خلصت حالة بهالكلام. هل يا ترى صادقة صحيح من جد هي ولا لا؟ أمر إلى الله تعالى. فالنبي تركها ما انتقم منها ولا عاقبها. في روايات بتقول أنه لا، قتلت بعد ما مات بشر، قصاص لأنه قتلت بشر قتلوه. الله أعلم بالروايات أنه منها الأصح، لكن بيهمني موقف النبي عليه الصلاة والسلام أنه رغم أنها هي وضعت السم من أجل تقتل النبي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام إجاها بمنتهى اللطف بمنتهى الإحسان وأخذ على كلامها فقط. لذلك نحن في الشريعة الإسلامية دائما شو بنأخذ على كلام الإنسان. أنا شو بيعرفني بداخلك شو فيه؟ شو بيعرفني بقلبك؟ أنا بحكم على الظاهر، الأحكام كلها على الظاهر، لكن القلب الإنسان بقى الله رب القلوب سبحانه وتعالى. صفية بالطبع بعد ما توفى زوجها كنانة وبعد ما انتصر النبي عليه الصلاة والسلام، كل بقى النساء وكل الزراري وكل الأموال صارت غنائم للمسلمين، وهذا أول غنيمة غنمها المسلمون بعد صلح الحديبية. لذلك الآن فهم المسلمين ما معنى وعدكم الله مغانم كثيرة في سورة الفتح لما نزلت، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، يعني أول غنيمة هذه اللي هي صلح الحديبية، إن كنت صالحتوا مع المشركين إن وقف الحرب، وفعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم، اللي هن بصلح الحديبية الله خلصكم وما صار بيناتكم حرب، ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. هذه الأخرى هي غنائم خيبر اللي قدر عليها المسلمون بقوة الله تعالى وقدرته لهم ومعونته لهم. بعد ما انتهت معركة خيبر وقع طبعا كل النساء وكل الأولاد وكل الزراري وكل الأموال غنائم للنبي عليه الصلاة والسلام. من جملة هذه السرايا والسبيات صفية بنت حيي بن أخطب. حيي بن أخطب تذكروا زعيم اليهود زعيم بني النضير، من وقت اللي بعث النبي وهو في مكة وهو في المدينة كان يتصل بمشركين قريش ويقلبهم ضد النبي عليه الصلاة والسلام. فالآن وقعت بنته بيد النبي. صوروا لو فاتح غير النبي أو لو قائد ما حنسميه فاتح، شو كان بيفعل ببنت عدوه؟ ممكن ينتقم منها شر انتقام. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أحضرها وقال وجلس معها، وهي صارت عبدة بين إيديه سبية، لكن أعطاها قيمتها واحترامها كامرأة إنسانة حرة. جلس معها النبي عليه الصلاة والسلام وهي اللي بتحدث الحديث، هي صفية بتقول والله كان أبغض خلق الله إلي النبي، قتل أبي وزوجي وقومي. يعني هذا كله بالنسبة إلها جرائم، يعني واحد عم يقتل أبوها وقومها وزوجها وسبية هي صارت وكل قومها. قالت فجلس أمامي ويقول لي يا صفية أما إني أعتذر إليك مما فعلت بأبيك، فإن أباك فعل في يوم كذا كذا وكذا وقال لي في يوم كذا كذا وكذا. فصار يذكرها بكل مواقف أبوها. وأعتذر إليك مما فعلت بقومك، فإن قومك فعلوا في كذا وكذا في يوم كذا وكذا وقالوا لي كذا وكذا. وصار بقى يعد لسيرتهم السيئة ومؤامراتهم اللي كانت عليه النبي عليه الصلاة والسلام. قال فما انتهى من كلامه إلا وهو أحب الخلق إليه. فخيرها النبي عليه الصلاة والسلام، بتحبي بعتقك وبترجعي إلى قومك؟ لأنه دائما كان النبي يحترم عزيز القوم اللي اجته ذلة. وبتحبي بعتقك وبتزوجك؟ قالت بل أتزوجك يا رسول الله. اختارت الزواج من النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذها صلى الله عليه وسلم وأخرجها وأركبها خلفه على الراحلة. بالطبع لما المسلمون دائما بيشوفوا أي امرأة بهيك مناسبة، يا ترى النبي بده يتخذها ملك يمين يعني تضل عبدة له، ولا بده يساويها زوجة من زوجاته؟ فكان الحد الفاصل بين هذا الكلام وهذا الكلام هو الحجاب، فكان يحجبها عن الناس. فنظروا الناس، وإذ لما ركبها فهي لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليركبها على الناقة، فصفية كانت قصيرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام نخ على الأرض، وضع ركبته على الأرض ورفع فخده مشان تضع قدمها على فخذه عليه الصلاة والسلام وتطلع على الناقة. لكن هي من أدبها وحبها للنبي ما وضعت قدمها فوق فخذ النبي، وإنما طلعت بنص رجلة، وضعت ركبتها على فخذ النبي وطلعت على الناقة. فلما ركبت أخذ رداءه عليه الصلاة والسلام وسحبه على صفية وغطى صفية، غطى وجهها وغطى جسدها كله، فعرفوا الناس أنها من أمهات المؤمنين. إذن هيك بتكون انتهت غزوة خيبر، وتزوجت السيدة صفية، أو تزوج النبي عليه الصلاة والسلام من السيدة صفية. كانت مباركة وكانت أخلاقها راقية، حسن إسلامها وحسن أدبها مع النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنه صباح العرس قامت تسقي العالم كلهم النبيذ. نبيذ يعني منقوع التمر أو منقوع الزبيب، فأنه فرحانة بعرسها هي العروس قايمة عم تسقي الناس. حتى أول ما وصلت إلى المدينة شو معها من ذهب؟ فهي غنية كانت، بنت زعيم اليهود، معها أموال كتير، فراحت تهديهم لفاطمة ولنساء من الأنصار من أجل أنه يكون في مودة واستجلاب مودة بينها وبينهم. دخلت السنة السابعة لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه السنة كان بقى الأمان والإطمئنان، وكان عادوا مهاجري الحبشة، مهاجري الحبشة اللي هن كانوا مع سيدنا جعفر ابن أبي طالب وأسماء بنت عميس، وهن رجعوا ست نساء مع ستنا أسماء بنت عميس من رحلة الحبشة، وكانوا 12 سنة بقيوا في الحبشة. فوصلوا عودة النبي عليه الصلاة والسلام من خيبر، فقام النبي من فرحه يعتنق ويعانق جعفر ابن أبي طالب ويقول: ما أدري بأيهما أنا أسر، بفتح خيبر أم بعودة جعفر. وعاد النبي عليه الصلاة والسلام وجعفر إلى المدينة المنورة، وبدأ النبي يراسل ويكاتب الملوك، فبعت لكسرى، وأرسل أيضا للمقوقس عظيم مصر وللنجاشي وهرقل كتابات يدعوهم إلى الإيمان وإلى الإسلام. فكل اختلفت ردود الملوك، ولكن البارز كان موقف المقوقس. أرسل للنبي عليه الصلاة والسلام هدية، ماريا وسيرين، وأرسل له جاريتين يعني، وأرسل له طبيب، وأرسل له حمل هدايا. فالنبي عليه الصلاة والسلام استقبل هالجاريتين هدول، ماريا وسيرين، أنزلهم ضيوف عند أم سليم، ودخل عليهم عليه الصلاة والسلام وصار يهديهم ويشرح لهم على الإسلام حتى أسلموا اثنيناتهم. فأخذ النبي ماريا وسيرين أعطاها لحسان ابن ثابت. هيك بتكون انتهت حلقتنا اليوم وانتهى وقتنا. بس بقى قبل ما نخلص من الحلقة ونودعكم، إذا حدا عنده منكم سؤال
0: ذكرتين دكتورة حضرتك عن ماريا وسيرين، كيف بينتقلوا يعني من رجل لرجل؟
1: يعني أنت مستغرب أنه كيف انتقلوا؟ كانوا مثلا عبدات عند رجل، وهن بسمون أمات، أما كانت لرجل بعدين صارت لرجل آخر.
0: لرجل آخر
1: صحيح. هو إحنا إذا بدنا نعود نفكر بقوانيننا وبواقعنا حنلاقيها شغلة غريبة جدا. لكن قلت لكم كذا مرة، إحنا ما مننا نقيس قوانيننا الآن وعاداتنا على قوانين وعاداتهم. يعني هي حوادث من قبل 1500 سنة، فكان طبيعي يعني وجود العبيد، طبقة العبيد كانت موجودة بكل العالم. بالعكس الإسلام هو الدين الأول، دين بنادي بتحرير العبيد. فلحظي ما إجا بقانون فوري إنه والله حرروا كل العبيد، لا، وإنما جعل التقرب إلى الله تعالى بإعتاق رقبة، جعل الكفارة بإعتاق رقبة، جعل كفارات الذنوب مثلا والمعاصي اعتاق رقبة، كفارات الخطأ في العمرة أو في الحج اعتاق رقبة، تقرب إلى الله تعالى بأي عمل صالح اعتاق رقبة. إذن هذا كله شو تدريجيا صار يعتق الرقاب والعبيد، حتى إجا زمن محمد الفاتح واللي هو بالقرن الخامس عشر الميلادي، قال: أنا راعي الإنسانية في العالم، وأرسل لكل الدول الأوروبية والإفريقية أنه أنا حرمت الرق، وكل واحد عنده رقيق أنا بشتري منه وأنا بدفع له ثمنه. ووقعوا كلهم عقود، بريطانيا وفرنسا كانت وهولندا الدول العظمى، وكل الدول الإفريقية الأخرى وقعوا عقود بتحريم الرقيق، وانتهى الرق في العالم. حتى رجعت أمريكا من جديد واستعبدت شعوب أفريقيا، فرجع الرق من جديد إلى أمريكا، بعدين انتهى بالعصور الحديثة. الحمد لله رب.
2: اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. اللهم إني أسألك التوفيق لمحبك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا تنزع مني صالح ما أعطيتني.
3: انظر تأمل تفكر سوف تدركه. انظر تأمل

عدم وكل شيء وكل شيء يسبحه ويخشاه والكون والكون يهتف

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد، وبعد. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
1: مستمعين الكرام، إلى أن يحين موعد أذان الظهر نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الظهر. الله

أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبون أيها الناس أن تجتهدوا في الدعاء؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: قولوا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه الحاكم.
2: يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل. يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل. يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل. يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل. يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل. يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل. رب يربي العالمين ببره، ونواله أبدا إليهم واصل. تعصيه وهو يسوق نحوك دائما، ما لا تكون لبعضه تستاهل. متفضل أبدا وأنت لجوده، بقبائح العصيان منك تقابل. وإذا دجى ليل الخطوب وأظلمت سبل الخلاص، وخاب فيها الآمل. وأيست من وجه النجاة، فما لها سبب ولا يدنو له متناول. يأتيك من ألطافه الفرج الذي لم تحتسبه، وأنت عنه غافل. يا موجد الأشياء، من يسعى إلى أبواب غيرك فهو غر جاهل. ومن استراح بغير ذكرك أو رجاء أحدا سواك، فذاك ظل زائل. رأي يلم إذا عرته ملمة بسوى جنابك، فهو رأي مائل. عمل أريد به سواك، فإنه عمل وإن زعم المرائي باطل. وإذا رضيت فكل شيء هين، وإذا حصلت فكل شيء حاصل. أنا عبد سوء آبق، كل على مولاه أوزار الكبائر حامل. قد أثقلت ظهر الذنوب وسودت صحف العيوب، وستر عفوك شامل. ها قد أتيت وحسن ظني شافعي، ووسائلي ندم ودمع سائل. فاغفر لعبدك ما مضى، وارزقه توفيقا لما ترضى، ففضلك كامل. وافعل به ما أنت أهل جميله، والظن كل الظن أنك فاعل. سبحان من أظهر الجميل وستر القبيح، ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك السريرة. سبحان الذي لا تحصى أيادي كرمه وإنعامه، سبحان واسع الفضل والإحسان ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان، المتأذن بالمزيد لذوي الشكران. سبحان فارج الكربات ومجيب الدعوات ومضاعف الحسنات وغافر الخطايا والزلات. سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه، سبحان الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك.

يعني لا يكاد الإنسان يتخيل أنه يعيش ليرى هذه المأساة. هذا أخي، هذه أختي، هذا ولدي. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي بالله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، من صفة المسلمين المؤمنين الذين يتبعون رسولهم صلى الله عليه وسلم أن القرآن وصفهم وصفا. ومن عظمة أو من فضل الله على المسلم الإيجابي أنه يؤمن بالكتاب كله، يعني لا يقبل من الكتاب شيء ويرفض شيئا، لا يتقبل أمرا أو يعني عند أمر ما يتقبله وأمر ما لا يتقبله، أو نهي ما يتوقف عنه ويبتعد ونهي ما يعني يرتكبه. ليست هذه صفة المسلم، يؤمن بالكتاب كله. الأمم السابقة كانت تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض كما هو معلوم. من ضمن يعني أي سؤال تسأله لكل من ينطق بالشهادتين، قل له: أنت مؤمن بكل ما جاء في القرآن؟ قل: نعم. وبكل ما جاء في السنة الصحيحة؟ نعم، يعني ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، أنا في صفة واحدة عايز أتحدث فيها في هذه الخاطرة البسيطة، يعني صرخة في وادي: إنما المؤمنون إخوة. إنما المؤمنون إخوة، هذا في النص القرآني، في نص السنة: المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يسلمه، بل عليه أن ينصره. طيب، يكفي هذين النصين كلا نتوه في التفسير: إنما المؤمنون إخوة. ماذا يصنع الأخ بأخيه؟ ماذا صنع أو ماذا صنعت الأخوة بين الأنصار والمهاجرين عندما وصل إليهم إخوانهم المهاجرون وأخى الرسول بينهم؟ ماذا صنعوا؟ عرضوا أموالهم وديارهم وأرضهم وأموال، يعني كل شيء يملكوه، أن يأخذ أخوه المهاجر نصفه. وما حدث، لم يحدث أن مهاجري أخذ شيئا، مع أنهم جاءوا تركوا بيوتهم ومتاعهم وأرضهم وأموالهم وتجاراتهم وجاءوا إلى المدينة، وقال ربنا: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ويحبون من هاجر إليه. المسلم أخو المسلم. طيب، أنا لي أخ، خلاص، احنا عندنا أخو، نوعين من الأخوة، وأخوة أصدق من أخوة. أخوة النسب والعرق أنني وأخي نحمل اسم أب واحد وأم واحدة وجد واحد وهكذا، هذه أخوة النسب، أخوة العرق. وفي أخوة الدين، وكان ما بين الأنصار والمهاجرين قبل نزول آية المواريث يجوز للأنصار أن يرث أخاه المهاجر المهاجري، وأخوه المهاجر يجوز أن يرث من أخيه الأنصاري بعد موته، ولكن جاءت آية المواريث فحددت المسائل. طيب، أخوة العقيدة ثبت على مر التاريخ أنها أقوى من أخوة النسب. أخي الذي يحمل اسم أبي واسم أمي واسم جدي أمر طبيعي، وأخوي ماشي أخي، لكن أخوة الدين شيء لا يعرفه إلا من عايشه، سبحان الله. وابن عباس كان يقول: هذا الرجل يحبني. قال: هل قال لك؟ قال: لا. قال: وما الذي أدراك؟ قال: لأنني أحبه. مسألة الأخوة في العقيدة دي أرقى أنواع الأخوة. طيب، هسأل سؤال بناء على هذا الكلام: من أولى بأن أخيه
ويصير أخي. أخي المظلوم، المهضوم حقه، المسلوبة أرضه، المقتلة المقتل أهله، زوجة زوجه أو زوجها أو أبنائهم أو أسرهم أو ثم محاصرين ومجوعين ومقتلين ومذبحين. بالله عليه، أليس هذا أخي؟ يعني هذا الذي عنده 5 من الأولاد أو أقل أو أكثر ويتضور جوعا، ونرى صورا يعني ليكاد الإنسان يتخيل أنه يعيش ليرى هذه المأساة. هذا أخي، هذه أختي، هذا ولدي. طيب الملايين المملينة من عرب ومن مسلمين ومن مؤمنين ومن رواد مساجد ومن صائمي نهار وقائمي ليل ومتصدقين، لو قلنا لواحد احنا عايزين نعمل بس بئر مش عارف في مكان فورا يدفع، عايزين نبني مسجد، القلوب البطون الجائعة كما قال ابن عبد العزيز لما جيء له بصك ليوقعه تكاليف كسوة الكعبة، قال مزق الصك وقال اجعلوها في أجواف جائعة أفضل، سبحان الله، فإطعام هؤلاء. طيب بالله عليكم، هذه الأخوة، هذه المناظر، ألا تحرك فينا شيئا؟ طيب ماذا نصنع؟ شوف اصدق النية، فكروا في وسائل. احنا يعني تقريبا داخلين على 2 مليار، 2 مليار مسلم، يجب ان نفكر كيف نغيث اهلنا واخواننا في القطاع المحاصر اللي عليه كل يوم كل يوم، يعني لسه ما صلينا الفجر وفجأة 20 شهيد، 30 شهيد، 50 شهيد، في لو يقتلوا نملا او او او او او حشرات صغيرة ما كان يدركها بنوم هؤلاء. اما النظرة الى لجان حقوق الانسان، الامم المتحدة، هيئات الدولية مش عارف للاغاثة، ما تسمى بجمعية ولا جامعة الدول العربية، كل هذا طلع كله عبارة عن خيالات وكوابيس ويعني كيانات هلامية لا قيمة لها. بس مرة لما جت سيرة جامعة الدول العربية، لأنهم دول أصلا عرب ومسلمين منذ أن أنشأت في 45 إلى الآن، يعني دي مثلا 70 سنة تقريبا أو أكثر، كل إنسان موظف في هذا المبنى أو يتبعه مرتبه حرام، ويطعم نفسه من حرام، وأولاده نبت لحمهم من سحته ومن حرام. حولوا هذا المبنى إلى إيواء عاجل أو للطلبة المغتربين اللي يدرسوا في المدارس أو الجامعات، لكن لا داعي لهذه المسميات يعني التي يخزى الإنسان عند ذكره. أما مسألة الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ولا هاي ومش لا هاي وهيئات الإغاثة العالمية وإلى آخره، هذا كله طلع هراء وكشف الغرب عن أنيابه وعن وجهه الأساسي، ويقتلون ويذبحون. فكروا، كل واحد يفكر في وسيلة نفك بها هذا، نعمل شيء. ما هو؟ أنا والله لا أدري، يعني الحكومات وقد غلقت وأخذت قراراتها بأن يموت هؤلاء جوعا وقتلا وذبحا، يعني لكن الله سبحانه وتعالى من ورائه محيط. يعني يا جماعة من عنده فكرة عملية، أما الصياح والخطب العنترية والكلام الذي لا ينطبق أو لا تستطيع تطبيقه على الواقع في أرض الواقع، لا داعي منهم. فنسأل الله سبحانه أن ينبهنا من غفلتنا، وأن يغيث إخواننا، وألا يجعلنا من المجرمين القتلة الذين نشارك في قتلهم بسكوتنا وبهذه السلبية التي نحن فيها. السلام عليكم ورحمة الله.

واخذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين سبحانك سبحانك.

اللهم كما جمعتنا في هذه الجمعة المباركة اجمعنا في ساحات الأقصى محررين في ساحات الأقصى محررين واجمعنا على

0: إليه يديه بالدعاء أن يردهما صفرا خائبتين. يا رب هكذا أخبرنا نبيك، هكذا أخبرنا نبيك أنك حيي كريم تستحي إذا رفع الرجل إليك يديه أن تردهما صفرا خائبتين. حاشاك حاشاك يا الله، أنت الكريم، أنت أكرم الكرماء وأنت أرحم الرحماء. أجبرنا، تولنا، أنصرنا، اغفر لنا، حقق لنا آمالنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم، معكم في سلسلة حياة الأئمة. اليوم نبدأ معكم في آخر حلقة في سيرة الإمام الشافعي، هي رحلته إلى مصر. أراد الخليفة العباسي المأمون ابن هارون الرشيد أن يولي أحد رجاليه حاكما على مصر، هو العباس بن موسى، وكان الشافعي على صلة وثيقة به، فرغب أن يسافر معه من بغداد إلى مصر. وعلم أهل بغداد بما عزم عليه الشافعي، فخرجوا جميعهم لوداعه، وفي مقدمتهم أحمد بن حنبل أحد التلاميذ الكبار للإمام الشافعي. فأمسك الشافعي بيد ابن حنبل ساعة الوداع وقال: لقد أصبحت نفسي تتوق إلى مصر، ومن دونها أرض المهامة والقفر، فوالله لا أدري للعز والغنى أساق إليها أم أساق إلى القبر.
2: وكأن الإمام الشافعي أحس بأن إقامته في مصر هي آخر المطاف، وأنه زار جميع البلاد، وأن إقامته فيها ستطول، وأنه لن يرى أحمد بن حنبل ومن معه من مودعيه، فبكى وأبكى من معه. وعاد بن حنبل وهو يقول لمن معه من العراق: لقد كان الفقه قفلا ففتحه الله بالشافعي.
1: ورافق الشافعي في رحلته إلى مصر جماعة من تلاميذه، منهم الربيع المراوي وعبد الله بن الزبير الحميدي وغيرهما.
2: دخل الإمام الشافعي مصر في 28 من شوال سنة 199 هجري، وأراد الحاكم العباس بن موسى بن عبد الله أن ينزله معه في داره، فاعتذر ونزل عند أهله من بني أزد.
1: وفي الصباح دخل على الإمام الشافعي العالم عبد الله بن عبد الحكم، وهو من كبار علماء مصر وأعيانها، وممن أملى عليهم الشافعي الموطأ بالمدينة المنورة. فوجده وقد تقدمت به السنون، مخضبا شعره بالحمرة، طويل القامة، جهوري الصوت، كلامه حجة في اللغة، عليه دلائل الشجاعة، قليل لحم الوجه، مستطيل الخدين، طويل العنق وعظم العضد والساعد.
2: رأى في يده اليسرى خاتما منقوشا عليه، وكفى بالله ثقة لمحمد بن إدريس.
1: سلم ابن عبد الحكم على الإمام الشافعي، ثم وضع بين يديه 4000 دينار، 1000 من ماله الخاص، وأخذ له من ابن عمه التاجر 1000 دينار، ومن رجلين آخرين من أصحابه 2000 دينار.
2: ووصل الشافعي إلى جامع عمرو بالفسطاط. بدأ الإمام الشافعي رضي الله عنه في إلقاء دروسه بجامع عمرو بن العاص بعد صلاة الصبح في فجر يومه مباشرة، وكان يواظب على دروسه عدد كبير من الرجال والنساء، ولم يكن نظام الاختلاط معروفا، ولم يكن هناك حرج إذ ذاك لوجود العفة والحياء بين الرجال والنساء، ولم تكن الدروس مقصورة على فئة مخصوصة، بل كان يختلف إليها التلاميذ من كل صنف، وتعقد بهم الحلقة حوله، وقد جلس على كرسي عال حيث يرى الجميع ويرونه. كان يبدأ درسه بأهل القرآن، فيقرأ لهم بعض الآيات ويفسرها، ويرد على أسئلتهم، ويظل معهم حتى تطلع الشمس.
1: فإذا طلعت الشمس وارتفعت قليلا، صلى الجميع صلاة الضحى، وانصرف من أهل القرآن من أراد، وبدأت دروس الحديث النبوي، فجاء أهل الحديث، وكان رضي الله عنه يطلق لتلاميذه الحرية في التفكير في أدلة المسائل وبراهينها، وكان يقول لهم: إذا ذكرت لكم دليلاً أو برهاناً لم تقبلوا عقولكم فلا تقبلوه، لأن العقل مضطر لقبول الحق.
2: فإذا ارتفعت الشمس تفرق أهل الحديث، وجاء أهل الفقه الذين يهتمون بالعبادات من الطهارة والغسل والتخلص من النجاسات والصلاة والزكاة والصيام والحج والمعاملات بأنواعها والحدود بتشريعاتها، فلا يقومون إلا وهم مذعنون له بالذكاء والحذق والدراية.
1: ثم يجيء أخيرا أصحاب الأدب والشعر واللغة والنحو، فيقرؤون عليه الشعر فيشرحه لهم، ولقد كان يحفظ عشرات الآلاف من أبيات شعر هزيل بإعرابها وغريبها ومعانيها، فلا يقومون إلا وهم يثنون عليه.
2: كان يظل مع تلاميذه إلى أن يصلي الظهر، ثم يرجع إلى بيته للراحة والقراءة.
1: وكان أحيانا يأتي العلماء إلى باب داره فيسألونه عن تفسير وتوضيح ما خطر ببالهم، فيجيبهم بما يستريحون إليه، ثم ينصرفون إلى بيوتهم إلا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، فإنه يصعد إلى أعلى الدار وربما تغذى مع الإمام، وإذا نزل أركبه دابته وأتبعه بصره حتى يغيب.
2: وعن كتب الإمام الشافعي، وضع الإمام الشافعي كتبه الجديدة وكانت نحو 20 مجلدة، وكان يدرس فيها مذهبه بمسجد عمرو بن العاص رضي الله عنه.
1: وكتاب الأم، وقد طبع عدة مرات، وهو حقيقة في علم أصول الفقه ومعرفة الأحكام، وكتاب الإملاء الصغير والأمال الكبرى ومختصر المزني ومختصر البويطي وكتاب الرسالة وكتاب الجزية وغيرها من كتب التفسير والحديث والفقه.
2: وعن الشافعي واضع علم الأصول، إن كتاب الشافعي في علم أصول الفقه الذي وضعه وهو في مصر يعتبر أول كتاب ألف في هذا العلم، وعنه أخذ أصحاب المذاهب الأخرى.
1: ولا ننسى أن الشافعي رضي الله عنه له ديوان شعر كبير طبع عدة مرات.
2: وأما عن مرض الإمام الشافعي، أمضى الإمام الشافعي حياته كلها في القراءة والكتابة والتفكير الشديد في مختلف العلوم، وكان كثير الرحلات في مختلف البلاد، وبالرغم من تقدمه في السن فإنه لا يزال يؤلف كتبه الجديدة وينشر مذهبه بين الناس.
1: ظل كذلك حتى أصابه نسف شديد بسبب داء البواسير، حيث بلغت به الدرجة أنه إذا ركب الدابة ملأ الدم سراويله والسرج، وربما وصل إلى الخفين.
2: لقد أنهكه النزيف وأعنته وهو على حاله منذ 4 سنوات قضاها في اجتهاده الجديد في مصر، يملأ آلاف الأوراق مع مواصلة الدروس والأبحاث والمناظرات والمطالعات في الليل والنهار.
1: دخل عليه تلميذه المزني فقال له: كيف أصبحت؟
2: قال: أصبحت من الدنيا راحلا، وللإخوان مفارقا، ولكأس الموت شاربا، وعلى الله جل ذكره واردا، ولا والله ما أدري أروح تصير إلى الجنة فأهنئها أو إلى النار فأعزيها.
1: ثم بكى وأنشأ يقول مخاطبا مولاه سبحانه وتعالى: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما، وما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما.
2: وبعد ذلك نظر إلى من حوله من أهله وقال لهم: إذا أنا مت فاذهبوا إلى الوالي واطلبوا إليه أن يغسلني.
1: ثم قال له ابن عمه: ننزل حتى نصلي.
2: قال الإمام: تجلسون تنتظرون خروج نفسي؟
1: فنزلنا فصلينا في المسجد، ثم عدنا وقلنا له: أصليت؟
2: قال: نعم. وطلب أن يشرب، وكان الوقت شتاء، فقلنا: نخلطه ماء حارا.
1: قال الشافعي: بل برب السفرجل. ثم توفي بعد العشاء الآخرة، أي قبل صلاة الفجر، رحمه الله رحمة واسعة.
2: وأما ما بعد الوفاة، كانت وفاة الإمام الشافعي ليلة الجمعة بعد العشاء الآخرة، آخر يوم من رجب سنة 400 وقد بلغ من العمر 54 سنة.
1: وما إن انتشر خبر رضاعيه في مصر حتى عم أهلها الحزن والأسى، وخرج الناس من بيوتهم يريدون حمله فوق أعناقهم من شدة هول المصاب.
2: وكان لا حديث للناس إلا طلب الرحمة والرضوان للراحل الكريم، وذهب جماعة من العلماء إلى الوالي، وكان محمد بن السري بن الحكم، وطلبوا إليه الحضور لتغسيل الإمام كما أوصى. فقال لهم الوالي: هل ترك الإمام دينا؟
1: قالوا جميعا: نعم.
2: فأمر الوالي بسداد ذلك الدين كله، ثم نظر إليهم وقال لهم: هذا معنى تغسيل له.
1: خرجت الجنازة من بيت الإمام مخترقة شوارع الفسطاط وأسواقها حتى وصلت إلى درب السباع، شارع السيدة نفيسة الآن. فأمرتهم نفيسة العلم السيدة نفيسة رضي الله عنها بإدخال النعش إلى بيتها، فأدخل النعش ونزلت إلى فناء الدار وصلت عليه صلاة الجنازة وقالت: رحم الله الشافعي، إنه كان يحسن الوضوء.
2: استمرت الجنازة والناس يتسابقون لحملها إلى أن وصلوا إلى تربة أولاد ابن عبد الحكم، وفيها دفن الإمام الشافعي رضي الله عنه، ثم عرفت بعد دفنه بتربة الشافعي إلى وقتنا هذا، ثم بني مسجد وسمي باسمه.
1: ولازم أهل مصر زيارة قبره رضي الله عنه 40 يوما بلياليها، وكان الزائر لا يصل إلى القبر إلا بشق الأنفس من كثرة الزحام. رحمه الله رحمة واسعة ورضي عنه.
2: وعن انتشار مذهب الإمام الشافعي، انتشر مذهب الإمام الشافعي في البلاد الإسلامية، فهو لا يخرج عما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، وعما جاء في سنة وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان انتشاره في مصر أولا، وكثر أصحابه بها، ثم ظهر في العراق، وغلب على بغداد وعلى كثير من بلاد خراسان، وكانوا إذا أطلقوا اسم أصحاب الحديث لا يقصدون إلا الشافعية، وظهر بالشام واليمن وإيران وبعض بلاد الهند والباكستان وبعض بلاد أفريقيا.
1: والغالب على أهل مصر في زمننا هذا هو مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، وهو ما نراه ونسمعه عند صلاة الفجر من الدعاء بعد الركوع في الركعة الثانية، وهذا ما دعا إليه الإمام الشافعي بخلاف المذاهب الأخرى كالأحناف والمالكية والحنابلة، فلم يأخذوا بما أخذ به الشافعي في اجتهاده.
2: وكانت مشيخة الأزهر منحصرة في المذهب الشافعي إلى وقت قريب، رحمه الله ورضي عنه.
1: وآخر ما جاء عن الشافعي، سئل أنه ما الدليل على وجود الله، قال: ورقة التوت يأكلها الماعز فيخرجها لبنا، ويأكلها الغزال فيخرجها مسكا، ويأكلها الدود فيخرجها حريرة. ثم أنشد: الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الطير سبحه والوحش مجده، والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. الله أكبر. كان هذا هو نهاية سيرة حياة الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. وإلى لقاء آخر مع إمام آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

وبك أصول وبك أسير يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا الفلسطينيين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا من عندك يا كريم. اللهم حرر فلسطين والمسجد الأقصى من كيد

إنا نسألك باسمك القهار أن تقهر من قهر إخواننا في فلسطين، ونسألك أن

اللهم اجعل نار أعدائهم عليهم بردا وسلاما يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك النصر لأهل فلسطين الذي نصرت به رسولك صلى الله عليه وسلم وفرقت به بين الحق والباطل حتى أقمت به دينك.

اللهم احرس أهل فلسطين بعينك التي لا تنام. اللهم اجعل لأهل فلسطين النصر والعزة والغلبة والقوة والهيبة. اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، وحرر المسجد الأقصى واجبر كسرهم، واشف مرضاهم، وتقبل شهداءهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: ما زلنا معكم مستمعين الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، والآن نتابع معكم تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 42 من دروس سورة آل عمران، ومع الآية 54 بعد 100، وقد وعدتكم أن أشرح لكم بفضل الله وعونه قوله تعالى: يظنون بالله غير الحق، ظن الجاهلية. ولأن حسن الظن بالله ثمن الجنة، ولأن الإيمان كله حسن ظن بالله، ولأن الإيمان كله أن تظن بالله خيرا وأن تصفه بأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى. فكم من كلام يطرح بين المسلمين يؤكد جهلا بالله عز وجل وسوء ظن بالله. فهؤلاء الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا بالله غير الحق، ظن الجاهلية. ومن أجمل ما قرأت حول هذه الآية من كتاب زاد المعاد كلام طيب مناسب جدا أن نقرأه كلمة كلمة. فهذا الدرس له طبيعة خاصة، سأحاول أن أقرأ وأشرح ما في كتاب زاد المعاد للعالم الجليل ابن القيم حول هذه الآية. يقول الإمام الجليل: وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله سبحانه وتعالى، فسر هذه الآية بأنه من ظن أن الله لا ينصر رسوله، وأن أمر هذا النبي سيضمحل، وأنه يسلمه للقتل، فقد ظن بالله غير الحق، ظن الجاهلية. كتطبيق عملي، من يقول الآن المسلمون انتهوا لأن كل قوى الشر تحاربهم، كل قوى الشر تلصق أشد التهم بهم ظلما وعدوانا، فقد ظن بالله غير الحق، ظن الجاهلية. الله جل جلاله لا يتخلى عن دينه ولا يتخلى عن عباده الطيبين الطاهرين. يعني قد يقع مثلا عمل من قبل إنسان غير مسلم ينسب إليه فقط، أما إذا وقع العمل على يد مسلم ينسب إلى إسلامه. هكذا ظلما وعدوانا، من ظن أن الله سبحانه وتعالى

0: ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وأنه يسلمه للقتل فقد ظن بالله غير الحق ظن الجاهلية. ومن ظن أن ما أصابهم يوم أحد لم يكن بقضائه وقدره، يعني الله عز وجل خلق وترك، خلق قويا وضعيفا وتركهم وشأنهم، فالقوي يأكل الضعيف والغني يمتص دم الفقير، ومن ملك من الدنيا حظوظا عالية تمتع بالحياة وحده واستغل الآخرين. كل شيء وقع أراده الله، لا يمكن أن يقع في الكون شيء لا يريده الله. إنه دائما تستوعب خطة الله خطة أهل الدنيا، هم يضربون ويسفكون الدماء ويقتلون ويغيرون، لكن لو لم يكن الله مريدا لهذا ما وقع. كل شيء وقع أراده الله، لذلك اعتقدوا هذا الاعتقاد الصحيح، لكل واقع حكمة. أكان الموقع أحمقا أم عاقلا، خيرا أم شريرا، ما دام الشيء وقع فقد أراده الله، ولحكمة بالغة بالغة. ما دام هذا البناء قد تهاوى فلحكمة بالغة بالغة، بصرف النظر عما إذا كان الذين فعلوا هذا على حق أو على باطل. اعتقد هذا، كل شيء وقع أراده الله، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. ومن ظن أن هذا الذي وقع بقضاء الله وقدره ولكن لا حكمة له فقد ظن بالله غير الحق ظن الجاهلية. والله أيها الإخوة، هناك كلمات يتلفظها العامة هي الكفر بعينه، بيقول لك الله بيعطي الحلاوة للي ما له دراس، يعني الله مو حكيم. هذا كلام هو الكفر بعينه. من ظن أن الله لا ينصر رسوله، من ظن أنه يتخلى عن رسوله وبالتالي يتخلى عن المؤمنين، من ظن أن هذا الذي وقع ليس بقضاء الله وقدره، من ظن أن هذا الذي وقع بقضاء الله وقدره لكن لا حكمة فيه، لك سبحان الله. يأتي المسلم بجهل شديد يصف شيئا غير مقبول ويقول سبحان الله هذا الذي وقع. يجب أن تعتقد أن الذي وقع وقع بقضاء من الله وقدره. من ظن أن الله عز وجل لا يتم أمره، يعني في أثناء الهجرة أبيح دم النبي ووضع 100 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا، فلما تبعه سراقة وكان يطمع بال100 ناقة قال له النبي عليه الصلاة والسلام كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام واثق أنه سيصل إلى المدينة، لأن الله لا بد من أن يتم أمره، ولا بد من أن يؤسس دولة، ولا بد من أن تنتشر هذه الدعوة في الآفاق. والله وصلت إلى أقصى مدينة في العالم شرق جنوب سيدني بأستراليا، رأيت فيها المساجد ورأيت فيها جالية إسلامية وإذاعة قرآن كريم، دروس العلم تنتشر هناك. قل سبحان الله، هذا مصداق قول النبي يبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. أي مكان على سطح الأرض فيه ليل ونهار ستبلغه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا بد من أن يتم الله رسالته. ماذا قال الله عز وجل؟ قال ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. وكل واحد الآن بيقول لك المسلمون انتهوا، لأن كل قوى الشر ضدهم، الله جل جلاله لا يتخلى عنهم. قل هذه المقولة دائما، لا تقلق على هذا الدين، إنه دين الله، هذا الدين شأنه كشأن وقود سائل ملتهب، كلما أردت أن تقمعه كأنك تطفئه بالزيت، كلما أردت أن تقمعه كأنك تطفئه بالزيت، والزيت يزيده لهبا. اعتقد أنه ما ضر السحابة نبح الكلاب، وما ضر البحر أن ألقى فيه غلام بحجر، ولو تحول الناس جميعا إلى كناسين ليثيروا الغبار على الإسلام ما أثاروه إلا على أنفسهم، ويبقى الإسلام هو الإسلام. ولكن إن رأيت أن الله سبحانه وتعالى لا ينصر المسلمين فلعلة بالمسلمين، لأنهم نقضوا عهد الله وعهد رسوله، لأنهم ما عبدوه حق العبادة، لأنهم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. ولو كانوا كما أراد الله عز وجل لرأيتم من الآيات ما لا يصدق، ما لا يصدق. إذن ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. شيء خطير جدا أن تظن بالله ظن السوء، أن تظن بالله ظن السوء أو ظن الجاهلية. فمن ظن أن الله لا ينصر رسله ولا يتم أمره ولا يؤيد جنده ولا يعليهم ولا يبشرهم على أعدائهم، وأنه لا ينصر دينه ولا كتابه، وأنه يقوي الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق إضمحلالا لا يقوم بعده أبدا، فقد ظن بالله غير الحق ظن الجاهلية أبدا. مرة ثانية أيها الإخوة الكرام، هذا الدين دين الله، والله سبحانه وتعالى يتولى نصره. ولو شاء ربك لانتصر منهم، يعني إذا الله تدخل كن فيكون، لكن أراد أن يكسبنا شرف نصر هذا الدين، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. لو أن الله تدخل مباشرة ما لك أجر، لكن أراد الله أن يكون هذا النصر على يديك. قال إن عزة الله وحكمته تأبى أن يتخلى عن عباده المؤمنين، يعني هؤلاء الذين عارضوا النبي وكانوا أشداء أقوياء وكانوا أبطال أغنياء وكانوا صناديد القتال، أين هم الآن في مزبلة التاريخ؟ هؤلاء الذين وقفوا معه ونصروه وفدوه بأرواحهم وأموالهم، أين هم الآن؟ في أعلى عليين. قال فإن عزة الله تأبى أن يذل حزبه وجنده وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم. شوف كلمة دقيقة، النصرة المستقرة والظفر الدائم، معنى قد ينتصر نصرا موقتا، للباطل جولة ثم يضمحل، للباطل جولة ثم يضمحل. من ظن كذلك فإنه ما عرف الله عز وجل ولا عرف أسماءه ولا عرف صفاته وكماله. مرة ثانية، من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره فما عرفه. أنا لا أتكلم من فراغ، شعوب بأكملها في الغرب تعتقد أن الله خلاق وليس فعالا، يعني خلق أعطى كل إنسان طاقة وترك افعلوا ما شئتم، فالقوي يأكل الضعيف، والغني يستعبد الفقير، والذكي يسخر المحدود. إذا أسلمك الله إلى غيره فلا يستحق أن تعبده. إذا أسلمك الله إلى غيره، يعني أنت تصور الآن الله أسلم المسلمين إلى عدو لدود قوي جدا لمجرد أن يسلم المسلمين إلى عدو لا يرحم قوي جدا. أين معنى قوله تعالى إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه؟ ما معنى قوله تعالى ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا؟ ماذا نفعل بقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لكل شيء حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه؟ لذلك ليس في حياة المؤمن كلمة لو، لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان. ومن أنكر أن يكون قدره من غير حكمة بالغة وغاية محمودة يستحق الحمد عليها، وإنما صدر ذلك من مشيئة مجردة عن حكمة وغاية مطلوبة، فهو قد ظن بالله غير الحق ظن الجاهلين. لمجرد أن يا رب بلادنا فقيرة، أمطار ما في، تذهب إلى بلاد الغرب، جنان، أنهار، أمطار، ثلوج، خيرات، لمجرد أن تقول لماذا نحن هكذا يا رب، فقد ظننت بالله غير الحق ظن الجاهلية، وكأنك تشك بحكمتي. لذلك الإمام رحمه الله تعالى الغزالي قال ليس في الإمكان أبدع مما كان، يعني هذا الذي وقع هو أمثل شيء لو كشفت الحقيقة. سيدنا علي كرم الله وجهه يقول والله لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا، يعني يقينه قبل كشف الغطاء كيقينه بعد كشف الغطاء. يقول هذا العالم الجليل هذه الأسباب المكروهة المفضية إلى قضاء الله وقدره لا يخرج تقديرها عن الحكمة بإفضائها إلى ما يحب وإن كانت مكروهة له. كيف؟ يعني الله عز وجل يسوق لعبده مرضا عضالا، لأن الله يحب عبده يكره أن يصيبه بهذا المرض، لكن هذا المرض لا بد منه لشفائه من مرض نفسي. إذن قد يقدر الله قدرا ويكره أن يصيب المؤمن به، لكن لا بد من ذلك. تماما كأب طبيب جراح التهبت زائدة ابنه، يضع ابنه على الطاولة ويفتح بطنه ويخدره ويستأصل الزائدة ويتمنى ألف مرة أن تكون هذه الزائدة سليمة لا تحتاج إلى استئصال، ويفعل هذا بيديه لكنه يعلم علم اليقين أنه لا بد من استئصاله. لذلك ورد في بعض الأحاديث القدسية أن الله جل جلاله يقول ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض عبدي المؤمن. يكره الموت وأنا أكره مساءته، يعني تماما لو أن ابنك ارتكب معصية لا بد من أن تؤدبه عليها وتحبه حبا لا حدود له، تضربه وتتألم أنت أكثر منه من ضربه، لا بد من أن تؤدبه، لا بد من أن تحدث عنده خبرة مؤلمة مع هذا العمل الذي فعله. هذا هو الأب الحكيم. هذه الأشياء التي نكرهها قدرها الله عز وجل، قدرها لم يقدرها سدى ولا أنشأها عبثا ولا خلقها باطلا. قال ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. الظن السوء منتشر أشد الانتشار. مرة قرأت في كلمة في مجلة أنت ضعيف لأنك أخلاقي وأنت أخلاقي لأنك ضعيف. هذا كلام خطير جدا. في العالم الغربي ولا سيما في هذه الدولة العملاقة يقولون مثل عندهم كالفاتحة عندنا، أنت قوي، إذا أنت على حق. القوة تصنع الحق. خذ أموال الناس بالباطل لأنك قوي، هذا هو الحق. قيل في هذه الأيام: القوة من دون حكمة تدمر صاحبها. هذا الذي وقع، قوة وعنجهية وغطرسة وتجاهل لحقوق الآخرين أدى هذا كله إلى شيء لا تحمد عقباه. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. قالوا: أكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم. تكون أنت بوضع مريح، لو أنك رأيت طفلا مصابا بمرض عضال تعترض على الله: لماذا أصابه هكذا؟ ما ذنبه؟ الإنسان أحيانا يتجاوز سوء ظنه لا إلى ما يفعله الله به، بل إلى ما يفعله بغيره. أنا لا أنسى أن مقابلة جرت بين أحد يعني من يعمل في الإعلام في البوسنة وبين مفتي البوسنة، قال كلام خطير. قال: لا تعتبوا على الله من أجلنا، يخاطب المسلمين في المشرق، لا تعتبوا على الله من أجلنا، نحن لسنا مسلمين، نأكل الخنزير ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونشرب الخمر، بعد هذه الشدة الشديدة أصبحنا مسلمين، الآن أصبحنا مسلمين. أحيانا يصاب إنسان بمصيبة بالغة بالغة، عقب هذه المصيبة يستقيم على أمر الله. لا تعرف حكمة المصائب إلا من نتائجها. في أثناء وقوعها مؤلمة جدا، مؤلمة جدا، لكن لولا هذه المصيبة ما كنت بهذا الحال. قال: ولا يسلم من هذا الظن السوء إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وعرف موجب حمده وعرف حكمته. فمن قنط من رحمة الله تعالى ويئس من روحه فقد ظن به ظن السوء. فكل إنسان بيقول انتهينا، هذا إنسان يظن بالله غير الحق ظن الجاهلية. قال: ومن جوز على الله، يعني قبل من الله أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء. والله واحد قال لي: ما كل ما دعونا على أعدائنا اليهود يزدادون قوة. شعار والله، إنه يظن بالله ظن السوء، لكن الله يملي للظالم ويستدرجه من حيث لا يعلم. وقد قيل: إذا رأيت الله يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره. هذا الإنسان خارج العناية المشددة، وهذا كلام دقيق. إن رأيت الله يتابعك كلما زلت قدمك عاقبك، كلما انحرفت سيرتك شدد عليك، فاشكر الله عز وجل لأنك ضمن العناية المشددة. يعني لو أنه طالب مثلا شكى لصديق له خارج المدرسة، قال له: والله أنا مرهق بالدراسة والوظائف، والدي شديد جدا والأساتذة كسر ووظائف مرهقة والكتب ضخمة والفحوص شديدة والأسئلة صعبة ولا أنام الليل. فقال له الثاني الذي هو خارج المدرسة، قال له: والله أنا مرتاح جدا، في الظهر بأكل بعدين بلعب أنا ورفقاتي، نروح على السينما. مسكين أنت. مين مسكين حقيقة؟ الثاني المتفلت. هذا شيء وهذا شيء، هذا في المدرسة ينتظره مستقبل باهر، هذا ينتظره مستقبل مظلم. فلا توازن نفسك مع أهل الدنيا، موازنة فيها خطأ كبير. أهل الدنيا أحيانا تنطبق عليهم الآية الكريمة: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. سيدنا عمر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد اضطجع على حصير وقد أثر على خده الشريف، ف فبكى. قال يا عمر ما يبكيك؟ قال رسول الله ينام على الحصير وكسرى ملك الفرس ينام على الحرير. هذه المفارقة ما فهمها. هذا سيد الخلق حبيب الحق ينام على حصير وكسرى ملك الفرس ينام على الحرير. قال يا عمر أما ترضى أن تكون الدنيا لهم والآخرة لنا؟ قال يا عمر أفي شك أنت من هذا الأمر؟ قال يا عمر إنما هي نبوة وليست ملكا، أنا مالي ملك، هي نبوة والنبي قدوة. من جوز على الله عز وجل أن يعذب أولياءه مع إحسانه وإخلاصه ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أن الله يترك خلقه سدى معطلين من الأمر والنهي، يعني لك ترك أناس لا أنبياء ولا رسل غافلون، الله عز وجل قال ولكل قوم هاد، لكل قوم هاد لا يمكن أن تنقطع رسالاته جل جلاله. لكن لماذا جعل النبي الكريم خاتم الأنبياء؟ لأنه علم أن سيكون العالم كله غرفة صغيرة. والله ذهبت إلى أماكن بعيدة جدا في الأرض، كل علماء المسلمين تسمع دروسهم هناك من دون استثناء. الآن أصبح العالم قرية صغيرة، قرية أينما ذهبت القرآن والسنة والعلماء والمحاضرات والأشرطة والأفلام والمؤتمرات، فهذا الأمر يصل إلى كل مكان. قال من ظن أن يترك خلقه سدى معطلين من الأمر والنهي ولا يرسل إليهم رسله ولا ينزل عليهم كتبه بل يتركهم هملا كالأنعام فقد ظن به ظن السوء. مستحيل. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لو أنه أسمعهم وليس فيهم خير ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. إن علينا للهدى، تولى الله بنفسه الهدى. وكلمة على إذا أضيفت إلى لفظ الجلالة هذا هو الإلزام الذاتي، الإلزام الذاتي، ألزم نفسه جل جلاله أن يهدي الخلق، يهديهم بالكون ويهديهم بالقرآن ويهديهم بالرسل ويهديهم بالأنبياء ويهديهم بالدعاء ويهديهم بالمعالجة النفسية المباشرة ويهديهم بالمصائب ويهديهم بأفعاله. أبدا. ومن ظن أنه لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب، يقول لك والله فلان غني شايف ليلة القدر، هذا كلام في كفر، وفلان فقير مسكين راحت عليه مو شايف شيء. ومن ظن أنه لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازى فيها المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسوله وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين فقد ظن به ظن السوء. ما الذي يريحك؟ أنه في بعد الموت في حياة، في حياة أبدية. يعني واحد فقير دخله محدود مجهول بالتعتيم لا أحد يعرفه لكنه يطيع الله ورسوله، وإنسان آخر كافر من هؤلاء الطغاة الذين يكيدون بأهل الأرض، كافر جميل الصورة قوي صحة جيدة يتربع على أعلى منصب في العالم مثلا، هذا لا شيء وذاك كل شيء، العبرة بعد الموت. هذا الذي تظنه لا شيء في الجنة وهذا الذي تظنه كل شيء في النار. لمجرد أن تظن أن هذه الدنيا هي كل شيء أنت لا تعرف الله. السبب أن الحظوظ متفاوتة. امرأة وسيمة يتزوجها غني كبير وامرأة تتمنى أن تتزوج فلا تجد الزوج، ما ذنب هذه؟ هكذا خلقها الله عز وجل. لو لم يكن هناك دار آخرة تسوى فيها الحسابات، إنسان تمتع بغنى فاحش، أكل ما لذ وطاب، وسكن في أجمل البيوت، وركب أجمل المركبات، وإنسان يتمنى أن يأكل قطعة لحم بالشهر لا يجدها. الآن ومن ظن أن الله جل جلاله يضيع على المؤمن عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجهه الكريم على امتثال أمره ويبطله عليه بلا سبب؟ والله آلاف الأشخاص يقول لك إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع فيسبق عليه القول فيعمل بعمل أهل النار فيدخلون. هذا حديث صحيح له تفسير دقيق جدا، لكن يفهمه على ظاهره أن الله أحيانا يضع عبدا مؤمنا أفنى كل عمره في طاعته في النار. هكذا الجواب لك، لا يسأل عما يفعل، شعال والله. كيف تتعامل مع إله عظيم يعني يضع عبده الذي أفنى حياته في طاعته في النار؟ هذا أيضا ظن سوء شديد. من ظن أن الله يضيع على المؤمن عمله الصالح، يعني كان ممكن يكون معه 100 مليون بقي على راتب محدود لأنه ذاك الغنى في شبهة، أم بقي فقير طول حياته ومعذب، يقول لك يا ليتني فعلت وربحت هذا المال. ممكن تترك شيء لله خوفا من الله راجيا رحمة الله وأن تندم؟ يمكن أن تعصيه وتربح؟ يمكن أن تطيعه وتخسر؟ أهكذا ظنك بالله؟ تطيعه فتخسر؟ وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. كم إنسان يتوهم الآن أنه إذا استقام تماما تضيع تجارته أو يخسر منصبه؟ كم إنسان يتوهم أن في طاعة الله خسارة كبيرة في الدنيا؟ كم فتاة تتوهم أنها كلما تبرجت تزوجت وكلما تحجبت كسبت؟ كم فتاة؟ أي إنسان يتوهم أنه إذا أطاع الله خسر وإذا عصاه ربح؟ إيمانه صفر، صفر إيمانه. كم إنسان يتوهم أنه إذا أظهر إعلان وفيه امرأة شبه عارية يربح، أما إذا التزم بشرع الله يخسر؟ أي إنسان يتوهم أنه إذا أكل الربا يربح فإذا تعفف عنه يخسر؟ هكذا مسلمون في الظاهر، مسلمون في زيهم في حضورهم المساجد، أما في تعاملهم اليوم ليسوا مسلمين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. ومن ظن أن الله يعاقبه بما لا صنيع له، يقول لك سبحان الله أنت حظاً حيقول لك شيء يعني يقشعر منه الجلد، يقول لك الرحمة خاصة والبلاء بعم، كيف يقول معك هذا؟ وهل نجازي إلا الكفور؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إلى كمان سبحان الله يسبح الله، وأنه يعاقبه بما لا صنيع له به ولا اختيار له. إلا هيك الله بده، كله شغل سيدك، قضاء قدر، لا تعترض تنطرد، كله كلام باطل. من ظن أن الله خلقه كافرا أو أن إنسان خلقه الله كافرا ثم أودعه في جهنم إلى أبد الآبدين، من ظن أن في جيناته انحرافا فانحرف ثم عاقبه الله على هذا الانحراف، حسب زعم الإنسان هذا الانحراف من هذه الجينات، وهذه الجينات من خلق الله عز وجل. كل أوروبا وأمريكا تعتقد أن المنحرف جنسيا في بجيناته غلط، في بجيناته تركيبة خاصة. لا، آخر حدث علمي أعلن أن الجينات لا علاقة لها بالسلوك أبدا. يعني مقبول عندك أن الله يركب الإنسان تركيبة فيها انحراف ثم يحاسبه على هذا الانحراف؟ مقبول؟ بيقول لك الله قبض قبضتين، قبض إلى الجنة ولا أبالي، وقبض إلى النار ولا أبالي. يعني مدير مدرسة جمع الطلاب أول يوم بالعام الدراسي، أرى أسماء الراسبين آخر العام، أسماء الناجحين، روحوا ادرسوا بقى، أرى طعم الدراسة. كل ما يتوهم هذا يسيء الظن بالله عز وجل. من ظن أن الله يؤيد أعداءه الكاذبين بالمعجزات، لك أنزلوا مطر عن طريق الطائرات، كل شيء عظيم خارق يعزى إليهم، يعزى إليهم كل شيء. وقد ضربوا في عقر دارهم، رأيتم قبل يومين، أين ذكاؤهم؟ أين أمنهم؟ أين درعهم الصاروخي؟ وين صفيته؟ من ظن أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسله ويجريها على أيديهم يضلون بها عباده، فقد ظن بالله ظن السوء. معقول الله عز وجل يعطي معجزات خارقة للكافر يستوي بها مع النبي؟ الآن في فكرة، أخطر فكرة في هذا الموضوع. قال من ظن أنه يحسن منه كل شيء حتى تعذيب من أثنى عمره في طاعته. واحد كل عمره قيام ليل وصوم وإنفاق وغض بصر وحطه بجهنم، هيك الله بده؟ من ظن أنه يحسن منه كل شيء حتى تعذيب من أثنى عمره في طاعته فيخلده في الجحيم أسفل السافلين، وينعم على من استنفد عمره في عداوته وعداوة أنبيائه ورسله ودينه فيرفعه إلى أعلى عليين. يعني الله عز وجل، واحد استنفد كل عمره في المعصية وضعه في الجنة، واحد أمضى كل حياته بالطاعة وضعه في النار، وكلا الأمرين عنده في الحسن سواء. ما دام ورد نص يا أخي هيك ورد، ولا يعرف امتناع أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر صادق، هيك النص عبد النص. ما دام ورد النص عطل عقله نهائيا. يعني أنت ممكن تكون بأمريكا فوت لأضخم دار نشر تلاقي أطلس مساوي 78 دكتور من أضخم دار نشر حقه عشرات الألوف، فتحته على الشرق الأوسط لقيت دمشق فوق بيروت على البحر، ما اعتمدت هذا صح؟ أنه هذا الصف اللي بتلاقي مليون دكتور ما بصدقه. أنت ابن الشام، مدينة داخلية، أحيانا الواقع أقوى من أي نص. طبعا لا يمكن أن يكون النص الصحيح خلاف الواقع المناسب، لا يمكن، النص من عند الله، لا يمكن أن يكون النص الصحيح خلاف الواقع، الواقع خلقه والنص وحيه. لكن لو كان نص مكذوب أو موضوع أو ضعيف وتوهمت أنه صحيح فصدقت هذا النص وتخليت عن قناعتك الكبرى، أنت لا تعرف الله. يعني خلقه كافر وقدر عليه جهنم إلى أبد الآبدين، هيك ورد؟ إذا كنت لا تستطيع أن تميز بين ما يجوز وبين ما لا يجوز فأنت لا تعرف الله. والله الموضوع طويل، إن شاء الله نتابع هذا الموضوع في درس قادم إن شاء الله، لكن هذا الدرس مهم جدا. العقيدة أهم شيء بالدين، وأهم ما في العقيدة حسن الظن بالله، وحسن الظن بالله ثمن الجنة، وحسن الظن بالله يريحك، يملأ قلبك ثقة وطمأنينة وتفهم الأمور فهما عميقا. لكن من دون حسن ظن بالله يرتعد قلبك خوفا مما تسمع ومما يتوعد به المتوعدون. أنا عبد لله، الله لا يتخلى عني ولا يسلمني إلى أعدائي، والحمد لله رب العالمين. يعني يقول أخ أنه ما كيف نجمع بين قول الله عز وجل لا إكراه في الدين وبين إكراه أهل الكتاب على دفع الجزية؟ يعني في الحقيقة الجهاد فريضة على كل مسلم، بل هو ذروة سنام الإسلام. فهذا الذي يعيش في كنف المسلمين لا يمكن أن يجاهد معهم، إن الجهاد أساس العقيدة الصحيحة. إذا هو معفى من الجهاد، ما دام معفى من الجهاد فعليه بدل نقدي، هذا هي الجزية كلها. ما دام هذا الذي الكتابي معفى من الجهاد والجهاد فرض عين، ما عليه إلا أن يدفع البدل النقدي نظير إعفائه من الجهاد وحماية المسلمين له. أما نحميه وهو آمن مطمئن مرتاح في بيته والمسلمون يقاتلون بلا ثمن، ما بصير بالضبط كالبدل النقدي. هذا ما له علاقة بالإكراه. الإسلام سمح لأهل الكتاب أن يبقوا على دينهم، لكن حروب المسلمين حروب عقائدية لا تقبل إلا صاحب عقيدة سليم. إذن هو معفى من حروب الفتوح طبعا، حروب الجهاد في سبيل الله. أما حروب الدفاعية موضوع ثاني، لكن حروب الفتوح هي تحتاج إلى إنسان يحمل رسالة إسلامية معينة. إذن هو لا يحارب إلا بعقيدة صحيحة، فإذا أعفيناه من القتال نأمره بدفع الجزية فقط. تخلق مين بدفع الجزية هلأ للمسلمين؟ في حدا؟ شو الحكي هذا؟ هلأ منطبع هاي النور يقول أنه كيف يأتي المسلمين نصر الله وهم بهذا الحال؟ إذا كانوا بحال فيه معصية وضعف عقيدة وإيمان، النصر أبعد عنهم كبعد السماء عن الأرض. أما إذا صحت عقيدتهم وأعدوا لعدوهم العدة المتاحة، عندئذ تتحقق قوانين الله عز وجل فينصرهم، لأن الله عز وجل يقول وما النصر إلا من عند الله. إذن النصر محصور قطعا بيد الله، لكن هذا النصر له قوانين، إن تنصروا الله ينصركم، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى ما تيسر من تفسير القرآن الكريم مع الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: بسم الله، أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد. اللهم أنت القوي، فأعنا بقوتك لنأخذ ما آتيتنا بقوة، بقوة الإيجاب للطاعة وبقوة السلب عن المعصية. واجعل اللهم كل ما وهبتنا من طاقة أداة عمارة لورع حضارة، حتى تكون لنا مناعة من وافدات الإلحاد وجراثيم الفساد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر

0: انظروا إلى قوة هذا الحديث النبوي، أعطاك منهج الحياة الذي من اتبعه لن يضل الطريق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، من أعظم الأحاديث النبوية التي أثرت في حياتي منذ الصغر وخطت لي طريق الحياة، أحببت هذا الحديث من كل قلبي، أعطاني القوة في هذه الحياة، وأعطاني الأمل وبعد النظر، أعطاني التوكل على الله، أعطاني التسليم وراحة البال. هذا الحديث لما بحثت عنه في الكبر وجدت قولا للإمام ابن الجوزي رحمه الله، إذ يقول: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسفاه من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. وهذا الحديث يرويه عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ترجمان القرآن، حينما كان غلاما، إذ ركب مع النبي صلى الله عليه وسلم رديفا على دابته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وصايا من أعظم الوصايا النبوية، فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي عند الإمام أحمد قال: احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. انظروا إلى قوة هذا الحديث النبوي، أعطاك منهج الحياة الذي من اتبعه لن يضل الطريق، ومهما حصلت له من ابتلاءات سينجح بإذن الرحمن الرحيم. أول وصية: احفظ الله يحفظك. هذه قاعدة اجعلها في كل حياتك، إذا حفظت أوامر الله واتبعت تعاليم الله سيحفظك الله، هذا وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ثم ننجي الذين اتقوا، وقال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. الذي يتبع أوامر الله وينهى النفس عن الهوى ويكسر النفس عن الرغبات المحرمة والفتن والإغراءات، هذا الإنسان يعتبر تقي، هذا الإنسان اشترى مرضات الله بهذه التقوى، ومن رضي الله عنه أحبه، ومن أحبه قربه، ومن قربه أضفى عليه جل وعلا من الود والرأفة والرحمة والكرامة والحب والخير. إذا لم تتعرف على الله في الرخاء وتكن بينك وبين الله جل وعلا صلة إخلاص ومعرفة وقربى، إذا كنت عاصيا لله في خلواتك ولا تذكر الله إلا قليلا، فإذا وقعت في الشدة فلا تقل أين الله، إذا أكلت الحرام وملأت بطنك وبطن أهلك بالحرام، ورجل مطعمه حرام ومشربه حرام ملبسه حرام وغذي بالحرام ويرفع يده إلى السماء يقول: يا رب يا رب كما في معنى الحديث النبوي، فأن يستجاب له. إذن القاعدة: فما جزاء الإحسان إلا الإحسان. ومع ذلك فإن الله جل وعلا، لأنه الأكرم ولأنه ذو الفضل العظيم، يتفضل أحيانا كثيرة على العصاة في حال وقوعهم في الأزمات ودعائهم الخالص المخلص لله ليعرفهم بنفسه جل وعلا، لعلهم يرجعون إليه ويستحيون منه. فإذا أعطى الله هذا العاصي الإشارة والإشارتان والثلاث ولم يعد إلى الله وتمادى في الإعراض عن الله والانغماس في المعاصي، فهنا يكون الخطر، هنا تكون الكارثة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجده أمامك. إذا تعثرت بك الحياة فارجع مباشرة إلى هذا الحديث وراجع حساباتك مع الله. أنت تحتاج لتصفية هذه النفس من الذنوب والآثام والتطهر حتى لا تتعثر بك في سيرك في هذه الحياة. يا غلام، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. توحيد خالص، هذه تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم. لم يقل له اذهب إلى قبر فلان واستعن به وادعه وتوسط به إلى الله. الله جل وعلا سميع وبصير وقريب ومجيب. الله جل وعلا أخبرنا بأن غيره لا يملكون شيئا، لا يملكون مثقال ذرة. قل إن الأمر كله لله. والله يا أخوة أخوات، يعني شهدنا أمورا مستحيلة بالعقل والمنطق، مستحيل، ولكنها حصلت لأن الله هو من أجراها. الذي يتوكل على الله حقيقة بقلبه ووجدانه واتصاله وثقة لا شك فيها، والله سيرى العجب، سيرى العجب. ونحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الحمد لله، كل إنسان فينا له تجربة مع الله. أذكر أيام الشباب في العشرينات كنت أدعو الله بأدعية كثيرة، فتمر السنين وأقول يعني الله ما استجاب لي. ليس اعتراضا، أعوذ بالله، هذا الذي يعترض أين الله، لماذا الله لا يستجيب لي، أنا تقي، أنا ما عملت شيء خطأ، هذا غالبا هذا يحجب عن الله، وهذه النوعية الله لا يحبها جل وعلا. ولكن الله يحب المستسلم، مستسلم أدعو الله، إن أتاني شيء من الله فالحمد لله، هذا من فضله وكرمه، وإن لم يأتني شيء فأنا أعرف أني مقصر، أنا أعرف أني ظالم لنفسي. ما أتجرأ أقول لماذا الله لم يعطيه، ما أتجرأ، أنا من حتى أقول هذا الكلام؟ أنا عايش برحمة الله، عايش بفضل الله وستر الله سبحانه، هذا من كرمه وفضله ومنه. ولكن كان تساؤل لماذا الله لم يستجب لي، وأنا يعني أدعو الله من 7-8 سنوات. فكنت أقول في نفسي أكيد بسبب أنا المقصر، بسبب ذنوبي وتقصيري في حقه سبحانه وتعالى. وعندما بلغت 40 عام وجدت هذه الأدعية اللي كنت أدعوها في أيام الشباب تحققت معي في بعد 20 سنة، وهذا من فضل الله ورحمته علي وكرمه. فإذا سألت فاسأل الله ولا تستعجل، وإذا استعنت فاستعن بالله، وأقسم بالله إنه القدير جل وعلا، وثق بالله، واعلم أنه إذا أعطاك الآن فبرحمته وحكمته، وإن منعك فبفضله وليس وقتك الآن. الله يختار متى يناسبك هذا الأمر، وهو أعلم بك منك. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. اسأله وأخلص إليه وسلم الحكمة له. ونصيحة من القلب: دائما اتهم نفسك، دائما قل مخاطبا نفسك مناجيا لله سبحانه وتعالى: يا رب إن الظن بك جميل، وإن الظن بنفسي يا رب ليس بجميل. هذا الاعتراف وهذا الانكسار وهذا الرجوع والعودة إلى الله دائما، هذا هذا هذا الإنسان الله يحبه سبحانه، الله يحب هذه النوعية، هذا الإنسان اللطيف غير متكبر المعترف الذي فعلا يريد الله ويناجي الله ويحب الله، يحب هذا المؤمن، يحب هذه النوعية، الله يغفر له ويبدل سيئاته حسنات ويكرمها ويعطيها. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يعني إذا فاتك رزق، إذا فاتك فرصة تجارية، إذا فاتك وظيفة، إذا خسرت في شيء

0: يرتاح نفسيا في حياته. فالمؤمن دائما إذا حصل له شيء، ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، كما في معنى الحديث النبوي: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إذا مسته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا مسته ضراء صبر فكان خيرا له، وما ذلك إلا للمؤمن. لذلك من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر. كل شيء يا أخوي أخوات مكتوب ومنتهي. سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، يعني بمعنى الحديث، إذا كل شيء مكتوب وكل واحد معروف في الجنة أو في النار، فلما العمل؟ لماذا نعمل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنا وأنت الآن نعرف أين مستقبلنا؟ ما حد يعرف فينا. طيب، الله جل وعلا لماذا خلقنا أصلا وهو يعلم أين مستقبلنا؟ هذا أمر يفوق إدراكي أنا وأنت. نحن عندنا قياس كمخلوقات، مخلوقين يعني. نحن علمنا بالنسبة لعلم الله كقطرة في بحر، في بحر لا نهاية له. العالم كله علمه بالنسبة لعلم الله كقطرة في بحر. الله أراد هذا الأمر، والله سبحانه لا يريد شيء إلا بحكمة مطلقة تفوق الآفاق والأزمنة والأكوان. فلنعرف مقامنا ولنعرف قدرنا كمخلوقات ضعيفة. أنا مني ومنك مليارات البشر، مئات الملايين من أشكالنا، فلا نغتر بعقولنا، ولنعرف مقامنا وقدرنا. الذي خلق هذه الأكوان لن يخلق شيء ولن يضع شيء إلا بحكمة مطلقة. الموت الآن، قانون الموت، تعرفون أحد نجا من قانون الموت؟ أبدا، الكل يموت. مليارات البشر ما في أحد صار في خلل جيني وصار من الخالدين ووضعوه في مثلا يعني زجاج في متحف. أبدا، قال كل نفس ذائقة الموت. فعلا كل نفس ذائقة الموت. حاكم، محكوم، تاجر، فقير، الكل يموت. لا توجد ذرة في ملكوت السماوات والأرض أو أصغر من الذرة إلا الله يحيطها ويعلمها، هي بيده سبحانه. أنا وأنت الآن ذرات مركبة قائمين بقيومية الله. الله الآن يقيمنا، الآن نحن نحيا بمدده الآن اللحظي للحياة. نحن بالله، ولولا الله نحن في العدم. هل تعلم له سميا؟ سبحانه وتعالى تقدست أسماؤه وجل جلاله، له الكبرياء في السماوات والأرض. وإن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. وهنا من جرب الحياة يعرف ويعلم أن النصر مع الصبر. سبحان الله، يعني لما الإنسان يصبر إلى آخر يعني درجات التحمل يأتي النصر. وإن الفرج مع الكرب، إذا اشتدت الأزمة وصلت إلى مرحلة الكرب، سبحان الله تفرج، وكأن الفرج ملازم الكرب، قريب منا جدا. وكما هو في بيت الشعر المعروف: ولرب نازلة يضيق لها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. لاحظوا، استحكمت، خلاص جاء الفرج من الله جل وعلا. وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
1: نسألك اللهم بكل اسم هو لك

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت

أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن

إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون.

ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة

قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن

وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل

السماء حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا.

أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته

طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا.

تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19

للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهين.

مغفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره

وأشرق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به

تأكلون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة

والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح

0: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا، إنما توعدون لواقع، فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت، ليوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل، ويل يومئذ للمكذبين، ألم نهلك الأولين، ثم نتبعهم الآخرين، كذلك نفعل بالمجرمين.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أحبائي في الله، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. وأما الآن حان موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. ومن استوديو إذاعة القرآن الكريم يرفع لأذان العصر.
2: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوات الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 12 من أغسطس آب لسنة 2026 ميلادي، والتاسع والعشرون من صفر لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. نيو ساوث ويلز بعد حريق ولي بارك، حملة مجانية لفحوصات السلامة وتركيب أجهزة إنذار دخان في نيو ساوث ويلز. كامبرا، هل يحق لك قطف ثمار أشجار الآخرين في أستراليا، وما هي التبعات القانونية عند حدوث ذلك؟ ومن العناوين العالمية، ليبيا تصاعد مفاجئ للعنف، هل تشهد ليبيا إعادة هندسة سياسية؟ الأمم المتحدة تحذر الكيان الصهيوني يسرع الخطى لضم الضفة. فلسطين المحتلة نابلس، ماذا يكتب المستوطنون على المباني الفلسطينية بالضفة؟ جنوب لبنان، دمار واسع، صور تكشف اتساع مساحة الركام في مجدل زون جنوب لبنان. سوريا دمشق، بعد الحكم بإعدامه في دمشق، ما فرص ملاحقة بشار الأسد خارج سوريا؟ لبنان، نهاية عقوبة الإعدام في لبنان، خطوة تشريعية وسط أزمة قانون العفو العام. سوريا، تكبيرات في المساجد واحتفالات بحكم إعدام بشار الأسد وعاطف نجيب. جنوب لبنان، مقتل لبناني في الجنوب وعون يتحدث عن تقدم بالمفاوضات. اليمن، قتلى باستهداف الحوثيين سفينة بالبحر الأحمر وهجمات على الساحل الغربي باليمن. فلسطين المحتلة شمال الضفة، تجريف ثم بناء فاستيطان، صور فضائية ترصد بناء مستوطنة عيمك دوتان شمال الضفة. مقررون أمميون يقولون الإبادة الجماعية مستمرة بالهوادة في غزة. السودان، نازحو كردفان يصلون إلى أم درمان فرار من الحرب إلى معاناة جديدة. الولايات المتحدة الأمريكية، الأمريكيون مدينون بتريليون دولار فاصل 26 عبر بطاقات الائتمان. الولايات المتحدة الأمريكية، أمريكا تتوقع استمرار تعطل نفط الشرق الأوسط حتى نهاية 2027. صحيفة واشنطن بوست تفيد، خدعة شاحنة الطعام، كيف غادر ترامب تركيا سرا هربا من تهديد إيراني. السلطات الأوكرانية تفيد، 9 قتلى بهجمات صاروخية روسية على أوكرانيا. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. نيو ساوث ويلز، أطلقت فرق الإطفاء والإنقاذ في نيو ساوث ويلز حملة ميدانية في والي بارك عقب الحريق المأساوي الأخير في المنطقة، لتقديم فحوصات مجانية للسلامة من الحرائق وتركيب أجهزة إنذار دخان مجانية تدوم بطاريتها 10 سنوات. وتزور الفرق المنازل للتوعية بمخاطر الحرائق المنزلية التي تزداد في فصل الشتاء، مع الاعتماد على المدافئ الكهربائية والغازية والبطانيات الكهربائية، أو ترك أجهزة التدفئة قرب الستائر والأثاث والملابس ولساعات طويلة. وتدعو الحملة السكان إلى التأكد من عمل أجهزة إنذار الدخان وإبعاد مصادر الحرارة عن المواد القابلة للاشتعال، وعدم شحن الهواتف أو الأجهزة قرب السرير أثناء النوم، ووضع خطة واضحة لإخلاء المنزل عند وقوع حريق. وتأتي المبادرة في وقت تشجع فيه السلطات العائلات على الاستعداد مبكر لفصل الصيف، عبر تنظيف محيط المنازل من الأعشاب الجافة والمواد القابلة للاشتعال، ووضع خطة طوارئ عائلية ومتابعة التحذيرات الرسمية خلال موجات الحر وحرائق الأحراج. كامبرا، إذا لمحت ثمارا ناضجة تتدلى من شجرة في حديقة أحدهم، فقد يغريك منظرها بأن تمد يدك وتقطف بعضها. لكن وكما يوضح جار دوغان الذي يتولى قيادة فريق السلام المجتمعية في مدينة فريمانتل، فإن أخذ المحاصيل من حديقة شخص آخر يعد أمرا غير قانوني. ويقول السيد دوغان: لا يحق لك قانونا دخول ممتلكات أي شخص من دون إذنه، لذلك لا يمكنك ببساطة أن تدخل أرض شخص آخر وتأخذ شيئا من ممتلكاته، لأن ذلك قد يعد سرقة واستيلاء غير مشروع على ممتلكات الغير. وبعبارة أخرى، احرص دائما على طلب إذن صاحب العقار قبل قطف أي محصول. وتنطبق القاعدة نفسها في الغالب على المحاصيل التي تنمو في المساحة الخضراء المحاذية للطريق أمام منزل أحد الأشخاص. ويقول دوغان: أما بالنسبة إلى المساحة الخضراء أمام المنزل فلا يجوز لك أيضا أن تأخذ شيئا منها، أعلم أنها أرض تابعة للمجلس المحلي، لكنك تحتاج إلى إذن قبل إزالة أي شيء ينمو فيها. ويضيف: يجب أن تحصل على إذن من الشخص الذي يسكن العقار أو من مالكه، وهذا الإذن لا يصدر عن المجلس المحلي بل من ذلك الشخص نفسه. إذا رغبت في قطف محصول من حديقة شخص آخر أو من المساحة الخضراء المحاذية لمنزله فالخطوة الأولى بسيطة، اطلب الإذن. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضراتكم إلى الأنباء العالمية. ليبيا: على مدار الأيام القليلة الماضية شهدت ليبيا العديد من أعمال العنف التي يعزوها محللون إلى تمسك الأطراف المتصارعة بمكاسبها الخاصة، وخصوصا الأموال التي يتحصلون عليها من تهريب النفط، وسعي كل فريق لإثبات قدرته على إدارة الجزء الخاضع له من البلاد. فقد تعرضت مصفات الزاوية النفطية ذات الأهمية الاستراتيجية في غرب ليبيا لهجمات بمسيرات على مدى الأيام القليلة الماضية، فيما شهدت مدينة بنغازي شرقي البلاد اغتيال مدير الاستخبارات العسكرية اللواء فوزي المنصوري بقنبلة استهدفت سيارته. الأمم المتحدة: قال رامز الأكبروف نائب المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط أمس إن التطورات المتسارعة في الضفة الغربية المحتلة تزيد من حدة عدم الاستقرار وتبعد فرص التوصل إلى نهايات تفاوضية للصراع، محذرا من أن استمرار الأوضاع الحالية يدفع نحو الضم الفعلي ويقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة. وأضاف الأكبروف خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي ناقشت التطورات في الضفة الغربية أن 76 فلسطينيا قتلوا منذ بداية عام 2026، بينهم 18 طفلا على أيدي القوات الصهيونية أو المستوطنين، في حين قتل 3 صهيونيين بينهم 2 من قوات الأمن خلال مواجهات مع الفلسطينيين وواقعة دهس. فلسطين المحتلة نابلس: أصبح جدار مدرسة قرية جالود جنوب نابلس بالضفة الغربية واجهة يخط عليها المستوطنون شعارات عنصرية وتحريضية، إذ باتت جدران المنازل والمنشآت الفلسطينية بالضفة الغربية مساحات للتحريض والعنصرية، وتحت جنح الظلام أو في وضح النهار يقتحم المستوطنون مناطق فلسطينية مستهدفة ويخطون على جدرانها عبارات قصيرة تحمل في طياتها التهديد والوعيد كالدعوات للانتقام من أهالي تلك القرية أو مطالبتهم بالرحيل، وأخرى تحمل غلافا دينيا يستحضر نصوصا توراتية لتبرير ارتكاب الجرائم. جنوب لبنان: أظهرت صور أقمار صناعية حللتها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة تحولا واسعا في معالم بلدة مجدل زون في قضاء صور جنوب لبنان، إذ تبدو عشرات المواقع التي كانت تضم مباني ومنشآت وقد تحولت إلى مساحات من الركام والتربة المكشوفة وسط تغييرات واسعة طالت الطرق والأراضي المحيطة. سوريا دمشق: أعادت أحكام الإعدام الصادرة عن محكمة الجنايات في دمشق بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر إلى جانب رئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا عاطف نجيب فتح سؤال يتجاوز قاعة المحكمة: هل يمكن أن تتحول هذه الأحكام إلى مسار لملاحقة الأسد خارج سوريا؟ ويمثل الحكم محطة بارزة لضحايا الانتهاكات وذويهم، ولسيما في درعا التي ارتطم اسم عاطف نجيب بها واعتقال أطفال وتعذيبهم عام 2011 في قضية شكلت شرارة الثورة السورية التي اتسعت لاحقا في البلاد. لبنان: أشاد وزير العدل اللبناني عادل نصار بتصويت مجلس النواب على إلغاء عقوبة الإعدام، ورآها خطوة تاريخية تستعيد دور لبنان الرائد في التشريع والتعاطي الإنساني. وأكد نصار خلال مؤتمر صحفي في العاصمة بيروت أمس أن إلغاء الإعدام لا يعني التساهل مع الجريمة، بل إن حجم الحرية يعد عقوبة أشد، مشيرا إلى أن القضاء بات ينبذ القتل بدلا من اللجوء إليه. سوريا: احتفل السوريون داخل القصر العدلي بدمشق ومحيطه بقرار محكمة الجنايات الرابعة إصدار حكم الإعدام بحق بشار الأسد وماهر الأسد وعاطف نجيب وعدد آخر من الرموز الأمنية والعسكرية للنظام المقلوع فيما دوت مساجد درعا جنوب سوريا بالتكبيرات فرحا بهذا اليوم التاريخي. وأصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق أمس حكما بإعدام رئيس النظام المقلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر وسبع مسؤولين أمنيين سابقين أدينوا بارتكاب جرائم خلال قمع الاحتجاجات التي اندلعت في عام 2011. جنوب لبنان. توفي لبناني في المستشفى متأثرا بجراحه جراء قصف صهيوني استهدف سيارته بمسيرة على طريق دوحة كفر رمان في قضاء النبطية جنوب لبنان الثلاثاء، في حين قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن المفاوضات مع الكيان الصهيوني تحقق تقدما وتظل أفضل من نتائج الحرب المدمرة على بلاده. وفي وقت سابق أمس أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة مواطنين اثنين بجروح جراء استهداف نفذه الجيش الصهيوني بمسيرة في النبطية. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. اليمن. أعلنت السلطات اليمنية أمس مقتل 6 أفراد من طاقم سفينة تجارية محلية قالت إن جماعة أنصار الله الحوثيين استهدفوها بصواريخ فلسطينية أثناء بحارها في مضيق باب المندب، في حين قالت قوات حكومية إن الحوثيين شنوا هجمات متتالية بعشرة صواريخ وأربع طائرات مسيرة على مواقع في الساحل الغربي، بينما دعت وزارة الخارجية إلى إجراءات دولية رادعة ضد الجماعة. فلسطين المحتلة شمال الضفة. أعلنت وسائل إعلام صهيونية بدء مراسم تدشين مستوطنة عميك دوتان شمال الضفة الغربية ووصول 22 عائلة من المستوطنين للاستقرار في الموقع بمشاركة وزراء وأعضاء من الكنيسة الصهيوني. وفي هذا السياق كشفت صور أقمار صناعية موقع المستوطنة الجديدة وتطور أعمال التجريف فيها وصولا إلى لحظة الإعلان الرسمي عن افتتاحية ودخول طلائع المستوطنين إليها. مقررون أمميون. مر أكثر من 10 أشهر على إعلان وقف إطلاق النار في غزة، لكن آلة القتل الصهيونية حصدت في يوليو تموز وحده 160 فلسطينيا وفق مقرري الأمم المتحدة، في حصيلة تعيد طرح السؤال عن حقيقة ما بقي من الاتفاق على الأرض. فمنذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول 2025 تجاوز عدد الشهداء 1200، بينما استمرت الهجمات الصهيونية في استهداف مناطق مكتظة بالسكان والنازحين بينها المواصي، بل إن معظم الوفيات الأخيرة وفق الخبراء الأمميين وقعت بعيدا عن المنطقة التي يحددها ما يسمى الخط الأصفر. السودان. الخرطوم. وصلت إلى مدينة إسكان الصفوة في أقصى غربي أم درمان دفعة جديدة من النازحين القادمين من منطقة سودري بولاية شمال كردفان بعد رحلة نزوح شاقة تضم نحو 1700 شخص بحسب حكومة الولاية، غالبيتهم من النساء والأطفال بحثا عن الأمان بعيدا عن مناطق القتال. الولايات المتحدة الأمريكية. ارتفعت ديون بطاقات الائتمان للأمريكيين بقيمة 21 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2026 لتصل إلى 1,263,000,000,000 دولار بنهاية يونيو حزيران، مقتربة من أعلى مستوى مسجل على الإطلاق وفق بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. وزادت الأرصدة بنسبة 1.7% مقارنة بالربع السابق وبقيمة 54 مليار دولار على أساس سنوي، ولم تعد تفصلها سوى نحو 14 مليار دولار عن الذرة المسجلة بنهاية عام 2025 عند 1,277,000,000,000 دولار. الولايات المتحدة الأمريكية. توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية استمرار تعطل نحو 600 ألف برميل يوميا من إنتاج النفط في الشرق الأوسط حتى نهاية عام 2027، رغم ترجيحها عودة معظم الإنتاج ومسارات التجارة إلى مستويات ما قبل حرب إيران مطلع العام المقبل. وقالت الإدارة وهي الذراع الإحصائية والتحليلية المستقلة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية إن القيود الشديدة المفروضة على عبور ناقلات النفط من مضيق هرمز دفعتها إلى رفع تقديراتها للإنتاج المتعطل في الأشهر المقبلة مقارنة بتوقعات يوليو تموز الماضي. صحيفة واشنطن بوست تفيد. أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن تهديدا إيرانيا باستهداف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاغتيال أدى إلى تنفيذ عملية استثنائية خلال الشهر الماضي سافر خلالها سرا من تركيا على متن طائرة عسكرية بديلة، بينما أعلن البيت الأبيض أنه كان على متن طائرة الرئاسة الرسمية. وحسب وسائل اطلعت عليها الصحيفة ومصدر مسؤول وآخر مطلع، جرت هذه المهمة السرية التي لم يكشف عنها من قبل دون علم الصحفيين وبعض موظفي البيت الأبيض الذين اعتقدوا أنهم كانوا على الطائرة نفسها التي تقل الرئيس. الخبر الأخير في هذه النشرة، السلطات الأوكرانية تفيد. أفادت السلطات الأوكرانية أمس بمقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات جراء هجمات روسية متفرقة في أنحاء أوكرانيا خلال الليلة الماضية، وذلك بعد تحذير كييف من تلقي موسكو المزيد من الصواريخ الباليستية من كوريا الشمالية. وأوضحت السلطات المحلية أن الهجمات التي شنت ليلا امتدت لتشمل كييف وزاباروجيا ودنيبروبيتروفسك، فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إن قوتها نفذت ضربة جماعية بأسلحة أرضية عالية الدقة استهدفت منشآت عسكرية وصناعية ومراكز نقل ولوجستيات في مدينتي كييف وزاباروجيا. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضرتكم حبيب المصري. أما الآن أحبك في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. نيو ساوث ويلز، بعد حريق ولي بارك حملة مجانية لفحوصات السلامة وتركيب أجهزة إنذار الدخان في نيو ساوث ويلز. كامبرا، هل يحق لك قطف ثمار أشجار الآخرين في أستراليا وما هي التبعات القانونية عند حدوث ذلك؟ ومن العناوين العالمية، ليبيا تصاعد مفاجئ للعنف، هل تشهد ليبيا إعادة هندسة سياسية؟ الأمم المتحدة تحذر، الكيان الصهيوني يسرع الخطى لضم الضفة. فلسطين المحتلة نابلس، ماذا يكتب المستوطنون على المباني الفلسطينية بالضفة؟ جنوب لبنان، دمار واسع، صور تكشف اتساع مساحة الركام في مجدل زون جنوب لبنان. سوريا، دمشق، بعد الحكم بأدامه في دمشق، ما فرص ملاحقة بشار الأسد خارج سوريا؟ لبنان، نهاية عقوبة الإعدام في لبنان خطوة تشريعية وسط أزمة قانون العفو العام. سوريا، تكبيرات في المساجد واحتفالات بحكم إعدام بشار الأسد وعاطف نجيب. جنوب لبنان، مقتل لبناني في الجنوب وعون يتحدث عن تقدم بالمفاوضات. اليمن، قتل باستهداف الحوثيين سفينة بالبحر الأحمر وهجمات على الساحل الغربي باليمن. فلسطين المحتلة شمال الضفة، تجريف ثم بناء فصيطان، صور فضائية ترصد بناء مستوطنات عمق دوتان شمال الضفة. مقررون أمميون يقولون الإبادة الجماعية مستمرة بلا هوادة في غزة. السودان، نازحو كردفان يصلون إلى أم درمان فرار من الحرب إلى معاناة جديدة. الولايات المتحدة الأمريكية، الأمريكيون مدينون $1.26 تريليون عبر بطاقات الائتمان. الولايات المتحدة الأمريكية، أمريكا تتوقع استمرار تعطل نفط الشرق الأوسط حتى نهاية 2027. صحيفة واشنطن بوست تفيد، خدعة شاحنة الطعام، كيف غادر ترامب تركيا سرا هربا من تهديد إيراني. السلطات الأوكرانية تفيد، 9 قتلى بهجمات صاروخية روسية على أوكرانيا. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم ممطر، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 9 درجات. غدا الخميس طقس مشمس، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 7 درجات. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع الأذان المغرب تمام 5:26 ويرفع الأذان العشاء تمام 6:44. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سي

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

منبر الحياة، برنامج حواري يناقش قضايا اجتماعية وثقافية في المجتمع الأسترالي، يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحا على الهواء مباشرة، ويعاد يوم السبت عند الساعة 11 صباحا. ويستقبل البرنامج اتصالاتكم للمشاركة بأسئلتكم وآرائكم، كما يمكنكم المشاركة بتعليقاتكم وأسئلتكم على صفحة الإذاعة على الفيسبوك. منبر الحياة، تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك KK Radio Incorporated.

إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز النووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252536. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

0: أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: In the name of Allah, the most merciful, the beneficent. Say, He, Allah, is one. Allah, the eternal, absolute. He has not begotten, nor is He begotten. And equal to Him, there is none.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: In the name of Allah, the most merciful, the beneficent. Say, He, Allah, is one. Allah, the eternal, absolute. He has not begotten, nor is He begotten. And equal to Him, there is none.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: In the name of Allah, the most merciful, the beneficent. Say, He, Allah, is one. Allah, the eternal, absolute. He has not begotten, nor is He begotten. And equal to Him, there is none.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
1: In the name of Allah, the most merciful, the beneficent. Say, I seek refuge with the Lord of the dawn, from the evil of what He has created, from the evil of darkness when it spreads, from the evil of those who blow on knots, and from the evil of the envier when he envies.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
1: In the name of Allah, the most merciful, the beneficent. Say, I seek refuge with the Lord of the dawn, from the evil of what He has created, from the evil of darkness when it spreads, from the evil of those who blow on knots, and from the evil of the envier when he envies.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
1: In the name of Allah, the most merciful, the beneficent. Say, I seek refuge with the Lord of the dawn, from the evil of what He has created, from the evil of darkness when it spreads, from the evil of those who blow on knots, and from the evil of the envier when he envies.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس.
1: In the name of Allah, the most merciful, the beneficent. Say, I seek refuge with the Lord of mankind, the King of mankind, the God of mankind. From the evil of the whisperer, the withdrawer, who whispers in the breasts of mankind, from among jinn and men.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس.
1: In the name of Allah, the most merciful, the beneficent. Say, I seek refuge with the Lord of mankind, the King of mankind, the God of mankind, from the evil of the whisperer, the withdrawer, who whispers in the breasts of mankind, from among jinn and men.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس.
1: In the name of Allah, the most merciful, the beneficent. Say, I seek refuge with the Lord of mankind, the King of mankind, the God of mankind, from the evil of the whisperer, the withdrawer, who whispers in the breasts of mankind, from among jinn and men.
0: ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون.
1: O my Lord, I seek your protection against the insinuations of the devils, and I seek your protection in their presence. O my Lord, I seek your protection against the insinuations of the devils, and I seek your protection in their presence. O my Lord, I seek your protection against the insinuations of the devils, and I seek your protection in their presence.
0: أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: Did you think that we created you in vain and that you shall not return to us? Therefore exalted is Allah the King, the truth, there is no God but He, the Lord of the noble throne. And whoever calls upon another God with Allah, of which he has no proof, his reckoning is with his Lord, and the disbelievers will never succeed. And say, My Lord, forgive and have mercy, for you are the best of those who show mercy.
0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.
1: So glorify Allah when evening comes upon you and when you rise in the morning. To Him belongs all praise in the heavens and the earth. And in the evenings and in the noon. He brings forth the living from the dead, and he brings forth the dead from the living, and he revives the earth after it is dead. And similarly, so you shall be brought forth.
0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: I seek refuge in Allah, the hearer, the knower, from the repudiate Satan. I seek refuge in Allah, the hearer, the knower, from the repudiate Satan. I seek refuge in Allah, the hearer, the knower, from the repudiate Satan. Had we sent down this Quran upon a mountain, you would have seen it humbled, rent asunder out of the fear of Allah. And such examples we set for people so that they may reflect. He is Allah, there is no God but He. He who knows the unseen and the manifest. He is the all-merciful, the beneficent. He is Allah, there is no God but He. He is the Sovereign, the Holy, the Peace, the Faithful, the Guardian, the Eminent, the Compeller, the Proud. Glorified is Allah above what they associate. He is Allah, the Creator, the Originator, the Fashioner. To Him belong the most beautiful names. All that is in heavens and the earth glorifies Him, and He is the Eminent, the Wise.
0: سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين.
1: Peace be upon Noah among all creation. This is how we reward those who behave with excellence. He was one of our believing slaves.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: I seek refuge in the complete words of Allah from the evil in what He has created. I seek refuge in the complete words of Allah from the evil in what He has created. I seek refuge in the complete words of Allah from the evil in what He has created.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: In the name of Allah, by whose name nothing on earth or in heaven can harm, He is the hearer, the knower. In the name of Allah, by whose name nothing on earth or in heaven can harm, He is the hearer, the knower. In the name of Allah, by whose name nothing on earth or in heaven can harm, He is the hearer, the knower.
0: اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة.
1: اللهم I have reached this evening in your favor with well-being and under your protection. So complete your favor, your bestowal of well-being and your protection upon me in this world and the hereafter. Allahumma, I have reached this evening in your favor with well-being and under your protection. So complete your favor, your bestowal of well-being and your protection upon me in this world and the hereafter. Allahumma, I have reached this evening in your favor with well-being and under your protection. So complete your favor, your bestowal of well-being and your protection upon me in this world and the hereafter.
0: اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك.
1: اللهم I have reached this evening bearing witness before you and bearing witness before the carriers of your throne, your angels and all of your creation that you are Allah, that there is no God but you, alone, without partners, and that Muhammad is your servant and your envoy. Allahumma, I have reached this evening bearing witness before you, and bearing witness before the carriers of your throne, your angels and all of your creation, that you are Allah, that there is no God but you, alone, without partners, and that Muhammad is your servant and your envoy. Allahumma, I have reached this evening bearing witness before you and bearing witness before the carriers of your throne, your angels and all of your creation, that you are Allah, that there is no God but you, alone, without partners, and that Muhammad is your servant and your envoy. Allahumma, I have reached this evening bearing witness before you and bearing witness before the carriers of your throne, your angels and all of your creation, that you are Allah, that there is no God but you alone, without partners, and that Muhammad is your servant and your envoy.
0: الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده.
1: Praise and thanks be to Allah, Lord of the worlds, a praise that is adequate to His favors and equal to His increase. Praise and thanks be to Allah, Lord of the worlds, a praise that is adequate to His favors and equal to His increase. Praise and thanks be to Allah, Lord of the worlds, a praise that is adequate to His favors and equal to His increase.
0: آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.
1: I believe in Allah the Tremendous, and I denounce the idols and false gods, and I hold fast to the firmest handhold that will never break, and Allah is the hearer and the knower. I believe in Allah the Tremendous, and I denounce the idols and false gods, and I hold fast to the firmest handhold that will never break, and Allah is the hearer and knower. I believe in Allah the Tremendous, and I denounce the idols and false gods, and I hold fast to the firmest handhold that will never break, and Allah is the hearer and knower.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا.
1: I am content with Allah as Lord, with Islam as a religion, and with Muhammad, may Allah's blessings and peace be upon him, as Prophet and Messenger. I am content with Allah as Lord, with Islam as a religion, and with Muhammad, may Allah's blessings and peace be upon him, as Prophet and Messenger. I am content with Allah as Lord, with Islam as a religion, and with Muhammad, may Allah's blessings and peace be upon him, as Prophet and Messenger.
0: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Allah suffices me, there is no God but He. Upon Him I rely, and He is the tremendous Lord of the throne. Allah suffices me, there is no God but He. Upon Him I rely, and He is the tremendous Lord of the throne. Allah suffices me, there is no God but He. Upon Him I rely, and He is the tremendous Lord of the throne. Allah suffices me, there is no God but He. Upon Him I rely, and He is the tremendous Lord of the throne. Allah suffices me, there is no God but He. Upon Him I rely, and He is the tremendous Lord of the throne. Allah suffices me, there is no God but He. Upon Him I rely, and He is the tremendous Lord of the throne. Allah suffices me, there is no God but He. Upon him I rely, and he is the tremendous Lord of the throne.
0: اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: Allahumma, send prayers upon our Master Muhammad, his family and companions, and give them peace. Allahumma, send prayers upon our Master Muhammad, his family and companions, and give them peace. Allahumma, send prayers upon our Master Muhammad, his family and companions, and give them peace. Allahumma, send prayers upon our Master Muhammad, his family and companions, and give them peace. Allahumma, send prayers upon our Master Muhammad, his family and companions, and give them peace. Allahumma, send prayers upon our Master Muhammad, his family and companions, and give them peace. Allahumma, send prayers upon our Master Muhammad, his family and companions, and give them peace. Allahumma, send prayers upon our Master Muhammad, his family and companions, and give them peace. Allahumma, send prayers upon our Master Muhammad, his family and companions, and give them peace. Allahumma, send prayers upon our Master Muhammad, his family and companions, and give them peace.
0: Allahumma inni as'aluka min fujaa'ati al-khayr wa a'udhu bika min fujaa'ati al-shar.
1: Allahumma, I ask you for immediate good and I seek refuge in you from sudden evil.
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
1: اللهم you are my Lord, there is no God but you. You created me and I am your servant. And I uphold your covenant and promise to you, as well as I am able. I seek refuge in you from the evil that I have committed. I acknowledge to you your favors upon me, and I acknowledge my wrongdoing. So forgive me, for none forgives wrongdoing except you.
0: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, alayka tawakkaltu wa anta rabbul arsh al-azim.
1: Allahumma, you are my Lord. There is no God but you. Upon you I rely, and you are the Lord of the tremendous throne.
0: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
1: Whatever Allah wishes comes to pass, and whatever He wishes not cannot. There is neither power nor ability save by Allah, the High, the Tremendous. I know that Allah has power over everything, and that Allah encompasses everything with His knowledge.
0: اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم.
1: Allahumma, I seek refuge with you from the evil of myself and from the evil of every creature you have taken by the forehead. My Lord is on a straight path.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين.
1: O living, O sustainer, by your mercy I appeal for assistance, and from your punishment I seek protection. Make good all my affairs, and do not entrust me to myself or to any of your creation, for the blink of an eye.
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: Allahumma, I seek refuge with you from sorrow and grief, and I seek refuge with you from inability and sloth, and I seek refuge with you from the cowardice and miserliness, and I seek refuge with you from the burden of debt and the tyranny of men.
0: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أختال من تحتي.
1: Allahumma, I ask of you pardon, well-being, and constant safety in my religion, worldly affairs, family, and possessions. Allahumma, conceal my faults and assuage my fears. Allahumma, protect me from the evil that comes between my hands and from the evil before me, behind me, on my right, on my left, and from above me. And I seek refuge in your greatness from unexpected harm from below me.
0: اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير.
1: اللهم, you created me and you guide me, and you feed me, and you provide me with drink, and you cause me to die, and you give me life, and you have power over all things.
0: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: We enter this evening on the natural disposition of Islam, on the word of sincerity, on the religion of our Prophet Muhammad. May Allah bless him and his family and grant them peace. And on the creed of Ibrahim, who was upright, Muslim, and not a polytheist.
0: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير.
1: Allahumma, by you we have reached this evening, and by you we have reached this morning. By you we live, and by you we die. Upon you I place my trust, and unto you is the final end.
0: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين.
1: Evening has entered upon us, and unto Allah belongs all sovereignty, and all praise belongs to Allah, Lord of the worlds.
0: اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، وخير ما فيها، وخير ما قبلها، وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة، وشر ما فيها، وشر ما قبلها، وشر ما بعدها.
1: اللهم, I ask you for the good of this night, its openings, victories, illumination, blessings, and guidance. اللهم, I ask you for the good of this night, and the good of what is in it, the good of what is before it, and the good of what is after it. I seek refuge in you against the evil of this night, the evil of what is in it, the evil of what is before it, and the evil of what is after it.
0: اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك.
1: اللهم, whatever favors I or any of your creation receive this night will be from you alone. You have no partner, so yours are the praises and yours are the thanks for them all.
0: وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: صحب فؤادي نحن في نادي السعادة خير نادي.
1: أسعد الله مع الصحب فؤادي نحن في نادي السعادة خير نادي.
0: كلنا يسلك دار

0: نحفظ الحكمة والقول البديع
1: ونلبي كل ما ندى المنادي ونلبي كل ما ندى المنادي.
2: مفهوم السعادة في الإسلام: السعادة شعور داخلي يحسه الإنسان بين جوانبه، يتمثل في سكينة النفس وطمأنينة القلب وانشراح الصدر وراحة الضمير والبال، نتيجة لاستقامة السلوك الظاهر والباطن المدفوع بقوة الإيمان. الشواهد على ذلك من الكتاب والسنة. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة المال، ولكن الغنى غنى النفس. السعادة ليست في الماديات فقط، إن السعادة في المنظور الإسلامي ليست قاصرة على الجانب المادي فقط، وإن كانت الأسباب المادية من عناصر السعادة، ذلك أن الجانب المادي وسيلة وليس غاية في ذاته. لذا كان التركيز في تحصيل السعادة على الجانب المعنوي كأثر مترتب على السلوك القويم. وقد تناولت النصوص الشرعية ما يفيد ذلك، ومنها قال الله تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وقال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة والسكن الصالح والمركب الصالح. الإسلام يحقق السعادة الأبدية للإنسان. لقد جاء الإسلام بنظام شامل، فوضع للإنسان من القواعد والنظم ما يرتب له حياته الدنيوية والأخروية، وبذلك ضمن للإنسان ما يحقق له جميع مصالحه الدنيوية والأخروية. فقد جاء الإسلام للحفاظ على المصالح العليا والمتمثلة في الحفاظ على النفس والعقل والمال والنسل والدين. فالسعادة في المنظور الإسلامي تشمل مرحلتين: السعادة الدنيوية، فقد شرع الإسلام من الأحكام ووضع من الضوابط ما يكفل للإنسان سعادته الدنيوية في حياته الأولى، إلا أنه يؤكد بأن الحياة الدنيا ليست سوى سبيل إلى الآخرة، وأن الحياة الحقيقية التي يجب أن يسعى لها الإنسان هي حياة الآخرة. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال تعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. وقال تعالى: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. السعادة الأخروية، وهذه هي السعادة الدائمة الخالدة، وهي مرتبة على صلاح المرء في حياته الدنيا. قال الله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقال تعالى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. الحياة الدنيا ليست جنة في الأرض. لقد حدد الإسلام وظيفة الإنسان في الأرض بأنه خليفة فيها يسعى لأعمارها وتحقيق خير البشرية ومصالحها التي ارتبطت بالأرض، إلا أن هذا الأعمار وتحصيل المصالح تكتنفه كثير من الصعاب ويتطلب من الإنسان بذل الجهد وتحمل المشاق في سبيل ذلك، كما أن الحياة ليست مذللة سهلة دائما كما يريدها الإنسان ويتمناها، بل هي متقلبة من يسر إلى عسر، ومن صحة إلى مرض، ومن فقر إلى غنى، أو عكس ذلك. وهذه ابتلاءات دائمة يتمرس عليها الإنسان في معيشته، فيحقق عن طريقها المعاني السامية التي أمر بها من الصبر وقوة الإرادة والعزم والتوكل والشجاعة والبذل وحسن الخلق وغير ذلك. وهذه من أقوى أسباب الطمأنينة والسعادة والرضا. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله خير، فإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له.
1: نحن صحب همنا.

0: شجعوه وارفعوا كل الايادي.
1: كن في الحياة جميل الذكر والعمل ودع هواك.

0: فاكتملي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. 7 أشياء تكون بها الحياة جميلة. أولا الاستقامة. تصبح الحياة جميلة بإدماج القلب مع تسبيحات الكون، فيشعر الإنسان بأنه جزء منه، ويبتسم له الوجود معلنا أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيتخلص من أمراض القلوب والهوى، فيسمو في درجات المخلصين. أما الثانية فهو الإحسان. تصبح الحياة جميلة بحب الخير للآخرين، فلا يبقى حقد ولا ضغينة في قلبه لأي أحد، فيعيش سعيدا مسرورا، والكل يحبه ومسرورا به، فينال بذلك قرب الناس منه ورضا الله عليه. أما الثالثة فهو الوقت. تصبح الحياة جميلة باستغلال فرصة العمر، وكل دقيقة تذهب لن تعود إلى يوم القيامة، وكل نفس معدود، وكل خطوة محسوبة، فيسرع إلى الأعمال الصالحة ويبتعد عن الأعمال السيئة، فيقابل ربه وهو راض عنه ويأخذ كتابه باليمين. والرابعة هي الابتسامة. تصبح الحياة جميلة بالبشاشة في وجوه الناس، فيقابل أخاه ابتسامة والفرحة، ويظهر السرور معه، فلا يقابله بالعبوس والضجر والاكتئاب، فإنها سبب ابتعاد الآخرين عنه وعدم رغبتهم في قربه، فيعيش سعيدا لأنه أسعد الآخرين وأدخل السرور في قلوبهم. أما الخامسة فهو المبدأ والمصير. تصبح الحياة جميلة يوم أن يتذكر الدنيا والآخرة، فالدنيا دار عمل بلا جزاء، والآخرة دار جزاء بلا عمل، فلا يميل قلبه إلى مخالفة أمر الله لعلمه بقرب الحساب، ويسارع إلى الخيرات لعلمه بالجزاء الكبير من عند الله. أما السادسة فهي الهمة والإرادة. تصبح الحياة جميلة حين نكون أقوياء في اتخاذ القرارات، فلا تراجع عنها مهما كانت الأسباب طالما نحن مقتنعين بها. الضعيف هو من يتراجع عن قراراته القوية، والقوي هو من واصل حتى يحقق الهدف المنشود. أما السابعة والأخيرة فكما تدين تدان. تصبح الحياة جميلة يوم أن نبتعد عن الإساءة للآخرين، فالدنيا لا تبقى على حال، فدوام الحال من المحال، فيوم ترى يسرا ويوما ترى عسرا، ويوم لك ويوم عليك، وهكذا سنة الحياة، فاحذر أن تسيء إلى أحد، فإن كانت عينك تنام فعين الله لا تنام.
0: محمدا نعمة الهادي وصفوته وأفضل

ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة.

0: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان المغرب نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى.

قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا.

ليأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني.

قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون.

فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل

قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل

ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا

قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت

تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا

ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك.

وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف.

0: فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. وأما الآن حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. ومن إذاعة القرآن الكريم يرفع لأذان المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: اللهم إنا نتوسل إليك بما توسل به عبادك الصالحون وأولياؤك المقربون، أن تجعل لنا من الفهم عنك وعن رسولك ما نبلغ به منازل الصديقين، ونحشر به في زمرة العلماء العاملين. اللهم اجعلنا من الذين سرحت أرواحهم في دار العلا، وحطت همم قلوبهم في غاية التقى، حتى أناخوا برياض النعيم وجنوا من ثمار رياض التسنيم، وخاضوا لجة السرور وشربوا بكأس الرحيق المختوم، واستظلوا تحت ظل الكرامة الظليل. اللهم اجعلنا من الذين فتحوا باب الصبر وأردموا خنادق الجزع وجاوزوا شديد العقاب وعبروا جسر الهوى. يا ربي أسألك بحقك وبصفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي بالليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة. اللهم أعطني من الدنيا ما تقيني به فتنتها وتغنيني بها عن أهلها، ويكون بلاغا لي إلي ما هو خير منها، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه، واخلف علي كل غائبة لي بخير. اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك ورزقك يا أرحم الراحمين.
3: حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس عن الزهري حاء، حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عنبسة، حدثنا يونس عن ابن شهاب قال: قال أنس: كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغها في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء. فلما جاء إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال: هذا جبريل. قال: معك أحد؟ قال: معي محمد. قال: أرسل إليه؟ قال: نعم. فافتح. فلما علون السماء إذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى، ثم عرج بي جبريل حتى أتى السماء الثانية، فقال لخازنها افتح، فقال له خازنها مثل ما قال الأول، ففتح. قال أنس: فذكر أنه وجد في السماوات إدريس وموسى وعيسى وإبراهيم، ولم يثبت لي كيف منازلهم، غير أنه قد ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السادسة. وقال أنس: فلما مر جبريل بإدريس قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت: من هذا؟ قال: هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ قال: عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم. قال: وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع صريف الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ففرض الله علي 50 صلاة، فرجعت بذلك حتى أمر بموسى. فقال موسى: ما الذي فرض على أمتك؟ قلت: فرض عليهم 50 صلاة. قال: فراجع ربك، فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجعت فراجعت ربي، فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك، فذكر مثله، فوضع شطرها. فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال: راجع ربك، فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجعت فراجعت ربي فقال: هي 50 وهي 50، لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك. فقلت: قد استحييت من ربي. ثم انطلق حتى أتى بي السدرة المنتهى، فغشيها ألوان لا أدري ما هي، ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك.
4: Dear brothers and sisters in Islam, you are still listening to Al-Quran Al-Kareem radio station from Sydney, Australia. And now stay with us with a new episode of the program, Scattered Pearls.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to another episode of Scattered Pearls. We select beautiful verses for you, the best verses from the Quran. In the previous episode, we talked about the chapter Al-Fatiha and its significance. We ended with it, but there are two things that I wanted to add to the previous episode. And that is, the Fatiha is a charm that we recite it for sick people who have diseases, and there is and evidence about that on the narration tradition of the Prophet, peace be with him, that the companions of the Prophet passed by people. They asked them to host them, but they refused. But suddenly the leader of those people became sick. He was bitten by a snake. So they called those people. They said, we realize that those people are righteous, good people. Do you have something for him? So they recited Al-Fatiha for him, and Allah cured him. They came back to the Prophet, and the Prophet approved what they did, that it is a charm. But also, we should not forget to say this fact, that the Al-Fatiha is not a chapter of occasions that is to be recited on the exams of students, or on the occasion of marriage, or when people die. There haven't been anything proved about that. So it is not a chapter of occasions. In this episode, we'd like to shed the light on beautiful description of the Quran narrated by one of the companions of the Prophet. In a matter of fact, it was narrated to the Prophet Muhammad, but which is not authentic, but I hold it is authentic, narrated by Ali, his cousin. We read with you those paragraphs or this narration that contains the description of the Quran. He said, as we read, the Quran, a book of Allah, in it are the stories of those who passed before you, and the news of what comes after you, and it contains the judgment between those who differ among you. It is the unbending standard against which all things are measured. Whoever arrogantly abandons it, Allah will destroy him, and whoever seeks guidance by other than it, Allah will lead him astray. It is the solid rope of Allah and his remembrance and wisdom, and it is his straight path. No soul that follows it will be deviated, nor can any tongue dress its truth in falsehood, nor can it become old by repeated recitation. Those who know it never tire of it. Its wonders are endless. It is the thing that the jinn are still saying since the first time they heard it. They said, we have heard an amazing Quran. It guides to the right course, wisdom, rectitude. So we believed in it, and we will not associate with our Lord anyone. That means in worship. Then he went on saying, whoever speaks by its words have spoken truth, and whoever applies it earns its reward, and whoever judges by it has done justice, and who calls others to it has guided people to the straight path. It guides people to the straight path. It guides people to the most right, and it is criterion. It signifies the truth from falsehood. Let us pursue our recitation of some verses, some pearls. Allah the Almighty says,
6: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.
5: Translation. Indeed, this Quran guides to that which is most suitable and gives good tidings to the believers who do righteous deeds, that they will have a great reward. And that those who do not believe in the hereafter, we have prepared for them a painful punishment. So, this Quran, it warns and it gives glad tidings. Any kind of invitation for guidance to people which does not contain those two factors or elements, we may say it is an emotional invitation. It is an emotional missionary. It is an emotional call. But it is not a call that reforms people from evil to righteousness. It's emotional, but it doesn't change the fact of people. In fact, it may cause them to become worse. People are doing evil. People are following their desires. They need something to restrain them, to stop them. And those are the two important elements in people's way to Allah: to give glad tidings to those who obey, and to warn those who do not obey. Not to give those who do not obey glad tidings that they're going to be saved. They're going to be rewarded. Rewarded for what? And also, Reminding people about Allah's mercy, about Allah's glad tidings, it is good to be given alone apart from warning on the time when a person is about to die. When the person is breathing his last breath, yes, to remind the person about Allah's glad tidings. So, hoping by this to bring person to the best thought about his creation moments before he died. But other than that, two things should be working together to give glad tidings to the good doers and to warn the bad doers from Allah's punishment. We come to another verse on the chapter called An-Naml, the ants, where Allah the Almighty says, in the chapter 27, verses 76. Let us read it. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب فضل قراءة القرآن. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم.
2: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
1: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. متفق عليه.
2: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي.
1: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود والترمذي.
0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب فضل الصف الأول.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه.

0: إخوة الإيمان والإسلام، إلى أن يحين موعد أذان العشاء نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. ومن إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العشاء.
2: الله أكبر الله

Allahu Akbar. أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله.

حي على الفلاح.

0: التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
2: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نقدم لكم الآن حلقة جديدة من برنامج أصول الدعوة مع فضيلة الشيخ الدكتور طلعت عفيفي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأل جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم فرج الكرب عنا وعن المكروبين، واقض حاجاتنا وحاجات السائلين، وسد ديننا ودين المدينين، واشفنا واشف مرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وتب على العصاة منا والمذنبين. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك، وانزع رجاءنا في من سواك. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول أصول الدعوة. لازلنا نتحدث عن تبليغ دعوة الإسلام إلى الآخرين، وقد أشرنا إلى أن هذا من أفضل الأعمال وأجلها، أن يجعل الله تعالى الإنسان أداة لنشر الخير وبث الفضيلة وإذاعة ما ينفع الناس وإبعادهم عما يضرهم أو يجعلهم عاصين لله سبحانه وتعالى. هذا من أفضل ما يتقرب به الإنسان إلى الله تبارك وتعالى. والقرآن الكريم يسألنا هذا السؤال، ويطرح علينا هذا الاستفهام: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله؟ ها؟ ده سؤال، وهو سؤال أو استفهام يفيد النفي، معناه أنه لا أحسن من هذا. زي ما بتيجي تسأل: ومن أصدق من الله قيلا؟ ومن أوفى بعهده من الله؟ ومن أصدق من الله حديثا؟ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها؟ والإجابة في كلها لا أحد. فلما يجي يسأل هذا السؤال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله؟ الجواب: لا أحد، لا أحد. لأن الداعي إلى الله إنما ينفع نفسه وينفع غيره، وأي إنسان وفق لعمل من أعمال الخير إنما يعود النفع عليه وحده، لا يتعدى فاعله إلى غيره، إنما الداعي إلى الله ينفع نفسه وينفع غيره. جميل أن تذكر الله، هكذا قال العلماء، جميل أن تذكر الله، ولكن الأجمل منه أن تذكر الناس بالله. فعمل الدعوة من أفضل الأعمال وأجلها قدرا وأعظمها منزلة، فنسأل الله تعالى أن يحيينا ما حيينا دعاة إليه، وأن يجعلنا دائما أدلة على الخير ودلالة على الهدى وسبيلا إلى تعريف الناس برب الناس سبحانه وتعالى. حديثنا اليوم يدور حول: إلى أي شيء أدعو؟ إلى أي شيء أدعو الناس؟ مجالات الدعوة متسعة، وميادين الدعوة غير محصورة، فما هو

مضمون دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك علما نافعا. ويقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. إذن هناك علم ينفع وهناك علم لا ينفع. هناك علم لا ينفع. نحن في مجال الدعوة كفقه دعوة ومن قبيل الدعوة إلى الله على بصيرة، نبحث عما ينفع من العلم ونقدمه للناس، ونتخلى ونتجنب ما يثير البلبلة، ما يثير الشك، ما يؤدي إلى الاضطراب، ونبعد عنه. بل إن الأشياء التي لا تترتب عليها فائدة لا داعي لها، ما نضيعش وقتنا في الفاضي. عندك شوف القرآن الكريم نموذج، يعني القرآن الكريم ذكر قصصا عديدة، نرى في هذا القصص لا يذكر في كثير منها أماكن القصة، أماكن القصة، الأفراد الذين قاموا بالقصة أسماءهم إيه وأشخاصهم إيه، إنما يركز على المحتوى والمضمون المغزى. زي مثلا قصة أصحاب الكهف، قصة أصحاب الكهف كم عدد هؤلاء؟ القرآن الكريم عندما اختلف الناس في عددهم سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم. فأوكل العلم في هذه المسألة إلى الله. العدد مش هيفيدنا بحاجة. ومن باب أولى أسماء الشبان اللي كانوا قائمين بهذا العمل أسماءهم إيه؟ أنا لقيت في بعض المساجد في مصر هنا مكتوب أسماء أصحاب الكهف. طب جبتوا كلام ده منين؟ أكيد اطلعوا على كتب الله أعلم بحالها وجابوا منها أسماء الناس دي. ولو كان في ذكر أسماء هؤلاء القوم فائدة لما تأخر القرآن الكريم عن ذكرها. أين كانوا؟ في أي بلد؟ بل إن بعض الناس أحيانا يتطفل زيادة، يقول لك الكلب اللي كان مع أصحاب الكهف كان ذكر ولا أنثى؟ وكل ده علم لا ينفع. إنما شوف القرآن الكريم ركز عليه، القرآن الكريم ركز على أن هؤلاء كانوا فتية، كانوا شبابا، إنهم فتية آمنوا بربهم. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فمغزى القصة وهدفها إنما هو بيان ما اتصف به هؤلاء من أنهم كانوا شبابا لم يرتضوا لأنفسهم أن يعيثوا فيما كان يعيث فيه أهل مدينتهم أو أهل ناحيتهم من فساد، لم يعيثوا في هذا الفساد مثلهم. إنما وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم الرحمة. كهف لا أسباب للحياة الترفيهية أو التحسينية أو حتى الضرورية موجودة في هذا الكهف، في حين المدينة تعج بالحضارة والحركة والأنوار والضياء، فيتركون هذه الدنيا بكل أشكالها وألوانها ويلجؤون إلى كهف ضيق. فأووا إلى الكهف، ماذا يجدون في الكهف؟ ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ففي الكهف مع طاعة الله صار الكهف جنة وأمنا ورياضا يستروحون فيه مرضاة الله تبارك وتعالى بطاعات الله عز وجل. كانت النتيجة أن ربنا سبحانه وتعالى ألقى عليهم النوم وناموا 300 سنة إذا حسبناها بالميلادي، وإذا حسبناها بالهجري هيزيدوا 9. وصار ما حدث صار حدث قصة أصحاب الكهف مثلا يضرب إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لهؤلاء الصلحاء الأتقياء. فتلاحظ أن القرآن الكريم وهو يقص علينا هذه القصة لم يتعرض لبلادهم ولا لأسمائهم ولا لكلبهم، وإنما تعرض

دائما إلى المغزى. فدائما نأخذ من هذه المعاني إن إحنا ما نعلم الناس نعلمهم علما نافعا. علم نافع يترتب عليه عمل. علم نافع يترتب عليه عمل. يبقى بديلك شحنة إيمانية بأرقى بهممك، بأرقى بعزائمك، بأخذ بإيدك إلى الله سبحانه وتعالى، بعلمك شيء تصوب به عبادتك، بأبعدك عن شيء في ضلالك وخطأك. كل ده ينبغي علينا أن نركز عليه، نركز عليه. الإمام مالك رحمه الله له كلمات في هذا المعنى، يقول: إني لا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل. سلام، سلام على الدقة فيما ينبغي أن يعلم للناس. لا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل. إنما الفلسفة، إنما التقعر، إنما البحث عن أشياء لمجرد المتعة واللذة التي لا يترتب عليها شيء يقوي صلتك بربنا ويحببك في ربنا ويرغبك فيما عند الله من الثواب، كل ده كلام لا قيمة له. تعال كده نضرب بعض أمثلة لما هو نافع واللي علمه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه وربهم عليه. مثلا تصحيح العبادة، ما نسميه الفقه. الفقه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، لأن العبادة لن تصح إلا إذا توفر لها شرطان: أن تكون صحيحة، وأن تكون خالصة لوجه الله الكريم. فالصحة من أين تأتي؟ بالتعلم، بتعلم أحكام الفقه، تعلم أحكام الفقه. وذلك يقول لك: ما عبد الله بشيء أحب إليه من فقه فيه. ما عبد الله بشيء أحب إلى الله من إيه؟ من فقه في الدين. ولا فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عام. فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عام. فتعلم الأحكام حتى تصح العبادة التي نقوم بها بين يدي الله أمر لا غنى عنه لأي مسلم. تعال شوف النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل بعض الصحابة المسجد وصلى، وكان الرجل يؤدي صلاته بسرعة ينقر كما هو حال كثيرين منا للأسف الشديد. صلي طخ طخ طخ، جري جري جري جري، إيه فين الطمأنينة؟ فين الهدوء؟ فين الدعاء لله والتضرع إليه؟ فين فين؟ مفيش. إنما فالنبي عليه الصلاة والسلام رآه على هذه الحال. الرجل جاء سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي عليه الصلاة والسلام، رد عليه السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رجع الرجل صلى نفس الطريقة، وجه سلم، رد عليه السلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. المرة الثالثة: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال: يا رسول الله، بأبي أنت أمي يا رسول الله، والله ما أحسن غير هذا، علمني علمني. فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ معاه من البداية، قال: إذا أتيت إلى الصلاة فأسبغ وضوءك، أسبغ وضوءك للصلاة، توضأ وضوء كامل، لا تترك فيه ما بين الأصابع ولا تترك فيه الأعقاب والكعوب اللي تحت، ولا تترك فيه أشياء من الوجه لا تغسل أو أشياء من الإيد لا تغسل، إنما أسبغ وضوءك ثم استقبل القبلة. وبدأ يعلم: كبر ثم اقرأ الفاتحة، وبعدين قل له: اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما،
ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تستوي جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. تعلموا النبي عليه الصلاة والسلام، علموا ازاي يصلي، ازاي يصلي، وبين له ان الصلاة لا تصح الا بطمأنينة. طمأنينة، ها، انما نقر الغراب ده ما ينفعش. ولو رأى النبي عليه الصلاة والسلام احدا منا يصنع هذا لقال له مثل ما قال لهذا الرجل: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يبقى لابد من ايه؟ الطمأنينة. الشاهد ان النبي عليه الصلاة والسلام علمهم، علمهم وأدبهم وفقههم. وكثيرا ما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعضهم لبعض: تعال أعلمك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما يتوضأ يقول: ها، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. ويقول: من توضأ نحو وضوئي هذا فله كذا وكذا. من توضأ نحو وضوئي هذا، يعني يقعد يعلمهم اغسل ايدك ازاي، وتمضمض واستنشق، ووجهك ما بين الاذنين وما بين مفرق الشعر الى ما الى اسفل الزق، وبعدين الدراع كله بالكامل. لما تيجي تغسل دراعك ما تقولش انا غسلت ايدك في الاول، انما خده كله بكامله، وزيد على المرفقين شيء لطمأنينة، مسح الراس الى الخلف ثم الى الامام مره، مسح الاذنين ظاهرا وباطنا، غسل الرجلين وتخليل الاصابع والاهتمام بالكعوب. لا يقبل الله صلاه بغير طهور. علمهم النبي كده عليه الصلاه والسلام. فيبقى من المجالات التي يمكن للداعيه ان يفقه الناس فيها ويبصر الناس بها ان يعلمهم احكام دينهم والعباده التي يؤدونها لله سبحانه وتعالى، سواء كانت صلاه او صياما او زكاه او حجا او نسكا من اي نوع. فهذا مجال ما شاء الله مجال كبير جدا، يكون لنا فيه نصيب اللي هو الفقه. جانب ثاني من الجوانب فضائل الاعمال. فضائل الاعمال، وفضائل الاعمال دي بقى ما شاء الله ابواب واسعه. فضائل الاعمال سواء كانت اقوالا او افعالا او ادابا واخلاقا، كل حاجه من دي ليها فضل. علم الناس الفضائل دي، خليهم يحبوا الدين، خليهم يرغبوا فيما عند الله من الثواب. لما تسمع واحد يذكر لك حديث النبي عليه الصلاه والسلام: لان اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احب الي مما طلعت عليه الشمس، احب الي من الدنيا وما فيها. سبحان الله تملا الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان او تملا ما بين السماء والارض. ولما تسمع ان لا حول ولا قوه الا بالله، من قال لا حول ولا قوه الا بالله غرست له نخله في الجنه. فيقول احد السلف يقول: لا تنظروا كم نخلة غرستم، ولكن انظروا كم نخلة تركتم، كم نخلة ضيعتم. فأنا أرغب الناس بفضائل الأعمال. اللي يصلي ركعتين لله لا يحدث نفسه فيهما بشيء من الدنيا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. مثلا من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر. من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه في يوم 100 مرة غفرت الذنوب وإن كان قد فر من الزحف. مثلا ده فضائل الأذكار. في فضائل الأعمال، فضائل الأعمال، صلي الفجر في جماعة ويقعد حتى تطلع شمس حسناء، ويصلي لله ركعتين، كتب له حج وعمرة تامة تامة. مثلا من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة. كلما غدا أو راح، طول ما هو رايح وجاي بيوت وإكرام
وتعظيم أجر، كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. قضاء الأعمال، من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. هنقول إيه ولا إيه؟ فضائل الأعمال كثيرة جدا، فليه ما نعلمش الناس هذه المعاني؟ ليه ما نرغبش الناس بما عند الله من الثواب من خلال فضائل الأعمال؟ اسمع إلى هذه الكلمة التي يقولها أحد السلف الصالح، يقول: وجدنا أنفع الحديث لنا ما نفعنا في أمر آخرتنا. وجدنا أنفع الحديث لنا ما نفعنا في أمر آخرتنا. من قال كذا فله كذا وكذا، ومن فعل كذا فله كذا وكذا. ده أفضل شيء وجدناه أنفع لنا في آخرتنا. إنما نقعد ندرس نظريات وقوانين وفلسفات ونضيع وقتنا فيما لا فائدة من ورائه، ولا يترتب على ذلك عمل، لا يترتب على ذلك عمل، إيه فائدتها؟ إيه المحصلة في النهاية التي يمكن أن يستفيدها مسلم من وراء هذه العلوم التي لا فائدة منها؟ أشي نسمع دايما عبارة يقولها البعض، يقول لك علم لا ينفع وجهل لا يضر، علم لا ينفع وجهل لا يضر. طيب احنا اخذنا نموذجين لما ينبغي ان يتعلمه المسلم، قلنا الفقه واحكام العبادات التي تصح بها معاملتنا وعباداتنا وصلتنا بخالقنا، والجانب الثاني قلنا فضائل الاعمال والاقوال وفضائل الصفات، ها، الأدب والحسن الجوار، وخيركم خيركم لأهلي وخيركم خيركم لجاري يبقى الأداب دي لازم تتعلم عشان تربي الناس، علشان تسمو بأخلاقهم نحو مرضات الله تعالى. في حاجات تانية ينبغي أنك تغلق هذا الباب، اقفله ما تتكلمش فيه، زي ما حدث بين الصحابة من شجار ونزاع. الصحابة بشر، هم أفضل القرون وهم أفضل الأجيال، وهم الطبعة الأولى التي طبعت بيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فما الفضل للإسلام إلا بظلهم، ما معناه يعني؟ فيعني كل خير جاء فيما بعد إنما كان بتضحياتهم، وإنما كان بسبقهم إلى الخير وبدعوتهم إلى الله. وأنت ترى أن كثيرا من هؤلاء الأصحاب ما دفن لا في مكة ولا في المدينة، وإنما في أنحاء متفرقة من الدنيا، لأنهم خرجوا دعاة إلى الله وإلى دين الله تبارك وتعالى. طبعا حدث ما بين الصحابة بعض أشياء من خلافات ونزاعات أدت إلى أن يتقاتلوا ويتنازعوا فيما بينهم وبين بعضهم. طيب ما فائدة إن أنا أثير هذه القضايا الآن؟ ما هي المحصلة؟ ما هي الغاية؟ ما هي الفائدة التي تعود على إنسان يقعد ينبش ويفتش وينخرب في بطون الكتب ليأتي بما يدين به الصحابي ده، وبما يسيء به إلى الصحابي ده، وبما يقلل به من قدر الصحابي ده؟ إيه الفايدة من الكلام ده؟ إيه الفايدة من الكلام ده؟ نحن نؤمن إيمانا كاملا بأن هؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم ورضوا عنه، وبأن الله تبارك وتعالى أعلن رضاه عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. علم ما في قلوبهم، علم ما في قلوبهم، الحمد لله.
لما تسمع ثناء الله تعالى في كتابه وثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه هذا يكفيك. لكن تيجي زي الذباب لا يحط إلا على الأماكن المتقيحة والأماكن المصابة ويترك الصفحات البيضاء المشرقة التي سطرها هؤلاء الكرام ويقعد يتكلم عن ده غلط إيه وده عمل إيه وده سوى إيه. ينبغي علينا أن نرقى بمستمعينا وبأحبابنا وبمن ندعوهم إلى الله، بل ينبغي أن نرقى بأنفسنا، أن نرقى بأنفسنا عن أن نخوض في مثل هذه الخلافات التي كانت بينهم، ونؤمن على الإجمال أنهم صحابة كرام، صحابة كرام رضي الله عنهم ورضوا عنه. واسمع بقى موقف علمائنا سلفنا الصالح من مثل هذه الأمور. في مرة قال رجل سيدنا عمر بن عبد العزيز، قال له الخلاف بين علي ومعاوية، عايز يسير القضية، فأغلق عليه سيدنا عمر بن عبد العزيز الباب وقال تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. شوف شو بيلفت نظره لإيه؟ يلفت نظره اشتغل بنفسك، دور على مصلحتك أنت، حاول إنك أنت تنقذ نفسك من عذاب الله. تلك أمة قد خلت، خلاص يقول لك فلان ها فرط روحه إلى الله، أو لا خلاص ذهب إلى الله سبحانه وتعالى. فلا تشغل نفسك بإيه؟ اذكروا محاسن موتاكم، لحق برب. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت، إذا كانوا عملوا خير هيبقى عند ربنا، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ولا تسألون عما كانوا يعملون، هم عملوا خير أو عملوا شر، عملوا صالح أو عملوا طالح، دي مش مسؤوليتك أنت. كل امرئ بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت رهينة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فأن تشغل نفسك وتشغل إخوانك بما ثار بين الصحابة من خلاف ونزاع، استدعى في بعض الأحيان أن يحمل السلاح وأن تراق الدماء وما إلى ذلك، دي مسألة يعني لا نحبها لأنفسنا ولا نحبها لإخواننا ولا ترضي الله تبارك وتعالى. عندما علم أحد السلف الصالح بما حدث للإمام الحسين رضي الله عنه كان تعليقه إيه؟ اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه. فرد الأمر كله إلى الله سبحانه وتعالى. إنما احنا نقعد نفتش وننقب ونجيب ونحط ونزيد ونعيد في أمور انتهت، وأفضى أصحابها إلى ربهم سبحانه وتعالى، هذا ليس من الحكمة شيء. وبعض السلف الصالح أيضا يقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كالعيون، سلامتها بعدم مسها. عينك هي سليمة طول ما أنت ما بتحطش إيدك عليها، لكن لو إنك أنت بدأت بقى تدعك في عينك وتعمل كده تبقى مشكلة، هتبص عينك احمرت وبدأت تعمل مشكلة ليك، وبدأ دموع واحمرار وما إلى ذلك. فينبغي علينا أن نحافظ على مكانة هؤلاء الأصحاب وألا نخوض في أعراض هؤلاء، ونفوض
الأمر فيهم إلى الله تبارك وتعالى. نقطة أخرى من النقاط التي أرى ألا نخوض فيها وأن نبتعد عن الخوض فيها، وهي مسألة علم الكلام. علم الكلام، عارف حتى من اسمه يبان إنه العملية كلام في كلام. المسائل التي تتعلق بذات الله تبارك وتعالى وصفاته وأفعاله والقديم والمحدث الحادث والمحدث والنظام بتاع علم الكلام، ها، وكل هذا ينبغي أن نسكت عنه. طب احنا عايزين نعرف ربنا، ده العقيدة دي أساس ديننا، العقيدة دي أساس ديننا، نعمل فيها ايه؟ نرجع إلى كتاب الله، نفهم كلام الله، نعرف الله من خلال كلام الله. عرفت ربي برب، ولولا ربي ما عرفت ربي. يبقى أعرف ربنا من خلال مشاهدة الكون من حولي، السماء والأرض والجبال والأنهار والبحار وهذه الأشياء والنعم التي أنعم بها علي في نفسي وفي أنفسكم، أفلا تبصرون، وفيما بثه حولنا من آيات وعجائب ومخترعات وإبداعات وما إلى ذلك. ده اللي أعرف به ربنا سبحانه وتعالى. وترك الإدراك إدراك، يعني الواحد لما ما يعرفش يبقى يقول لك مثلا والله ده ربنا عظيم عظمة لا يمكن الوقوف عليها بمقتضى علمنا المحدود، زي ما عيني بتشوف، بس بتشوف بقدر، عقلي بيفكر بحساب، رجلي بتمشي إلى حد معين. ها؟ أنت عندك لو شفت واحد من أنت فوق جبل أو في طيارة، تشوف الإنسان قد كده، مفيش زي الإيه؟ زي خط كده. الإنسان هو الإنسان. أنت ممكن تجيب تلسكوب وتنظر، يوم يبان لك حجم الإنسان الطبيعي بتقريب هذه الصورة. فأنت نظرك ليه حد، وسمعك ليه حد، وفكرك ليه حد. حتى كلمة العقل نفسها، ما سمي العقل بهذا الاسم إلا لأنه يأتي عند منطقة ويعقل عنها. فلما تيجي تقرأ في القرآن الكريم آيات تتحدث عن صفات الله، يد الله فوق أيديهم، وجاء ربك، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وتسمع الحديث ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وما إلى ذلك. تقعد بقى تدخل بقى في إيه؟ في مناقشات ومجادلات وتأويل وتفويض وتأويل وتشبيه وتجسيم وتعطيل. ليه؟ إيه المتاهة دي؟ المتاهة دي كيف فعل معها السلف الصالح؟ السلف الصالح قالوا أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت، نؤمن بكلام الله على مراد الله، نؤمن بكلام الله على مراد الله، لا نأول ولا نعطل ولا نشبه ولا شيء من هذا القبيل. إنما ينبغي علينا أن نقف عندما وقف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. صحابة قرأوا القرآن، ومن قبلهم النبي صلى الله عليه وسلم علمهم القرآن، وجاء من بعدهم التابعون. ما كانت هذه القضايا، قضايا علم الكلام، تثار ويتحدث فيها، ونبدأ نجيب بقى المنطق اليوناني والمنطق الأرسطي، ونبدأ نتعامل مع مسائل العقيدة بنفس المنطق اليوناني. ده إفساد للعقيدة، ده إخراج لها عن محتواها ومضمونها. المفترض في العقيدة أنها تربي القلب، أنها تهذب العواطف، أنها تنمو بالإنسان وتجعله إنسانا ربانيا يراقب الله سبحانه وتعالى في حله وترحاله، في حضره وسفره، في صحته ومرضه، في ليله ونهاره، في سره وعلانيته. لكن علم الكلام ما بيحققش أي معنى من هذه المعاني خالص. لذلك نقول إن الآيات التي يوهم ظاهرة التكسيم أو التشبيه من الله تعالى لخلقه، نسلك منها فيها مسلك السلف الصالح الذين كانوا يقولون أمروها كما جاءت.
فنؤمن بها ونفوض علمها إلى الله تبارك وتعالى، وزي ما قال ربنا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. عندك 99% آيات محكمات وأخر قليل منها متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، كل من عند ربنا. هذا ما ينبغي أن نعيش عليه في دعوتنا، إن احنا ندعو إلى العلم النافع ونتجنب تماما العلم غير النافع الذي لا ينبني عليه، كما قال الإمام مالك رحمه الله، كما قال: لا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل، لأن أهل بلدنا كانوا يكرهون الكلام إلا فيما تحته عمل. لعلنا بهذا نكون قد استوعبنا هذا الدرس من دروس فقه الدعوة، ونسأل الله تعالى أن يسدد خطانا وخطاكم وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. نسأل الله تبارك تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل معونته العظمى لنا سندا، وأن يكفينا بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته، وأن يغنينا بفضله عمن سواه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته.

0: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل لي في نفسي نورا وأعظم لي نورا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك.
1: هل تعرف أخي المستمع ماذا تعني الصلاة؟ تعني ببساطة أنك في لقاء مع الله تبارك وتعالى، والدخول في الصلاة يعني الدخول على الله تبارك وتعالى. فهل تفكرت واستشعرت هذا المعنى؟ وهل تخيلت إنك عندما تقول الله أكبر فإن الله بجلاله وعظمته يقبل عليك وينظر إليك؟ هل استحضرت هذا المعنى العظيم والذي يجسده الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء.
1: أخي المستمع، لا يخشع في صلاته إلا من أحب الله عز وجل. ومن أمثلة المحبين لله تعالى حقا وصدقا ابن قيم الجوزية رحمه الله، والذي يقول: في القلب شعث، أي تمزق لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفي القلب وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله، وفي القلب خوف وقلق لا يذهبه إلا الفرار إلى الله. ويقول أيضا رحمه الله: إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغني أنت بالله، وإذا فرح الناس بالدنيا فافرح أنت بالله، وإذا أنس الناس بأحبابهم فأنس أنت بالله، وإذا ذهب الناس إلى ملوكهم وكبرائهم يسألونهم الرزق ويتوددون إليهم فتودد أنت إلى الله عز وجل، وإذا فرح الناس بدنياهم وفرحوا بما جمعوا فيها من مال فاخرج أنت بما اجتمعت عليه من رحمات الله.
0: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
1: ويقول ابن قيم الجوزية أيضا: لا تسأم من الوقوف على باب ربك ولو طرت، بل ابك كثيرا وداوم الطرق، فإنه ولا شك سيفتح لك، فإذا فتح الباب للمقبولين فادخل دخول المتطفلين. وأسألك أخي المستمع وأسأل نفسي قبلا: بالله علينا، ما هي آخر مرة خشعنا فيها لله في صلاتنا؟ وهل كنا نتمنى ألا نقوم من السجود أبدا؟ وما هي آخر مرة اضطربت قلوبنا لملاقات الواحد الأحد؟ هل ذقنا حلاوة الصلاة؟ يقول ابن تيمية: مساكين أهل الدنيا، خرجوا منها ولم يذوقوا أحلى ما فيها. قيل له: وما أحلى ما فيها؟ قال: حب الله عز وجل. فأنت مسكين يا من لم تجرب البكاء في صلاتك بين يدي ربك عز وجل، مسكينة يا من لم تشعري بجسدك وقلبك يرتجفان لذنب أذنبتيه خوفا من الله الواحد القهار.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم

0: صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون.
1: يقول الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، واجعل ذلك في صلاتك كلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قيل: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل على العبد في الصلاة ما لم يلتفت، فإذا صرف العبد وجهه انصرف الله عنه. فبالله عليك، بعد كم ثانية ينصرف عنك الله؟ أفلا تستحي أن ينظر الله إليك بينما تنظر إلى غيره؟ فيقول الرسول الأمين: إن العبد إذا أقبل على صلاته ثم التفت يقول الله عز وجل: إلى خير مني؟ وهو يسأل: أوجد عبدي خيرا مني؟ أوجد إلها أرحم مني؟ عزيزي المستمع، الرسول الكريم يقول لنا: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. ويقول أيضا: إن الرجل ليصلي الصلاة فلا يكتب له إلا ثلثها أو ربعها أو نصفها أو سدسها أو ثمنها أو عشرها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا ترى كم يكتب لنا من صلواتنا؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم انفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه، وجعلت الفصيحة العربية لسانه، فقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. اللهم وأوجب لنا به الشرف والمزيد، وألحقنا بكل بر وسعيد، واستعملنا بالعمل الصالح الرشيد، إنك أنت الحميد المجيد. اللهم وكما جعلتنا به مصدقين ولما فيه محققين، فاجعلنا يا رب بتلاوته منتفعين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين، ولأوامره خاضعين، وبأمثاله معتبرين. واغفر اللهم لنا، واغفر اللهم لنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ووالديهم والحاضرين وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

ذات يوم كنت نائما في حجرتي ما بين الحلم واليقظة، فتحت عيني فوجدت نفسي في حجرة غريبة جدا، حجرة امتلأت بالملفات الضخمة على كل حوائطها من الأرض إلى السقف، وكانت الملفات كبيرة وقديمة مثل التي تستخدم في الشركات والمكتبات. اقتربت من الحائط لأدقق النظر، وكان أول ملف لفت نظري كان بعنوان أعز أصدقائي. فتحته لأتفحصه، ولكني أغلقته بسرعة إذ صدمت عندما تعرفت على الأسماء المكتوبة فيه، وعندئذ عرفت أين أنا، في حجرة ملفات حياتي. هنا كتبت كل أفعالي كبيرة وصغيرة، كل ثانية في حياتي مسجلة. هنا انتابني شعور برعب شديد ممزوج بحب الاستطلاع، وبدأت أستكشف باقي الملفات. بعضها أعاد لي الذكريات، وبعضها ملأني بالندم الشديد، حتى أنني كنت أنظر حولي لأتأكد من عدم وجود أحد معي في الحجرة. كانت المواضيع كثيرة ومتنوعة، منها كتب قرأتها، أصدقاء خنتهم، أكاذيب قلتها، كلمات تعزية قلتها، نكت ضحكت عليها، والبعض كان شديد الدقة في التبويب، مثل المرات التي صحت فيها في وجه أخي، أشياء فعلتها وأنا غضبان، شتائم قلتها في سري. كانت المحتويات عجيبة، بعضها أكثر مما أتوقع والبعض الآخر أقل مما كنت أتمنى. كنت أتعجب من كم الملفات التي كتبتها في سنوات الماضية. هل كان عندي وقت لأكتب ما يقرب من 1,000,000 ورقة؟ ولكنها الحقيقة، نعم الحقيقة، كانت الأوراق مكتوبة بخط يدي وتحمل إمضائي. فتحت ملفا اسمه أغاني استمعت إليها، كان ممتلئا عن آخره لدرجة أني لم أصل حتى نهايته، فأغلقته بسرعة. ليس فقط خجلا من نوعية الأغاني، بل خجلا أيضا من الوقت الذي أضعته وأنا أستمع إليها. عندئذ رأيت ملفا آخر يحمل عنوان أفكار شريرة. سرت في جسدي برودة، لم أرد أن أعرف حجم الملف فأخرجت ورقة واحدة فقط، ولم أطق أن أتصور أن حتى هذه اللحظات سجلت. فقررت عندئذ أن أدمر هذه الحجرة بما فيها. لا ينبغي أن يرى أحد هذه الحجرة، ولا حتى أن يعلم بوجودها. أخرجت الملف الأخير وحاولت تقطيعه، ولكني فزعت عندما لم يتقطع الورق وكأنه مصنوع من حديد. أعدته إلى مكانه وأسندت رأسي على الحائط. بدأت أتنهد وأبكي أبكي أبكي. ثم لاحظت ملفا آخر بعنوان الأشخاص الذين قدمت لهم وشهدت بالحق أمامهم. كان الملف جديدا وكأنه غير مستعمل. فتحته فوجدت عدد الأشخاص يعد على أصابع اليد الواحدة. بدأت دموعي تنساب، ثم تحولت إلى بكاء مر. ركعت على ركبتي وأخذت أبكي من الخجل والندم، ونظرت إلى الحجرة بعيون مملوءة دموع. لا بد أن أغلقها بسرعة ثم أخفي المفتاح. عندها تخيلت كيف سيكون حالي حين يتطلع الله تعالى على الملفات ملفا ملفا وصفحة بعد صفحة. لا، لا أريده أن يرى هذا. كأني به الآن يفتح الملفات ويقرأ ويتطلع على أسوأ الملفات. إلهي، لماذا يقرأ كل ورقة؟ بدأت دموعي تنساب. فهذه أعمالي السيئة، أكره أن يراها الله تعالى. نعم، أكره أن يراها الله تعالى. عندئذ سجدت لله وأنا أقول
الآن يا إلهي أكتب أعمالي تبعا لأقوالك.

0: فالزورة وحزورة.
1: أقول لك فزورة؟
2: فزورة ولا حزورة؟
1: اسمع يا سيدي، براح نقي وجميل، في الود ملوش مثيل، وفوق كده كمان عظيم، في من البشر كتير أشكال ألوان، فيه المسافر وفي المقيم، وفيه براعم بتتفتح على كلمة حلوة وصوت رخيم، كما خلية نحل تقول تخرج عسل يشفي العليل والسقيم.
2: بشر كتير أشكال ألوان، براعم ونحل وعسل كمان، إيه كل ده؟ يا سلام،
1: تقول دي شمس الشموس بأشعة دافية، ونهار ما فيهش غيم، أو حتى زي القمر بدره في وسط السماء صافي كده ووسيم.
2: زيديني فقرة، ياريت أفهم وأعرف الحل السليم.
1: نقول كمان، ما بين صبي وصبية، وشباب وفتية قوية، صحبة في أحسن تيم، علوم وعلماء فطاحل، من كل جيل بتلاقي ما بين جديد وقديم، تسمع تناقش تسأل تجاوب، وكلام متين وحكيم.
2: خلاص عرفت،
1: حليت الفزورة
2: وحرد بحزورة. مجال بيسعد القلب فيه، ويطيب الروح، ويرضى ربي عليه، وكمان يقوي الإيمان وتهتدي النفس بيه.
1: عرفت الفزورة،
2: حنقول سوى الفزورة.
1: الله الله، الله على النعيم،
2: على النعيم
1: في إذاعة القرآن،
2: في إذاعة القرآن الكريم،
1: إذاعة القرآن الكريم في سيدني، سراج يشع نوره بالقيم العليا، أضيء للدعوة والهداية.

إخوتي وأخواتي، لقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. صدق رسول الله. أخي العاصي، نقول لك رفقا بنفسك التي بين جنبيك، فلا تؤسها من رحمة الله، وتأمل عظيم فضل الله تعالى وإحسانه وبره عليك، فلا يشغلنك الشيطان بذنبك عن أن تطالع عبودية الله في أثر المعصية، فإن هذا مقام عظيم. ورفقا أيها الناس بالمذنبين، لا تعيروهم ولا تقنتوهم، بل افتحوا لهم باب الأمل بالله والرجاء به تعالى والتوبة والأوبة إليه. ولماذا يستنكر الناس وقوع بعضهم في المعاصي؟ نعم، صحيح أن الذنب من العظيم عظيم، ولكن أخي المسلم، عليك أن تعلم أيضا أن للمعصية آداب، وإليك هذه الآداب وهي عشرة كاملة. الأدب الأول: استعظم ولا تحتقر، فإن الذنوب هي حالة استجابة لداعي الشيطان مهما صغرت الخطيئة، والشيطان عدوا لله، فاستجابة داعي الشيطان والغفلة عن داعي الرحمن أمر عظيم مهما حقر في نظر العاصي. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، ومر بيده فوق أنفه. وقد قال بلال بن سعد: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصي. الأدب الثاني: لا تقعد معهم. لقد كان من وصيته صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكرام أن يبتعدوا عن دواعي المعصية ما أمكن، فقال لهم: إياكم والجلوس في الطرقات، وقال لهم: فإذا أبيتم إلا المجلس فاعطوا الطريق حقه، وهي غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واعلم أخي المسلم، إن العبد إن ألف وتساهل في ارتياد مواطن المعاصي والذنوب، ذلك يورث عنده فتورا عن الورع والحزم والعزم، كما يورث في نفسه إقبالا على المعصية والخطيئة وبعدا عن التوبة والأوبة. إذن أخي المسلم، فارق دواعي المعصية، واجعل بينك وبين أرباب المعاصي والذنوب عزلة شعورية. الأدب الثالث: دافع واصلح خواطرك. نحن جميعا نعلم أن كل أعمال بني البشر إنما أصلها فكرة، حتى تصير كسبا وعملا، والمعصية والخطيئة أيضا أصلها فكرة. والخواطر كما قسمها ابن القيم رحمه الله ثلاث خواطر: رحمانية وشيطانية ونفسانية. فالخواطر الرحمانية هي كل خاطرة لعمل البر والفضل كالجهاد وطلب العلم، أما الخواطر الشيطانية فهي خواطر الفحشاء والمنكر، والخواطر النفسانية هي الرؤى والأحلام. فاعلم أخي المسلم أن الله جل وعلا مطلع عليك، فهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو يعلم السر وأخفى. الأدب الرابع: جالس الأخيار. اعلم أخي المسلم أن المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه، ولذلك فإن صحبة الأخيار ومجالستهم مما يقي المرء بإذن الله من وضر المعاصي وشؤم الخطيئات. واعلم أن إشغال النفس بعمل الصالحات كالصلاة والصيام والبر والصدقات وكزيارة المريض وإجابة الدعوة ومباسطة الأهل والإخوان من أهم الأسباب التي تقيق من هذا الباب، باب المعاصي. ويجب عليك أن تتذكر دائما أنه لا شك أن القول الذي لا يصدقه العمل أمر مذموم. ولقد قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. صدق الله العظيم. الأدب السادس: داوم على الاستغفار. والاستغفار أخي المسلم هو أدب من الآداب الواقية من جانبين: الأول أنه يحيي في النفس توقير الله وتعظيمه، والثاني
أنه يمحو الخطايا والذنوب. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. أخي المسلم، تذكر قول نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. وتذكر قول إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وتذكر دعاء موسى عليه السلام: قال رب اغفر لي ولأخي. وهنا نقف حائرين متسائلين: أي خطيئة ارتكبها أنبياء الله تعالى حتى يستغفرون؟ ماذا جنت تلك النفوس الطاهرة؟ وأي خطيئة أسرها وأعلنها وقدمها وأخرها؟ ولئن كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر الله 100 مرة، فكيف بنا نحن معشر المذنبين؟ أخي المسلم، اعلم جيدا أن الاستغفار يطهر النفس ويزكيها، فلا يجعلها تألف اقتراف المحرمات. وكذلك الاستغفار يمحو الخطايا والمعاصي إن وقعت أو حدثت. الأدب السابع: لا تجاهر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. أخي المسلم، إن الأدب الثامن: اتبع السيئة الحسنة تمحها. إن من اتباع السيئة الحسنة أن تتبع المعصية بالتوبة منها بلا تسويف أو تأجيل. وقد قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم. الأدب التاسع: لا تعاتب الذنب. تذكر أيها المسلم أن

المفلحون. صدق الله العظيم. فالتوبة التوبة أيها المسلم، وأجب نداء ربك الرحمن: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فمن علم أني ذو قدرة على المغفرة غفرت له ولا أبالي. فهل تجيب نداء ربك أيها المسلم؟ هل تدخل في رحمته؟ إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. يا ابن آدم، ذنب تذل به إلينا أحب من طاعة تدل بها علينا. ثم اعلم أيها المسلم أن التوبة النصوح ليست ألفاظا يلهج بها اللسان دون مواطأة القلب والجوارح، بل التوبة النصوح التي تنفع هي التي استوفت الشروط: أولا الإقلاع عن الذنب، والندم على ما فات، والعزم الجازم على ترك معاودته. أخي المسلم، تلك الآداب التي ذكرناها عشرة كاملة على الخطيئات صائلة، فاستقل منها إن شئت أو استكثر. فاز التائب بأوبته وعودته، وهلك الهالك بكبره ونزوته. اللهم أقل العثرة واخفر الزلة، والهمنا الرجد والهدى، وادفع عنا السوء والأذى. آمين.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 12 من أغسطس آب لسنة 2026 ميلادي، والتاسع والعشرون من صفر لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة. نبدأها بالعناوين. نيو ساوث ويلز، بعد حريق ولي بارك، حملة مجانية لفحوصات السلامة وتركيب أجهزة إنذار دخان في نيو ساوث ويلز. كامبرا، هل يحق لك قطف ثمار أشجار الآخرين في أستراليا، وما هي التبعات القانونية عند حدوث ذلك؟ ومن العناوين العالمية، ليبيا، تصاعد مفاجئ للعنف، هل تشهد ليبيا إعادة هندسة سياسية؟ الأمم المتحدة تحذر، الكيان الصهيوني يسرع الخطى لضم الضفة. فلسطين المحتلة نابلس،

0: ماذا يكتب المستوطنون على المباني الفلسطينية بالضفة جنوب لبنان؟ دمار واسع، صور تكشف اتساع مساحة الركام في مجدل زون جنوب لبنان. سوريا دمشق، بعد الحكم بإعدامه في دمشق، ما فرص ملاحقة بشار الأسد خارج سوريا؟ لبنان، نهاية عقوبة الإعدام في لبنان، خطوة تشريعية وسط أزمة قانون العفو العام. سوريا، تكبيرات في المساجد واحتفالات بحكم إعدام بشار الأسد وعاطف نجيب. جنوب لبنان، مقتل لبناني في الجنوب وعون يتحدث عن تقدم بالمفاوضات. اليمن، قتلى باستهداف الحوثيين سفينة بالبحر الأحمر وهجمات على الساحل الغربي باليمن. فلسطين المحتلة شمال الضفة، تجريف ثم بناء فاستيطان، صور فضائية ترصد بناء مستوطنة عيمك دوتان شمال الضفة. مقررون أمميون يقولون الإبادة الجماعية مستمرة بالهوادة في غزة. السودان، نازحو كردفان يصلون إلى أم درمان فرار من الحرب إلى معاناة جديدة. الولايات المتحدة الأمريكية، الأمريكيون مدينون بتريليون دولار فاصل 26 عبر بطاقات الائتمان. الولايات المتحدة الأمريكية، أمريكا تتوقع استمرار تعطل نفط الشرق الأوسط حتى نهاية 2027. صحيفة واشنطن بوست تفيد، خدعة شاحنة الطعام، كيف غادر ترامب تركيا سرا هربا من تهديد إيراني. السلطات الأوكرانية تفيد، 9 قتلى بهجمات صاروخية روسية على أوكرانيا. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. نيو ساوث ويلز، أطلقت فرق الإطفاء والإنقاذ في نيو ساوث ويلز حملة ميدانية في والي بارك عقب الحريق المأساوي الأخير في المنطقة لتقديم فحوصات مجانية للسلامة من الحرائق وتركيب أجهزة إنذار دخان مجانية تدوم بطاريتها 10 سنوات. وتزور الفرق المنازل للتوعية بمخاطر الحرائق المنزلية التي تزداد في فصل الشتاء مع الاعتماد على المدافئ الكهربائية والغازية والبطانيات الكهربائية أو ترك أجهزة التدفئة قرب الستائر والأثاث والملابس ولساعات طويلة. وتدعو الحملة السكان إلى التأكد من عمل أجهزة إنذار الدخان وإبعاد مصادر الحرارة عن المواد القابلة للإشتعال وعدم شحن الهواتف أو الأجهزة قرب السرير أثناء النوم ووضع خطة واضحة لإخلاء المنزل عند وقوع حريق. وتأتي المبادرة في وقت تشجع فيه السلطات العائلات على الاستعداد المبكر لفصل الصيف عبر تنظيف محيط المنازل من الأعشاب الجافة والمواد القابلة للاشتعال ووضع خطة طوارئ عائلية ومتابعة التحذيرات الرسمية خلال موجات الحر وحرائق الأحراج. كامبرا، إذا لمحت ثمارا ناضجة تتدلى من شجرة في حديقة أحدهم فقد يغريك منظرها بأن تمد يدك وتقطف بعضها، لكن وكما يوضح جارا دوغان الذي يتولى قيادة فريق السلامة المجتمعية في مدينة فريمانتل، فإن أخذ المحاصيل من حديقة شخص آخر يعد أمرا غير قانوني. ويقول السيد دوغان، لا يحق لك قانونا دخول ممتلكات أي شخص من دون إذنه، لذلك لا يمكنك ببساطة أن تدخل أرض شخص آخر وتأخذ شيئا من ممتلكاته، لأن ذلك قد يعد سرقة واستيلاء غير مشروع على ممتلكات الغير. وبعبارة أخرى، احرص دائما على طلب إذن صاحب العقار قبل قطف أي محصول. وتنطبق القاعدة نفسها في الغالب على المحاصيل التي تنمو في المساحة الخضراء المحاذية للطريق أمام منزل أحد الأشخاص. ويقول دوغان، أما بالنسبة إلى المساحة الخضراء أمام المنزل فلا يجوز لك أيضا أن تأخذ شيئا منها. أعلم أنها أرض تابعة للمجلس المحلي، لكنك تحتاج إلى إذن قبل إزالة أي شيء ينمو فيها. ويضيف، يجب أن تحصل على إذن من الشخص الذي يسكن العقار أو من مالكه، وهذا الإذن لا يصدر عن المجلس المحلي بل من ذلك الشخص نفسه. إذا رغبت في قطف محصول من حديقة شخص آخر أو من المساحة الخضراء المحاذية لمنزله فالخطوة الأولى بسيطة، اطلب الإذن. أما الآن أحبت بالله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. ليبيا، على مدار الأيام القليلة الماضية شهدت ليبيا العديد من أعمال العنف التي يعزوها محللون إلى تمسك الأطراف المتصارعة بمكاسبها الخاصة وخصوصا الأموال التي يتحصلون عليها من تهريب النفط وسعي كل فريق لإثبات قدرته على إدارة الجزء الخاضع له من البلاد. فقد تعرضت مصفات الزاوية النفطية ذات الأهمية الاستراتيجية في غرب ليبيا لهجمات بمسيرات على مدى الأيام القليلة الماضية فيما شهدت مدينة بنغازي شرقي البلاد اغتيال مدير الاستخبارات العسكرية اللواء فوزي المنصوري بقنبلة استهدفت سيارته. الأمم المتحدة. قال رامز الأكبروف نائب المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط أمس إن التطورات المتسارعة في الضفة الغربية المحتلة تزيد من حدة عدم الاستقرار وتبعد فرص التوصل إلى نهايات تفاوضية للصراع، محذرا من أن استمرار الأوضاع الحالية يدفع نحو الضم الفعلي ويقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة. وأضاف الأكبروف خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي ناقشت التطورات في الضفة الغربية أن 76 فلسطينيا قتلوا منذ بداية عام 2026، بينهم 18 طفلا على أيدي القوات الصهيونية أو المستوطنين، في حين قتل 3 صهيونيين بينهم 2 من قوات الأمن خلال مواجهات مع الفلسطينيين وواقعة دهس. فلسطين المحتلة نابلس. أصبح جدار مدرسة قرية جالود جنوب نابلس بالضفة الغربية واجهة يخط عليها المستوطنون شعارات عنصرية وتحريضية، إذ باتت جدران المنازل والمنشآت الفلسطينية بالضفة الغربية مساحات للتحريض والعنصرية، وتحت جنح الظلام أو في وضح النهار يقتحم المستوطنون مناطق فلسطينية مستهدفة ويخطون على جدرانها عبارات قصيرة تحمل في طياتها التهديد والوعيد كالدعوات للانتقام من أهالي تلك القرية أو مطالبتهم بالرحيل، وأخرى تحمل غلافا دينيا يستحضر نصوصا توراتية لتبرير ارتكاب الجرائم. جنوب لبنان. أظهرت صور أقمار صناعية حللتها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة تحولا واسعا في معالم بلدة مجدل زون في قضاء صور جنوب لبنان، إذ تبدو عشرات المواقع التي كانت تضم مباني ومنشآت وقد تحولت إلى مساحات من الركام والتربة المكشوفة وسط تغييرات واسعة طالت الطرق والأراضي المحيطة. سوريا دمشق. أعادت أحكام الإعدام الصادرة عن محكمة الجنايات في دمشق بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر إلى جانب رئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا عاطف نجيب فتح سؤال يتجاوز قاعة المحكمة: هل يمكن أن تتحول هذه الأحكام إلى مسار لملاحقة الأسد خارج سوريا؟ ويمثل الحكم محطة بارزة لضحايا الانتهاكات وذويهم، ولسيما في درعا التي ارتطم اسم عاطف نجيب بها واعتقال أطفال وتعذيبهم عام 2011 في قضية شكلت شرارة الثورة السورية التي اتسعت لاحقا في البلاد. لبنان. أشاد وزير العدل اللبناني عادل نصار بتصويت مجلس النواب على إلغاء عقوبة الأدام، ورآها خطوة تاريخية تستعيد دور لبنان الرائد في التشريع والتعاطي الإنساني. وأكد نصار خلال مؤتمر صحفي في العاصمة بيروت أمس أن إلغاء الأدام لا يعني التساهل مع الجريمة، بل إن حجب الحرية يعد عقوبة أشد، مشيرا إلى أن القضاء بات ينبذ القتل بدلا من اللجوء إليه. سوريا. احتفل السوريون داخل القصر العدلي بدمشق ومحيطه بقرار محكمة الجنايات الرابعة إصدار حكم الأدام بحق بشار الأسد وماهر الأسد وعاطف نجيب وعدد آخر من الرموز الأمنية والعسكرية للنظام المقلوع، فيما دوت مساجد درعا جنوب سوريا بالتكبيرات فرحا بهذا اليوم التاريخي. وأصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق أمس حكما بأدام رئيس النظام المقلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر و7 مسؤولين أمنيين سابقين أدينوا بارتكاب جرائم خلال قمع الاحتجاجات التي اندلعت في عام 2011. جنوب لبنان. توفي لبناني في المستشفى متأثرا بجراحه جراء قصف صهيوني استهدف سيارته بمسيرة على طريق دوحة كفر رمان في قضاء النبطية جنوب لبنان الثلاثاء، في حين قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن المفاوضات مع الكيان الصهيوني تحقق تقدما وتظل أفضل من نتائج الحرب المدمرة على بلاده. وفي وقت سابق أمس أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة مواطنين 2 بجروح جراء استهداف نفذه الجيش الصهيوني بمسيرة في النبطية. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. اليمن. أعلنت السلطات اليمنية أمس مقتل 6 أفراد من طاقم سفينة تجارية محلية قالت إن جماعة أنصار الله الحوثيين استهدفوها بصواريخ فلسطينية أثناء إبحارها في مضيق باب المندب، في حين قالت قوات حكومية إن الحوثيين شنوا هجمات متتالية بعشرة صواريخ وأربع طائرات مسيرة على مواقع في الساحل الغربي، بينما دعت وزارة الخارجية إلى إجراءات دولية رادعة ضد الجماعة. فلسطين المحتلة شمال الضفة. أعلنت وسائل إعلام صهيونية بدء مراسم تدشين مستوطنة عامك دوتان شمال الضفة الغربية ووصول 22 عائلة من المستوطنين للاستقرار في الموقع بمشاركة وزراء وأعضاء من الكنيسة الصهيوني. وفي هذا السياق كشفت صور أقمار صناعية موقع المستوطنة الجديدة وتطور أعمال التجريف فيها وصولا إلى لحظة الإعلان الرسمي عن افتتاحية ودخول طلائع المستوطنين إليها. مقررون أمميون: مر أكثر من 10 أشهر على إعلان وقف إطلاق النار في غزة، لكن آلة القتل الصهيونية حصدت في يوليو تموز وحده 160 فلسطينيا وفق مقرري الأمم المتحدة، في حصيلة تعيد طرح السؤال عن حقيقة ما بقي من الاتفاق على الأرض. فمنذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول 2025 تجاوز عدد الشهداء 1200، بينما استمرت الهجمات الصهيونية في استهداف مناطق مكتظة بالسكان والنازحين بينها المواصي، بل إن معظم الوفيات الأخيرة وفق الخبراء الأمميين وقعت بعيدا عن المنطقة التي يحددها ما يسمى الخط الأصفر. السودان الخرطوم: وصلت إلى مدينة إسكان الصفوة في أقصى غربي أم درمان دفعة جديدة من النازحين القادمين من منطقة سودري بولاية شمال كرتفان بعد رحلة نزوح شاقة تضم نحو 1700 شخص بحسب حكومة الولاية، غالبيتهم من النساء والأطفال بحثا عن الأمان بعيدا عن مناطق القتال. الولايات المتحدة الأمريكية: ارتفعت ديون بطاقات الائتمان للأمريكيين بقيمة 21 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2026 لتصل إلى 1,263 مليار دولار بنهاية يونيو حزيران، مقتربة من أعلى مستوى مسجل على الإطلاق وفق بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. وزادت الأرصدة بنسبة 1.7% مقارنة بالربع السابق وبقيمة 54 مليار دولار على أساس سنوي، ولم تعد تفصلها سوى نحو 14 مليار دولار عن الذرة المسجلة بنهاية عام 2025 عند 1,277 مليار دولار. الولايات المتحدة الأمريكية: توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية استمرار تعطل نحو 600 ألف برميل يوميا من إنتاج النفط في الشرق الأوسط حتى نهاية عام 2027، رغم ترجيحها عودة معظم الإنتاج ومسارات التجارة إلى مستويات ما قبل حرب إيران مطلع العام المقبل. وقالت الإدارة، وهي الذراع الإحصائية والتحليلية المستقلة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية، إن القيود الشديدة المفروضة على عبور ناقلات النفط من مضيق هرمز دفعتها إلى رفع تقديراتها للإنتاج المتعطل في الأشهر المقبلة مقارنة بتوقعات يوليو تموز الماضي. صحيفة واشنطن بوست تفيد: أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن تهديدا إيرانيا باستهداف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاغتيال أدى إلى تنفيذ عملية استثنائية خلال الشهر الماضي، سافر خلالها سرا من تركيا على متن طائرة عسكرية بديلة، بينما أعلن البيت الأبيض أنه كان على متن طائرة الرئاسة الرسمية. وحسب وسائل اطلعت عليها الصحيفة ومصدر مسؤول وآخر مطلع، جرت هذه المهمة السرية التي لم يكشف عنها من قبل دون علم الصحفيين وبعض موظفي البيت الأبيض الذين اعتقدوا أنهم كانوا على الطائرة نفسها التي تقل الرئيس. الخبر الأخير في هذه النشرة: السلطات الأوكرانية تفيد: أفادت السلطات الأوكرانية أمس بمقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات جراء هجمات روسية متفرقة في أنحاء أوكرانيا خلال الليلة الماضية، وذلك بعد تحذير كييف من تلقي موسكو المزيد من الصواريخ الباليستية من كوريا الشمالية. وأوضحت السلطات المحلية أن الهجمات التي شنت ليلا امتدت لتشمل كييف وزاباروجيا ودنيبروبيتروفسك، فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إن قوتها نفذت ضربة جماعية بأسلحة أرضية عالية الدقة استهدفت منشآت عسكرية وصناعية ومراكز نقل ولوجستيات في مدينتي كييف وزاباروجيا. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضرتكم حبيب المصري. أما الآن أحبك في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. نيو ساوث ويلز: بعد حريق ولي بارك، حملة مجانية لفحوصات السلامة وتركيب أجهزة إنذار الدخان في نيو ساوث ويلز. كامبرا: هل يحق لك قطف ثمار أشجار الآخرين في أستراليا؟ وما هي التبعات القانونية عند حدوث ذلك؟ ومن العناوين العالمية: ليبيا: تصاعد مفاجئ للعنف، هل تشهد ليبيا إعادة هندسة سياسية؟ الأمم المتحدة: الأمم المتحدة تحذر، الكيان الصهيوني يسرع الخطى لضم الضفة. فلسطين المحتلة نابلس: ماذا يكتب المستوطنون على المباني الفلسطينية بالضفة؟ جنوب لبنان: دمار واسع، صور تكشف اتساع مساحة الركام في مجدل زون جنوب لبنان. سوريا: دمشق، بعد الحكم بأدامه في دمشق، ما فرص ملاحقة بشار الأسد خارج سوريا؟ لبنان: نهاية عقوبة الإعدام في لبنان، خطوة تشريعية وسط أزمة قانون العفو العام. سوريا: تكبيرات في المساجد واحتفالات بحكم إعدام بشار الأسد وعاطف نجيب. جنوب لبنان: مقتل لبناني في الجنوب وعون يتحدث عن تقدم بالمفاوضات. اليمن: قتل باستهداف الحوثيين سفينة بالبحر الأحمر وهجمات على الساحل الغربي باليمن. فلسطين المحتلة شمال الضفة: تجريف ثم بناء فصيطان، صور فضائية ترصد بناء مستوطنة عمك دوتان شمال الضفة. مقررون أمميون: مقررون أمميون يقولون الإبادة الجماعية مستمرة بلا هوادة في غزة. السودان: نازحو كردفان يصلون إلى أم درمان فرار من الحرب إلى معاناة جديدة. الولايات المتحدة الأمريكية: الأمريكيون مدينون بتريليون و26 مليار دولار عبر بطاقات الائتمان. الولايات المتحدة الأمريكية: أمريكا تتوقع استمرار تعطل نفط الشرق الأوسط حتى نهاية 2027. صحيفة واشنطن بوست تفيد: خدعة شاحنة الطعام، كيف غادر ترامب تركيا سرا هربا من تهديد إيراني. السلطات الأوكرانية تفيد: 9 قتلى بهجمات صاروخية روسية على أوكرانيا. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. غدا الخميس طقس مشمس، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 7 درجات، هذا والله أعلم. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

منبر الحياة، برنامج حواري يناقش قضايا اجتماعية وثقافية في المجتمع الأسترالي، يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحا على الهواء مباشرة، ويعاد يوم السبت عند الساعة 11 صباحا. ويستقبل البرنامج اتصالاتكم للمشاركة بأسئلتكم وآرائكم، كما يمكنكم المشاركة بتعليقاتكم وأسئلتكم على صفحة الإذاعة على الفيسبوك. منبر الحياة، تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك KK Radio Incorporated.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

الآن أحبتي في الله فنقدم لكم حلقة جديدة من برنامج صفوة الصفوة لفضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي إذاعة القرآن الكريم من سيدني

0: صفوة الصفوة.
1: يعني طب ماذا كسب إخوة يوسف؟ حدث لهم إذلال في الآخر، ذلة ومهانة. وإحنا الذلة اللي فيها الأمة والصغار نتيجة إيه؟ بعدين عن كتاب الله، وبعدهم عن المنهج، حقدوا وحسدوا. فماذا تم؟ يوم يتذللوا ويتسولوا.
0: صفوة الصفوة.
1: ابن القيم هذا رجل عجيب، يقول إيه؟ طرقت الأبواب على الله كي أدخل، فوجدت عليها قضيضا، ازدحام يعني، إلا باب الذل له سبحانه، وجدت عددا قليلا من الناس فوقفت عليه، ووجدته أقرب الأبواب إلى الله.
0: صفوة الصفوة.
1: هؤلاء الصفوة هم معالمنا، فنلوذ بذكرهم حتى نستلهم طريقه.
0: صفوة الصفوة.
1: هذه قلوب صفت، عايزين هذا الخلق.
0: صفوة الصفوة.
1: فايدة ايه؟ انا اروح التراويح وابكي ورا الامام، وبعدين نحضر الدروس ونشوف الشيخ عمر والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ محل. النتيجة ايه؟
0: صفوة الصفوة.
1: من رأى رأى الله به، ومن سمع لابد ان نكون اهل صدق.
0: صفوة الصفوة.
2: سبحانك اللهم خير معلم، علمت بالقلم القرون الأولى، أرسلت موسى بالكتاب مبشرا، وابن البتول فناول الإنجيل، وفجرت ينبوع البيان محمدا، فسقى الحديث وعلم التأويل، لا تذكر الكتب السوالف قبله، طلع الصباح فأطفئ القنديل. أحبابي المشاهدين والمستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا بكم في حلقة جديدة وصفوة الصفوة.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بك وبكل المشاهدين والمستمعين. أهلا وسهلا
2: بارك جميعا فضيلتكم، وتقبل الله منا ومنكم.
3: الله تقبل يا رب منا ومنكم، وأن نكون وأنت وإياهم من السعداء المقبولين، وأن لا يجعلنا من الأشقياء المحرومين
2: يا رب،
3: ولكن أمرنا في الله كبير بالقبول إن شاء الله
2: بإذن الله تبارك وتعالى، وبدعاء الصالحين أمثالكم.
3: بارك الله فيكم.
2: وفيكم بارك. اليوم هو موعد المشاهدين، وعنوان حلقتنا عنوان حلقتنا ليس كما قال الحداد، عنوان حلقتنا حوار مفتوح مع المشاهدين والمستمعين.
3: مرحبا بالحوار المفتوح، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك يا رب
2: يا رب. ولكن كما أهبنا بحضراتهم منذ أمس أن تكون الأسئلة في صلب الموضوع مع صفوة الصفوة،
3: يعني هذا إذا كان لنا رصيد عندهم
2: بإذن الله تبارك وتعالى.
3: أوجه
2: هذا النداء، حرصنا في مع الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي أن أسأل الأسئلة التي تدور في أذهان المشاهدين، وفي كثير منها كنت جاهلا بها وأتعلم من ضيفي الكريم الشيخ عمر عبد الكافي، ولكن سددوني إذا فاتني سؤال فالحقوني به حتى تكتمل الصورة. سيدي، ما لحنت فيه الآن من اللغة العربية ربما يجري عن طريق الخطأ على ألسنة كثير منا، لكن نتحاول دائما أن نتشبث بأهداب اللغة العربية وأن نتعلق بها وهي محاربة، فلما اللغة العربية محاربة؟
3: نحن تقريبا بعض منا المهتمين باللغة العربية قد نعرب في القول ونلحن في العمل، وأنا أود أن نعرب قولا وعملا. هذا في النطاق الأول. الركيزة الثانية، والله يا محمد ابن من ذاق عرف، يعني من تذوق حلاوة اللغة، يعني عرفها وأحبها وتشبع بها. أنا عندما أسمع حكمة جليلة أو بيت شعر جميل أو كلمة يعني لها مدلول تطربني، يعني كما يطرب الآخرون بأشياء أخرى أو بأشياء أخرى. فيعني حقيقة الأمر حب اللغة هو ملكة أولا، ثم تدريب عليها، ثم قد يأتي مدرس اللغة أو معلم اللغة العربية في المراحل الأولى يبغض التلميذ أو التلميذة في اللغة أو يحببهما. هذا من
2: سليم.
3: ثم يعني ونحن نتكلم بالأمس عن دور الإعلام، الإعلام له دور كبير. يعني لو كل قناة فضائية خصصت يوما لا يتحدث فيه إلا باللغة العربية فقط، هذا يوم قناة كذا وهذا يوم قناة كذا، يكون هناك ميثاق شرف إعلامي ما بين الجميع. بعيد على مدار الأسبوع مدار الشهر عندنا ما شاء الله عشرات القنوات.
2: صحيح.
3: احنا لا نتكلم عما يعرض فيها من غث المسلمين، نحن نريد أن نسمع لغة سليمة. قالوا لعبد الملك ابن مروان: ما الذي لما عجل عليك الشيء؟ قال: كثرة ارتقاء المنابر وتوقع اللحن في اللغة.
2: الله، توقع اللحن.
3: يخشى أن
2: اللحن بمعنى الخطأ.
3: الخطأ في اللغة. ودخل الشعبي على الحجاج، فقال له الحجاج: كم عطائك يا أطلن؟ كم عطائك؟
2: كم عطائك بالنصب؟
3: بالنصب.
2: بالنصب.
3: من الواجب. كم؟
2: هي كم عطائك؟
3: كم هي كم عطائك؟ قال: كم عطائك؟ قال: 2000. 2000 يجب أن توصل لأنه كان 2000.
2: 2000.
3: قال: ويحك، كم عطاؤك؟ قال: 2000. قال: ولما لحنت؟ يعني أنت. قال: لحن الأمير فلحنت، فأعرض الأمير فأعربت، وما ينبغي لي إذا لحن الأمير أن أعرب. فأعجبه هذا. فقضية يعني
2: حتى استخدام اللغة بالسلقة الفصحى يأتي من الجهات العليا.
3: لا طبعا بلا شك.
2: يعني يتمثلوا الفصحى في
3: كلام. لأن هم اللي كانوا بيأموا الناس، هم اللي كانوا يصعدوا المنابر، هم اللي كانوا يخطبوا. كان سبحان الله العظيم زياد بن أبيه من أبلغ الناس، لما نسي الحمد قيل إن خطبته بتراء أي مقطوعة من الخيط. الناس كانت مترصدة. الحجاج إنما يخلق كان علامة في اللغة.
2: حجاج على قسوته.
3: على قسوته، وقال في السوق مرة.
2: كانوا أصحاب اللغة العربية الفصحى يصلحون أن يكونوا حكاما؟
3: لا،
2: هو الأم هم مشهون.
3: لا كان طبيعة التربية. طبعا كان عندنا إلى عهد قريب من عقود، يعني كان الولد في القرية وفي الريف والبلد أول شيء يذهب إلى الكتاب، أول شيء يحفظ القرآن، أمر طبيعي.
2: صحيح.
3: ولما يحفظ القرآن خلاص، إذا حفظ ابنك القرآن كيف يلحن في اللغة؟
2: لا،
3: من أين يأتي اللحن؟
2: مستحيل.
3: يعني من باب الملح البلاغية أو الأهل النحو، دخل نحوين إلى السوق.
2: نعم.
3: فقال لصاحب البائع يبيع الباذنجان، قال له: بكم؟ يعني تعطيني بكم؟ قال: 20 بدانق. بدانق اللي هو مليم يعني سنت.
2: 20
3: ونجيب 20.
2: 20.
3: 20 بدانق. فهذه تؤذي صاحب اللغة. قال: وما عليك أن تقول 20 بدانق؟ فظن صاحب الخضار أن الرجل يساومه ويفصله ولا يدري لا يدرك عن اللغة.
2: يتصور أن 20 قليل مثلا.
3: 30 بدانق. قال: وما عليك أن تقول 30 بدانق. 40 بدانق. المهم فضل يزيد لغاية ما وصل 70 بدانق، وكلها غلط في اللغة.
2: 70.
3: 70 بدانق. فقال: وما عليك أن تقول 70. قال: أراك تدور على 80.
2: على 80. هي على عندهم ترفع.
3: فحقيقة الأمر أنا يؤذيني إذا رأيت معذرة مذيعا يبيع لنا علينا نشرة مثلا معينة ولا يخرج لسانه في الحروف التي يجب أن تخرج فيها اللسان. أراه يعني يرفع منصوبا أو ينصب مجرورا فيحصل برعب. فهؤلاء قدوة، فيجب أن يختاروا هذا، يعني اختيارا تاما، ويجب أن يكون هذا ملكة. ويجب أن نعمل يوم لنصة اللغة العربية في كل مدرسة وفي كل معهد وجامعة، ألا يكون الحوار طوال اليوم إلا بلغة عربية فصحى. قد يسخر أبناؤنا منا من هذا كلام الآن، ولكن بعد زمن إن اللغة هي هوية الأمة، واللغة العربية لغة دين مش لغة عادية.
2: صحيح.
3: هذه لغة دين.
2: نعم.
3: وأول ما كان عايزين يعني تجد الولد بسهولة: أوكي باي باي، طب والسلام عليكم، تاخد 30
2: حسنة.
3: طب يا ابني تاخد 30 حسنة.
2: هاي
3: ومصيبة.
2: هنا صاحب السمو والشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي حفظه الله ورعاه يهتم اهتمام خاص باللغة العربية، سواء داخل المؤسسة الإعلامية هنا ويحذر وينذر ويتابع بنفسه، أو عن طريق جمعية حماية اللغة العربية التي تفضل سمو بإنشاء في الشارع. هذا حظو طيب، يعني ليس الكل يحظو.
3: أنا أعتبره هو أحد يعني أعمدة الحفاظ على لغتنا العربية في عالمنا الإسلامي والعربي اليوم، جزاه الله خيرا. فأنا أي إنسان يمد يده للحفاظ على اللغة وهويتنا الهوية العربية واللغة العربية وهي لغة الدين، وكلامنا إن شاء الله في الجنة باللغة العربية.
2: بيقولوا يعني معذرة ليسامحنا السادة المشاهدون المستمعون لأنها الكلمة تتردد وأود أن أقولها هكذا. اللغة العربية ما بتأكلش عيش. هذا ما نسمع.
3: هذه لغة القرآن. فمن أعزها فقد أعز كتاب الله. ومن أعز كتاب الله أعزه الله.
2: يعني يرتقي الحديث بها لدرجة أن يكون فرضا لأنه كلام الله عز وجل.
3: بلى بلى بلى. إن لم نتكلم نحن بلغة عربية سليمة. فمن يتكلم؟ الرجل الأحكام الآتي.
2: الأمريكي.
3: نعم.
2: والذي ذهب لسيبويه فتح له ابن الباب قال نعم. أبوك أبيك أباك موجود؟
3: نعم.
2: قال
3: قال لا بيدو بجميع أنواع النصب والجر
2: والرج أجهل منه باللغة
3: العربية.
2: بارك الله فيك. معنا اتصال هاتفي. اتصال هاتفي. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ عبد الله.
4: أيوة الله يبارك فيك.
2: تفضل.
4: كيف حالكم شيخ دكتور عمر؟
3: الله يرضى عليك وبارك فيك.
4: يعني نحبكم في الله ونشهد الله ونشهد الله على حبنا لكم فيه.
3: أحبك الله والذي أحببتني فيه.
4: في الواقع يا دكتور عمر نحن إن شاء الله يوم القيامة بإذن الله نشهد لك بأنك بلغت وأديت ما استطعت إليه سبيل. الله يبارك فيك.
2: الله يكرمك.
4: السؤال يا مولانا ماذا نجيب نحن يوم القيامة الله عز وجل إذا سئلنا ماذا قدمنا لهذا الدين؟ ويصح يعني اقتراح بسيط لو تكرمتوا علينا لو إذاعة الشارقة أو قناة الشارقة تخصص صندوق للمشاركة في الدعوة الإسلامية على يكون في لنا سهم في نشر هذه الدعوة. الله يبارك فيه. السؤال بما يتعلق بصفوة الصفوة. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ناولنا آيات ما جن عليه الليل رأى كوكبا. أنت ناولنا هذه الآيات من بداية يعني رؤية للكوكب للقمر. طيب نحن لو قرأنا الآيات من البداية يعني هل هناك مانع من أن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان فعلا حقيقة يتحرى الإله؟ هل هناك مانع من هذا؟ هذا سؤال أول.
2: طيب.
4: سؤال الثاني إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال سأستغفر لك ربي لوالده. فيعني هذا التركيب دل على موعد من إبراهيم لأبيه في الاستغفار وتبين بعد آيات بإني فعلا استغفر إبراهيم لوالده لكن تبين أنه هو عدو لله. في سورة يوسف يعقوب عليه السلام لما قال لأبنائه سأستغفر لكم ربي
3: سوف أستغفر.
4: طيب يعني هل يمنع من أن يعقوب عليه السلام قد استغفر لأبنائه؟ وشكرا لكم. السلام عليكم.
2: بارك الله فيك. معنا الوقت سماح من مصر. السلام عليكم.
5: بركاته.
2: مرحبا سماح.
5: مرحبا بحضرتك وبنشكر حضرتك وفضيلة الشيخ على المجهود الرائع. وبحب أبلغ الشيخ عمر ان انا لما بقرا دلوقتي سورة يوسف انا يعني بفهمها بشكل مختلف تماما وبدعيله بالتوفيق والسداد وربنا يجازي عنا كل خير. وبتمنى ان هو فضيلة الشيخ يقعد على مائدة مفاوضات مع اليهود ويعرفهم قد ايه هم ناكرين للإسلام ورؤسائنا رؤساء العرب نفسي يقعدوا معاه قبل ما يبتدوا في اي مفاوضات مع بني إسرائيل
2: بإذن الله إن شاء الله. شكر الله لك.
5: شكرا.
2: تفضل. أخي حسين من مصر. السلام عليكم.
6: سلام الله عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله
6: وبركاته. وكل عام وأنتم بخير.
3: وأنت بخير.
6: أدري يا سادة عندما أشاهدكما أتذكر موسى عليه السلام وفتاة مع الفارق حيث يمتعنا الأستاذ محمد خالد بمداعباته التي تصل لحد المشاغبات لفضيلتكم والمنقولة من واقع أليم نعيشه وهم غير شرعي نكابده. وبالتالي تخرجون يا سيدي اللآلئة من أفواهكم والتي تتعلق قلائد في صدور مشاهديكم والتي لو استمر الزمان بمشاهديكم عفوا لا فأفحتهم الملائكة بالطرقات.
2: الله يرضى عليك. دنيا
6: غير أن الواقع يقول إن الله يضع بالسلطان ما لا يضع بالقرآن ولا بد من أن تؤطرونه أطرا وتخصرونه قطرا. إذ لم يعد الأمر اليوم امرأة العزيز وفقط بل صارت الغالبية نسوة العزيزين وصار لهن مدارس وجامعات. وما عليك يا فضيلة الدكتور إلا أن تلقي نظرة عامة على مطارات الدول العربية مهد الإسلام في سفرك وترحالك وترى جانب الخمر والنساء. إن الأمر ليس هيتلك وليس من يسقي ربه خمرا، بل المعنى في بطن الشاعر. وفي صبيحة هذا اليوم بالذات كان الدكتور كمال البح رئيس منظمة الأسرة العربية قال بالنص: إنما نشاهده اليوم في بعض العواصم الإسلامية والعربية من تبادل للقبل والعري في الشارع أصبح يفرض علينا فرضا. وقالت زميلته في البرنامج أننا نربي أولادنا على الدين ويخرجون للشارع فيجدون العري، فما الفائدة؟ أضف إلى ذلك يا فضيلة الدكتور أن دور المساجد قد انتهى، ولقد قال لفضيلتكم الأستاذ محمد خالد أن المساجد تفتح وتغلق حسب الأوامر. وليس هذا فقط، بل بعض الدول العربية يراقب الداخل إلى المسجد ويطالب وضع كرت. وأنتم منذ دقائق قلتم أن دور اللغة العربية مهم، ولكن معظم الدول العربية تتفاخر الآن بالإنجليزية. وكما قال الدكتور مصطفى محمود الأرض بتتكلم إنجليزي. وعموما حال الأمة العربية والإسلامية يفرح العدو ولا يسر الحبيب. أما الإسلام فهو في خير، ومعضلة الإسلام في الأساس هي السلطان. أما سؤالي في حلقات صفوة الصفوة، وكما ذكر في القرآن الكريم أن بعض الأبناء للأنبياء قد شقوا عصا الطاعة، فما الحكمة يا فضيلة الدكتور في ذلك؟ وهل كل أبناء الأنبياء والرسل لابد أن يكونوا أنبياء ورسلا؟ وإذا كان الله عز وجل لا يطلع على غيبه أحدا، فكيف تأتى للخضر أن يقتل غلاما ولموسى عليه السلام أن يقتل رجلا؟ وبالتالي ما الموقف عند دراسة تاريخ من نجلهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اقتتلوا مع بعضهم؟ أما السؤال الخاص للأستاذ محمد خالد فأين الدكتور السامرائي؟ وكل عام وأنتم بخير، وأكثر الله من أمثالكم ومن أمثال الدكتور سلطان القاسمي أمير الشارقة وإذاعة الشارقة، وسلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني أفرحتنا بهذه البلاغة وهذا الجمال اللغوي الذي يتحدث به. ما اللغة هكذا حقيقة يعني، لا خد فوك والله يا أستاذ حسين.
3: مع أن كلامه قاسي لكنه جميل، جمله بهذه البلاغة.
2: صحيح،
3: هو قاصد أنه حق. بارك الله فيه
2: يا رب. يعني نحتاج إلى مليون أستاذ حسين،
3: ما شاء الله، بارك
2: ملايين الحسين
3: ما شاء
2: عندنا نحتاج.
3: ربنا يرضى. كان الحسين بن علي من أبلغ البلغاء،
2: سبحان الله، وشابه
3: له من اسمه نصيب.
2: نعم، بارك الله فيك، الله يكرمك. إلى الأردن أخت أم عمر، السلام عليكم.
7: أخت أم عامر، أيوة السلام عليكم.
2: وعليكم السلام
7: ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير.
2: وأنت بخير، ربنا يكرمك.
7: كل خير عما تقدموه.
2: بارك الله فيك.
7: في هذا السفر الفضيل وفي الأيام القادمة إن شاء الله.
2: حفظكم الله ورعاكم، تفضل.
7: إذا سمحتوا لي في استفسار عن تدبر عن قصة سيدنا نوح عليه السلام.
2: نعم.
7: في الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قيل: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنوسعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. عن كلمة أمم الأولى، هل المعنى من كلمة أمم الأولى هي أن الله قد خص أمة البشر من بين الأمم التي في الفلك وقل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، على أن كل منهم ولشدة إيمانه فهو بمثابة أمة، وذلك كما قلت سيد أستاذ محمد خالد يعني الدكتور يعني، وذلك كما في قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين.
2: نعم.
7: في حين أن الكلمة الثانية وهي وبركات عليك وعلى أمم سنمتعهم، نعم، نعم، هل هون أمم الثانية فالمقصود بها ما سيأتي من ذرية من هم في السفينة، وذلك كما جاء في قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. هذا السؤال الأول لو سمحت. السؤال الثاني في قوله تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، هل هناك ربط في هذه الآية مع الآية في قوله تعالى فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون؟ كلمة الفلك المشحون هي بالتفسيرات، أنا سبق وقصت في الدكتور يعني شخصيا، معلش سامحني دكتور، فقط للاستفسار والإفادة إذا كان فيها صحة. هل كلمة المشحون هنا غير أنها المملوء بمخلوقات الله إنها مشحونة بذكر الله اللي هي بسم الله، اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، وذلك لأن نوح عليه السلام صنع الفلك بأعين الله وبحفظه يعني وبتوجيها منه. بس بارك الله فيكم، جزاك الله كل خير وآسف على الإذاعة.
2: بارك الله فيك تحت أمرك أخت ماما. ما شاء الله الأسئلة هكذا في الفرد الموضوع ده شيء جيد يعني. نشكر السادة المشاهدين والمستمعين حقيقة كده، ربنا يرضى عليك. اتصلت في آخر كارو. مرحبا من معنا؟
8: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: كيف حالك يا أستاذ محمد؟
2: الله يرضى عليكم ونورك ونوركم. من؟
8: تحية معك محمد عبد الرب عراقي من قيم من الشارقة.
2: مرحبا أخي محمد.
8: تحية طيبة لك وشيخنا الفاضل الدكتور عمر عبد الكافي، وأقول لهم جزاكم الله خيرا عن كل هذه الجهود التي تقدمونها لنا.
2: ربنا يرضى عليك.
8: الله يرضى عليك إن شاء الله، ويجمعنا وإياكم في مستقر رحمته إن شاء الله.
2: يا رب يا رب.
8: وأن يجعل أعمالكم خالصا لوجه الكريم.
2: اللهم آمين.
8: اللهم آمين. في الحقيقة عندي مداخلتان صغيرة، لا ليس لدي أسئلة.
2: طب.
8: ولكن تعقيبا على ما ذكرتموه في صفوة الصفوة.
2: نعم.
8: أوجه ندائي إلى كل المستضعفين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأقول لهم حسبكم ما جاء في الصفوة في صفوة الصفوة. صبر جميل والله المستعان، وإن شاء الله النصر آت، سواء كان في العراق وفي فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها. وندائي الثاني إلى أولي الأمور أولياء الأمر في كافة الدول العربية والإسلامية، وأقول لهم اتقوا الله في في في في الضعفاء، وتعلموا من هؤلاء صفوة الصفوة الذين كانوا قدوة لنا، ولا تكونوا كما قال الشاعر إذا ذكرت أحوال السلف افتضحنا، وأن الدنيا زائلة وكلنا مجموعون بين يدي الله عز وجل. فأقول لهم اتقوا الله في دينكم، واتقوا الله في إسلامكم، واتقوا الله في رعيتكم.
2: بارك الله فيك
8: وفيكم إن شاء الله. وحسبنا في هذه المرحلة المظلمة التي تمر بها الأمة الإسلامية أن نرى هكذا منابر نور، منابر طيبة من أمثال الشيخ وأمثالكم وأمثال الشرفاء من أبناء هذه الأمة، وجزاكم الله خيرا وكل من لديه غيرة على هذا الدين.
2: بارك الله فيكم، شكرا لكم
8: وجزاكم
2: الله يرضى عليك. إلى فلسطين أخت أم مؤمن، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: السلام عليكم وعلى ضيفك الكريم.
2: الله يرضى عليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
9: إذا في مجال ممكن بدي أسأل سؤال.
2: تفضل.
9: بالنسبة لسورة سيدنا يوسف.
2: نعم.
9: يعني ما الذي استفاده سيدنا يوسف عليه السلام عندما أصر على إخوته أن يحضروا أخاهم مثلا؟ يعني القارئ في السورة أو الناظر فيها أو المتمعن لا يرى إلا أنه زاد الحزن على أبيه.
2: شكرا، ممتاز، هكذا هكذا تكمل. نعم.
9: جزاك الله خيرا.
2: وجزاك خيرا مثله، شكرا لك. أخ أبو عمر من الشارقة.
10: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
10: السلام عليكم أستاذ محمد. والسلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
10: الله يجزيكم الخير يا رب على كل ما فعلتموه معنا.
2: وإياك.
10: اللهم صل على سيدنا محمد، وإن شاء الله الله يتقبل رمضان. سوف أدخل فورا بالموضوع. هناك أربع نقاط. النقطة الأولى عن سورة سيدنا يوسف عليه السلام، حيث كيف أنزل الله عليه السكينة والطمأنينة وقاوم إغواء النساء وكانت ذات حسب ونسب ومال. فأرجو من الدكتور عمر عبد الكافي أن وجه نصيحة للشباب أجمعين الذين يرون الآن الإغواء من النساء، وكيف نقاوم هذا الموضوع، وأنت ترى كيف نعاني من هذا الأمر. الأمر الثاني، الأمر الثاني في أحد الحلقات كانت موضوع اللهم صل على سيدنا محمد أنزل في القرآن الكريم الله خير الماكرين. ما هي الحكمة من كلمة من كلمة خير الماكرين، يعني كيف يمكن أن نشرحها للآخرين؟
2: حاضر. الثالثة،
10: الثالثة قصة المرائين، كيف نتعامل معهم ونحن نجدهم حولنا، كيف يمكن أن نتعامل معهم؟ دكتور عمر أرجوك أن توضح لنا هذا الأمر.
2: الرابعة،
10: الرابعة هي قصة قصيرة حدثت معي، وهي في أحد صلاة التراويح وقفت خلف الإمام فورا، ولكن إن الإمام قد أخطأ في كلمة في القرآن ولم أستطع أن أردها، فشعرت بخجل أنني لم أحفظ كتاب الله، فيا خجلا يعني يوم القيامة، ويا خجلا سوف نقابل به ربنا سبحانه وتعالى. وجزاك الله عنا كل خير.
2: بارك الله عليك، ربنا يكرمك، ربنا يبارك
3: ما شاء الله.
2: وندلف الى اسئله الساده المشاهدين والمستمعين الكرام. الاخ عبد الله من الشارقه كان يتساءل ماذا نجيب على ربنا حينما يسالنا ماذا قدمنا لهذا الدين.
3: والله حقيقه الامر قد يعني احد الحائفين الخياطين يعني حاك ثوبا لرجل ذو حيثيه وانفق سته اشهر كامله يطرز ويتعب، وبعدين فلما ذهب بالثوب الى صاحبه يعني عاب عليه اموره الثوب يعني، فانتحب الرجل وبكى. عجبا، فيبكي، انا سوف اعطيك الثوب. قال انا لا ابكي على الثوب، انا ابكي لانني ربما اجود صلاتي واخشع فيها، ثم لا اهتم ببعض من عيوب فيها او بعض عيوب العبادات ونقائص العبادات، فاتي يوم القيامة افتضح امام الله عز وجل، انا امامك انت بشر. فبكى الرجل خشية من الله عز وجل ويبحث عن ماذا قدم. فنحن نفس السؤال يعني قبل أن أدخل في الصلاة، قلنا إن الصلاة جارية تهديها إلى الملك، هل تهدي إليه شلاء أو عمياء أو بكماء؟ أنت تختار أفضل شيء، أنت ذاهب إلى رجل ذي حيثية تلبس أفضل.
2: الصلاة جارية،
3: الصلاة جارية
2: تهديها للملك،
3: فهل تهدي للملك جارية عمياء أو بكماء أو صماء أو شلاء؟
2: لا.
3: تختار أفضل شيء. فهكذا نحن نجود أعمالنا، ذاك مجود الخط. يعني أبو موسى رضي الله عنه الأشعري وهو يقرأ القرآن والرسول بجواره وهو لا يدري، قال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود يا أبا موسى. قال أو كنت تسمعني يا رسول الله؟ قال من أول ما قرأ. قال والذي بعثك بالحق نبيا، لو كنت أعلم أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا.
2: زينه وجوده
3: وجود وعمل أحكام تلاوة ولكن ما كنت أعرفه. فإذا هكذا يرتقي الإنسان بنفسه، هذا ما نقدمه للإسلام.
2: وكل واحد في عمله يبطل عمله
3: في شوف قال ربنا بيهون علينا المثال، يعني ضعفاء، قال ليبلوكم أيكم أحسن عمله. أنت بس خليك على الباب الذي تجيد فيه، لأن تقول أنا هعمل 20 عمل أو لا تكذب عليك وتكذب على نفسك. خلي عمل واحد، أنت في أمام الميكروفون استضيف من تثق انه يوصل برساله مهمه للناس، اختار الناس الذين اختار الاسئله الطيبه، كن صادقا فيما تقول، انت رجل صحفي اكتب ما وهكذا، انت رجل طبيب، انت رجل مدرس في الجامعه في المدرسه، انت رجل عامل موظف مدير اداره وزير، اتق الله فيما تعمل واعلم ان الله عليك رقيب. بس هذا ما يجب ان نقدمه.
2: يعني لا يفكر كل منا ان يكون داعيه الاسلاميه مثلا،
3: هو انت هو الداعيه
2: كل
3: كلنا دعاه
2: نلتحي ونعتلي المنابر مثلا
3: يعني سبحان الله، ما ينفعش ما يعني يعني يعني كلنا دعاه فمن ندعو يعني طب اذا صرنا كلنا دعاه فمن ندعو؟ لا يعني كل يدعو يعني
2: مكانه.
3: خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فأمرون بالمعروف ونهينا عن المنكر، هذه هي الدعوة.
2: له سؤال في سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، هو كان يتحرى الكواكب والأفلاك مع قومه، يقول ما المانع أن يكون يتحرى الإله بالفعل؟
3: أولا هناك أبو حمد بزيل تكلم كثيرا عن الإيمان، إيمان التقليد. الواحد يعني يطلع كده يا ابوه مسلم، لكن الانسان الذي يحول التقليد الى عقل ومنطق ويقين هذا ايمانه اعلى. فمن باب يعني كما قال هو رب، قال ربي ارني كيف تحيي الموتى، قال اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فادب من الرسول يقول والله كنا اولى بالشك من ابراهيم.
2: سبحان الله.
3: الرسول يرفع اخوانه والله يامر ابراهيم ان ياتي باربعه من الطير،
2: لكن هو ما شك،
3: هو لم يشك،
2: هو
3: يعلم ان الله يحيي ويميت، ولكن يريد ان يرى بعينه الباصره. يريد ان يرى
2: ارني بمعنى علمني.
3: لا ارني بعين الباصره التي
2: ابصر
3: كيف تحيي الموت.
1: فالله عز وجل قال خذ أربعة من الطير فصرهن إليك، عرفه هذه هدهد، هذه عصفور، هذه طاووس، هذه غراب أو حمام، ذبحهم وقطعهم قطعا وخلطهم ثم نثرهم على الجبال من حوله. قال ثم ادعهن يأتينا سعيا. فلما قال تعالوا بإذن الله جاء الأربعة، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هو رأى شيء؟ ما رأى شيئا، لكن يعلمه رب العباد أن هذا سر الألوهية، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين فسيدنا إبراهيم حتى في قضية البحث هو يعطينا نحن كيف نتدرج في القناعة العقلية إيمانا بالله سبحانه وتعالى.
2: في قوله سأستغفر لك ربي، استغفر
1: لا هو استغفر إلى أن أعلمه رب العباد عز وجل، قال فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه.
2: لما قال سأستغفر لك
1: لا يعني أنا أعطيك إذا أقول إيه أنا هظل معك وأدعو لك إلى أمد محدد، فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه، لأنه الاستغفار لأمد محدد. أما في سيدنا يعقوب
2: يوسف خاصة يوسف
1: إخوة يوسف قالوا يا أبانا استغفر لنا إن كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي.
2: لم ما تحدثت الآيات،
1: لم تنبئنا الآيات عن الاستغفار،
2: استغفر أم لم يستغفر؟
1: أصل ده حنو الأب يقتضي سأستغفر لكم ربي، الآن أستغفر لكم ربي، سوف أستغفر، ولم يثبت. وأنا أوقف عند كتاب الله، لكن سيدنا إبراهيم محدد المدة عن موعدة وعدها إياه، ثم أعلم تبرؤه من أبيه.
2: الأخت سماح من مصر شكرا لك على هذا الإطراء وبارك الله فيك ونفعنا الله وإياكم باستضافتنا للشيخ عمر. الأخ حسون من مصر ما شاء الله يعني أتى بمجموعة من النقاط يجملها فيما يلي في قوله إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، مسألة الحكام والرؤساء والحفاظ على الدين.
1: لا أخي حسين يجب أن ونحن جميعا حقيقة أنا أضرب مثال واضح حقيقة الأمر وليس من باب يعني الإطراء، نحن لا نعرف أن ننافق أحدا بفضل الله، ولكن صدقا يعني أنا أرى مثلا طراز من الحكام فريد في عصرنا، حكام الخليج وعلى رأسهم حكام الإمارات، بما نرى إجلالهم للعلماء، احترام لأهل العلم، فتح مثل هذه القنوات الفاضلة التي تبث هذا الخير، قربهم من رعيتهم، قربهم من أهل الخير، استفتاءهم في مسائل الدين. يعني أنا أضرب لك مثال، هل هناك محاذير وأنت تجلس معي من من من الإدارة أو غيره أن تتحدث في كذا ولا تتحدث في كذا؟ أنت
2: إطلاقا،
1: ونحن في آخر رمضان والصدق
2: إطلاقا
1: يعني
2: إطلاقا
1: ليس
2: إطلاقا، نحن نتحدث في كل شيء
1: وتترك لتقدير المقدم والضيف للمسؤولية، لأن نحن كلنا في مركب واحدة، نحن نقف بجوار حكامنا وحكامنا يقفوا بجوارنا والكل في مركب نصل إلى بر الأمان. فحقيقة الأمر لابد يعني كان أحد الصالحين يقول لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها لولي الأمر، يعني بصلاحه تصلح يعني تصديق
2: الرعية
1: أخي حسين أن بصلاح تصلح الرعية كلها سبحان الله. لكن في منطق آخر كي نصلح بقية رعيتنا بقية رعاتنا، يعني يقول عبد الملك بن مروان تريدون منا أن نسير فيكم بسيرة أبي بكر وعمر وأنتم لا تسيرون فينا بسيرة رعية أبي بكر ولا رعية عمر، يعني ما أيضا يعني ارتقي يرتقي من أمامك،
2: صح.
1: إن أردت حاكما كأبي بكر وعمر فكن كعثمان وعلي، عشان ما هي كده، هي الحكام إفرازات طبيعية للشعوب، وكما كيفما تكونوا يولى عليكم، فلما يتقد
2: كيفما تكونوا
1: يولى عليكم
2: يولى عليك.
1: فإحنا لما نتقي الله ونحافظ على العلماء ونحافظ على العلم ونحافظ على الدين ونعز الدين ونكرم الدين، الله عز وجل يا مؤمن ابن الجوزي لما مات جاء تلميذه واخذ جمع بري قلمه برات القلم برات
2: الاقلام
1: سبحان الله،
2: فاوصاه حمل بعير هذا
1: نعم
2: حمل بعير وجد
1: لا مش حمل بعير بس ده اوصاه ان يسخن به الماء الذي سوف يغسل به
2: سبحان لما
1: عشان يكون سواء الماء ده طاهر من شيء على برات

0: والله نود
1: النساء
0: نود أن أن أن أن نظهر هويتنا العربية الإسلامية في مداخلنا ومنافذنا ومخارجنا إن شاء الله، يعني خطوة خطوة يأتي الخير بإذن الله رب العالمين إن شاء الله.
1: نعم، ما الفائدة من تعليم أولادنا الدين طالما أن الشارع فيه زخم كثير؟
0: طيب، هذا الزخم يمثل الميكروبات والفيروسات والجراثيم. طيب، لو تركت ولدي دون مناعة وخرج هو إلى هذه الفيروسات والميكروبات ماذا يصنع؟ هذا الزخم الذي في الشارع هو عبارة عن أحفاد أبي جهل، أحفاد أبي لهب، أحفاد عقبة بن أبي معيط، أحفاد أمية بن خلف. تمام؟ يعني إذا أبو جهل لم يغب بعد،
1: صحيح،
0: وأبو لهب ما غاب بعد. تمام؟
1: طيب، صحيح.
0: ماذا صنع الرسول صلى الله عليه وسلم لصحابته الأربعين يوم أن أسلم عمر لكي يواكبوا أو يدافعوا أو يعني يحفظوا أنفسهم من فيروس أبي لهب وميكروب أبي جهل ويعني جرثومة عقبة بن أبي معيط؟ قوى جهاز المناعة الإيماني في دار الأرقم، كما يجب أنت وأنا أن نقوي جهاز مناعتنا، مناعة أطفالنا وأبنائنا وبناتنا في البيوت بالدين والتدين والالتزام، حتى إذا خرج لن يصيبهم، لن تصيبهم هذه الفيروسات، عليهم يقوم أمر الله سبحانه وتعالى.
1: صحيح.
0: إن أم صلاح الدين وهي ترضعه ما كان يخطر ببالها أن بعد 52 سنة سوف يحرر بيته المقدس.
1: صحيح، صحيح. وأم معاوية حينما كانت تذهب به وقل سيكون سيد قومي قالت ثكلت أم لم يسد العالم، وحدث. وكانت أم سلمة تأخذ الحسن البصري وتجلسه بجوار أمير المؤمنين، يعني كانت تنتقي له المكان والصحبة والصفوة، يعني تذهب به عند الصحبة.
0: وعندما ذهبت أم سليم لكي تأخذ أنس بن مالك وتقول خادمك يا رسول الله، يعني هي ترمي نفسها بابنها في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أنس لما كان يتكلم يقول له لا فض فوق، عاش أنس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له لا فض، عاش 120 عاما لم تسقط له السنة ببركة دعوة رسول الله لا فض فوق، يعني مش هينتهي فوق، ده مش هينتهي، لا فض فوق تقال كلمة معنوية، لكن جاءت عند أنس صارت حسية.
1: سبحان الله.
0: أستانه ما سقطت، والشافعية كان عبر السبعين وأستانه كما هي، يقول يا شافعي أستانه كأستان شاب في العشرين، يقول هي أمانات الله حافظنا عليها في الصغر ما غتبنا منها أحد وما أكلنا عليها حراما أو شبها فحفظها علينا رب العباد في الكبر.
1: الله.
0: الصفوة القدوة، احنا عايزين قدوة.
1: نعم،
0: نريد قدوة
1: بإذن الله. يقول أنبياء أو أولاد الأنبياء عصوا
0: بعضهم، يعني
1: عصوا. فهل بالضرورة يكون الأبناء لله؟
0: لا، ليزداد ثواب الأنبياء عند الله، ونحن لا نيأس إن ربينا أو يعني حاولنا أن نربي ولدا أو بنتا على كتاب السنة وتمرد علينا أو عقنا، فلا نيأس.
1: نعم. طيب، طالما أن الله سبحانه وتعالى لا يطلع على علمه أحدا، كيف يتأتى للخضر أن يقتل ولموسى أن يقتل أيضا سيدنا موسى؟
0: لا، أولا هذه يعني هذا قتل يعني بمراد الله سبحانه وتعالى، يعني قال وما فعلته عن أمري، وأنا أعمل في النهاية أن أقتل واحد كده عشان ده دمه ثقيل على قلبي؟ لا، وما فعلته عن أمري، هكذا يقول الخضر. وسيدنا موسى كان ما أراد قتل الرجل وإنما وكزه، الوقت هذا لا يؤدي القتل، ولكن ايه سيدنا موسى كان ثقيل اصلا
1: ما شاء الله،
0: يعني وضع ايده على رجل توكل على الله،
1: خطأ. وكان قبل التكليف،
0: وكان قبل ان يصير رسولا بعشر سنوات.
1: نعم. الاخت ابو محمد من الشارقه اضافت ملمحا في قصه سيدنا نوح، وقالوا لا تذرن ودا ولا سواعا غوثا ويعقوب ونصر
0: الأجل. هؤلاء كانوا من الصالحين الذين قال ابنائهم لكي لا ينسى أبناؤنا أجدادهم لنصنع لهم تماثيل كي يتذكروه، صنعوا تماثيل، ده جدك فلان ود، وده جدك سواع، وده جدك
1: ويغوث ويعوق ونصر.
0: جاءت الأجداد التي من بعد قالوا والله دول أجداد أبائنا دول كانوا صالحين، طب إيه رأيكم نتوسط بهم ونتوسل بهم عند الله عز وجل، فدخل الإيه باب الشرك، طب بعدين عبدوهم من دون الله.
1: لا
0: هكذا
1: خطوات الشيطان. في لها سؤال آخر في حوار سيدنا إبراهيم مع أبيه، وهو يقول يا أبتي يا أبتي يا أبتي، مسألة بر الوالدين، كيف نصل إلى أفضل الطرق لبر الوالدين؟
0: وأفضل شيء الدعاء لهم.
1: نعم.
0: وإكرام صديقهما من بعدهما إن كانوا أموات. نعم. وبعدين الوقوف بجوارهم، ثم النصيحة غير المباشرة. نعم. النصيحة

0: غير المباشرة. وكل عمل صالح من الولد والبنت إن شاء الله في ميزان حسنات الأب إن شاء الله.
1: لا سؤال آخر أخت محمد، الكل منا يظن أنه من الصفوة.
0: أيوة.
1: القول الفصل في هذا الموضوع.
0: فهذه يعني هنا تكمن الكارثة. هنا تكمن الكارثة. لا تزكوا أنفسكم.
1: هو أعلم بمن اتقى.
0: عطاء بن رباح كبير التابعين. عطاء هذا ببساطة كان هو وزوجته وأمه عايشين في بيت واحد.
1: نعم.
0: فكانوا كل واحد منهم يقوم ثلث الليل يوقظ الآخر. ماتت أمه. فقسم الليل نصفين بينه وبين زوجته. ماتت زوجته. فجعل يقوم الليل كله كي لا ينتهي الذكر في بيت عطاء للكل.
1: الله
0: أكبر. عاش على هذا 20 سنة. المهم عطاء هذا ذهب للحج. فقالوا يا عطاء بعد أن أفضوا من عرفات أتظن أن الله قبلنا؟ قال لولا أن فيكم عطاء.
1: لا إله إلا الله. أبعد نفسه.
0: لا وجود عطاء وسلوكه ده سبب لعدم القبول.
1: سبحان الله.
0: وكان عمر بن الخطاب يقول ماذا تقول لربك غدا يا ابن الخطاب؟ يا ليت أم عمر لم تلد عمرا، يا ليتني كنت نسيا منسيا. أبو بكر رضي الله عنه يقول والله لو كانت رجلي داخل الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله. وكان يرى العصفور على البستان على الشجرة في البستان يقول أيها العصفور تغرد وتشقشق وتمرح وتأكل وتطير وتلهو ولا حساب ولا عقاب، ليتني مثلك أيها الرسول.
1: لا. أبو بكر.
0: وقال أبو ذر عند موته ليتني كنت كبشا أملح ذبحني أهلي فأراق مرقتي فشربوا منها. وقال أبو الدرداء ليتني كنت شجرة تعطب فتحرق بدلا من أنا. قال عمر وهو يتألم من شدة الألم لما طعنه أبو لؤلؤة وهو في حجر ابنه عبد الله فأمسك تبنى من شدة الألم، فقال ليتني كنت تبنى وليتني لم ألي من أمور المسلمين شيئا، ليتني خرجت منها كفافا لا علي ولا بي.
1: بعد هذه
0: الخلافة كله يعني هكذا الصالحون. هكذا الصالحون.
1: ليتني لم ألي من أمور المسلمين شيئا
0: ولا يوما واحدا.
1: هذا الدرجة
0: فهكذا. فإذا زكينا أنفسنا فاعلم أن من زكى نفسه أنما هو إبليس. قال أنا ونحن نقول أنا.
1: لا إله إلا الله. الأخت أم عمر من الأردن تتساءل في الأخت محمد أيضا لها سؤال، كيف نخرج صفوة؟
0: والله أنا يعني أولا ما علينا أولا الرب هو المربي.
1: نعم.
0: الرب يربينا على مائدة الكرم ونحن نربي أولادنا على مائدة الكتاب والسنة بالقدوة الحسنة وبالكلمة الطيبة.
1: نعم.
0: وباللين تارة وبالشدة تارة وبالصبر والتصبر والاستبار، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه.
1: إن شاء الله. بارك الله فيك. الأخت أم عمر من الأردن في قصة سيدنا نوح قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم. الآية من الأمم الأولى والأمم الثانية؟
0: هذه ما هو واضح الأمم التي معك كل واحد منهم بأمة، لأنهم كلهم لا يكملوا أمة، يعني لا يكتمل الثمانون هؤلاء لا يسوي أمة. الأمة دي يعني مثلا الأمة العربية مثلا 300 مليون أقول أمة
1: صحيح.
0: الأمة الإسلامية 1,300,000,000 يعني 80 رجلا وامرأة ليست بأمة، لهم كل واحد منهم أمة.
1: سبحان الله.
0: أمم ممن معك خلاص.
1: يقصد الذين نجوا معهم في
0: هذه الأمم ممن معك وأمم سنمتعهم الأبناء والأحفاد الذين سوف يأتون من هذه الأمم، في منهم ما يستقيم ومنهم ما ينحرف.
1: نعم جميل. نعم. وبهذا يفسر قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة.
0: نعم.
1: الأمة
0: نعم.
1: طب وقال ركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. نعم. إلى آخر الآيات
0: يعني لا يكون حركتهم في الكون بداية ونهاية إلا أن تكون من المسلم باسم الله.
1: طب فأنجنه من معه في الفلك المشحون، المشحون بذكر الله المشحون بالناس.
0: يعني قد يحتمل هذا المعنى لكن أرى والله على المشحون الذي يعني الذي لو في الأمور الطبيعية سوف يغرق هذا الفلك المشحون، يعني فلك ومشحون وسط أمواج وسط هذا الجبال بموج كالجبال وربما لم يغرق فهو مشحون.
1: صحيح.
0: نعم.
1: الأخ محمد من الشارقة شكرا لك على هذا المدح وتعقيبك بإذن الله تعالى سوف يوضع تحت الاعتبار والنظر. الأخت أم مؤمن من فلسطين في سورة يوسف لها تساؤل تقول ماذا استفاد سيدنا يوسف من إحضار أخيه وهو يعلم أن هذا يجعل قلب أبيه ملتاع أيضا.
0: لا هو يعني نحن نتخيل أن هؤلاء الأنبياء عندما تشتد عليهم المصائب ده بالعكس لما أخذ أخاه ليعلم أباه أن الفرج قريب
1: يعني سيدنا يعقوب فهم هذه
0: الرسالة. فهم هذه الرسالة له لما اشتد الكرب هان. علي بن جبل العكوك لما يقول ايه عسى فرج يكون عسى. نعلل انفسنا بعسى. فلا تجزع اذا صادفت هما يقطع النفس. فافضل ما يكون المرء من فرج اذا يائس. وهذا جميل. هذا جميل ما شاء الله.
1: نعم.
0: يعني هو اوصل رسالة لابيه وفهمها يعقوب. ان طالما هناخد باليمين اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه من قبل ما قال لهم فتحسسوا من
1: الرساله
0: كان ممكن وهم رايحين مصر ويبقى تحسسوا من اخبار يكون يمكن في حد اخذوا في السكه واخذوا على مصر كده لكن لا ما قال هذا الا لما وصلته الرساله هذه رساله قلوب
1: لغه نبوه
0: لغه الله اكبر
1: الله اكبر بارك الله فيك طب ربما سؤال يحضرني بهذه الخصيصه يعني يتبادر الى ذهن او المنطق البشري حينما اعتلى يوسف او حينما كبر واعترى اعتلى كرسي العزيز بمصر كان يذهب الى ابيه او يامر باحضار ابيه لما لم يصنع هذا وانتظر حضور اخوته
0: اولا لتظهر لك عزه الله لمن استقام على طريق هذا امر وافتخار يعقوب بوصوله إلى ابنه المخطوف وهو يراه هكذا أفضل من وصول يوسف إليه في بيته لأن الأب دائما يحب أن يرى ابنه في أفضل الحالات
1: صحيح.
0: فهو ذهب في هذا الهيلمان ليسجد هو وزوجه وأبناؤه لكي يا أبتي هذا تأويل الرؤيا من قبل كل الأسرة دي كلها تعمل وفق منهج الله
1: ونعم بالله
0: مرسومة بقدر الله
1: ونعم بالله الأخ أبو عمر من الشارقة أثار نقطة جميلة وهي يعني كيف أنزل الله سبحانه وتعالى سكينته على يوسف وقاوم النساء وراودته وغلقت إلى آخر هذه
0: أولا قضية برضو المناعة إيه المناعة الإيمانية اللي كانت في دار الأرقم المناعة الإيمانية اللي كانت في بيت يعقوب احتضان يعقوب لابنه هو الاحتضان ده كان كده ضعف الهواء لا يعني راح هباء منثورا
1: لا
0: هذه الشحنة الإيمانية وكذلك يجتبيك ربك ها مش كمان الأمس عما إذا حب الله عبدا ابتلاه فإن صبر اجتباه فإن رضي هكذا من هذا المنطلق يعني
1: في قوله تبارك وتعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين
0: لا يليق بالله سبحانه وتعالى يقول الله شر لأن المكر شر فلا يقال والله شر الماكرين لا
1: الحكمة من وصف الله بالمكر
0: ما احنا قلنا ان يعني مكر العبد غير مكر الرب مكر العبد لف ودوران مكر الله سبحانه وتعالى الخالق هو عبارة عن احاطة وشمول وتدبير وتقدير لانه هو العزيز الحكيم فذلك هو خير الماكرين زي الكيد يكيدون كيدا
1: واكيدوا كيد
0: زي قضية كيد يوسف قال ايه قال فيكيدوا لك كيدا لم يقول
1: لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيد
0: لم يقل له فيكيدوك عز وجل فيكيدوك يبقى كيد يقع على يوسف ايضا فيكيدوا لك الكيد في وجهة نظرهم هم لكن سوف ياتيك من هذا الكيد خلف
1: صح فيكيدوا لك
0: فيكيدوا لهم متخيلين ان هذا لكن لو فيكيدوك يبقى الكيد يقع على يوسف فعلا لكن لما قال فيكيدوا لك كيدا من وجهة نظرهم كيد لكن الحقيقة خير ليوسف عليه السلام
1: نعم بارك الله فيك أثر نقطة طيبة في المجتمع كيف نتعامل مع المرائين
0: والله يعني ناخدهم على عد علوهم يعني هتعمل ايه يعني ما واحد مرائي عامل منظر وكذا يا سيدي ان عز اخوك فهون هو عامل نفسه ايه ابو حنيفة ومالك وعامل نفسه ابن تيمية وابو حامد الغزالي وعامل روحه فلان وفلان خلاص يا سيدي يعني اعمل يعني كان معاوية يقول بيني وبين الناس شعرة ان شدوها ارخيتها وين أخوها شددته عشان الحياة تمشي
1: شعر معاوية
0: هذه شعرة جميلة
1: آخر سؤال الأخ أبو عمر هو كان يصلي مأموما فالإمام أخطأ ولم يرد خجلا منه
0: والله يعني لم يحفظ والله هذا خجل في ميزان حسناته وأنا أدعوه مهما كان سنه أن يبدأ بحفظ القرآن بهذه الهمة وإن شاء الله سوف يحفظ أنا أعرف أناس رجال ونساء بفضل الله حفظوا القرآن بعد سن 60 وبعد سن 70
1: ما شاء الله ابدا يا اخ ابو عمر والكل معك ان شاء الله
0: وكل المستمعين ابو عمر وام عمر ان شاء الله
1: يعني كل باذن الله تبارك وتعالى ولا حرمنا هذا الاسم
0: الله يرضى عنك.
1: شكرا لفضلاتكم وانا في عجالة نختم بهذه.
0: سبحانك اللهم وحمدك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم اجعلنا والمشاهدين المستمعين جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار. ومن السعداء المقبولين. ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين. إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا يا رب العالمين. ارزقنا يا مولانا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا. تقبل منا صلاتنا وصيامنا ودعاءنا، وتقبل واغفر بفضلك زللنا وآثامنا، واعتق من النيران رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا أرحم الراحمين. اللهم ادخلنا الجنة دون سابقة عذاب، أجرنا من النار ومن كل عمل يقرب منها، أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، اسقنا من يد نبيك صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك المقتدر. وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين. هيئ لأبنائنا زوجات صالحات، ولأبناء ولبناتنا أزواجا صالحين، إنك على ما تشاء قدير. وعصمهم من شياطين الإنس والجن، واغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا.
1: بارك الله فيكم وعسن الله عليكم.
0: بارك الله فيكم.
1: مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. وحتى يضمنا لقاء جديد نقول: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. حتى يضمنا لقاء جديد نستودعكم الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أحبتي في الله، وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج صفوة الصفوة لفضيلة الدكتور عمر عبد الكافي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم.

تجارب الحياة هي أكبر مدرسة وأهم معلم، ولذلك على مدار 7 أشهر قمنا بزيارة العديد من الأشخاص المسنين لنسألهم ما هي أهم دروس الحياة التي تمنوا لو كانوا يعلمونها في شبابهم. ولقد جمعنا جميع الإجابات ولخصناها في 18 نقطة سوف تغير نظرتك للحياة إلى الأبد. نصائح لا تقدر بثمن. النصيحة الأولى: لا شيء يدوم إلى الأبد. المال والجاه وحتى الألم هو مؤقت وسوف يزول، لذلك لا تتعلق بشيء زائل. حاول أن تكون معتدلا في فرحك وفي حزنك، لأن الشيء الوحيد الثابت في هذه الحياة هي سنة التغيير. النصيحة الثانية: استمع إلى ذلك الصوت داخل رأسك. لقد تعلمنا منذ صغرنا أن نتجاهل تلك الأصوات الصغيرة المزعجة بالداخل التي تخبرنا أن هناك شيء ما غير صحيح، أو أن الخطوة التالية التي تتخذها قد تكون الخطوة الخاطئة. استمع إلى هذا الصوت، ثق بهذا الصوت، إنها تسمى غريزة ونادرا ما تكون خاطئة. النصيحة الثالثة: اطلب الحاجات بعزة الأنفس، فإن على الله قضاؤها. لا تقلل من شأنك محاولا الحصول على أمر ما، لا تتذلل واجعل ثقتك بالله كبيرة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلذلك حافظ على كرامتك ولا تحاول استجداء أي أحد في أي أمر تود الحصول عليه. النصيحة الرابعة: وفر المال الأبيض لليوم الأسود. هذه واحدة من أهم النصائح التي يجب عليك اتباعها، حيث أن ما تراه اليوم من استقرار الحال والوضع المادي ممكن لا سمح الله أن ينقلب في أي لحظة. لذلك داوم على عادة الادخار، وإذا كان في بلدك صندوق للضمان الاجتماعي اشترك به فورا، لأن العديد من الأشخاص واجهوا صعوبات في شيخوختهم لأنهم لم يفكروا بالمستقبل ولم يفهموا أن دوام الحال من المحال. النصيحة الخامسة: هذا الوقت سوف يمضي. إنها عبارة قوية جدا إذا أدركتها. مهما واجهتك مشاكل في الحياة واعتقدت أنها نهاية الدنيا، فتذكر أن هذا الوقت سوف يمضي ويصبح من الماضي. تذكر المواقف الصعبة التي مررت بها وكيف أحسست أنها نهاية العالم، ولكنها مضت بحلوها ومرها وأصبحت من الذكريات بالنسبة لك. النصيحة السادسة: لا تقلق بشأن الأشياء التي لا يمكنك التحكم بها. هناك حقيقة قاسية في الحياة يرفض بعض الناس قبولها، ألا وهي أنه ليس لديك سيطرة على العديد من الأشياء التي تحدث في حياتك. بعض الأشخاص الذين يقاومون هذه الحقيقة يصبحون مهووسون بالسيطرة، إنهم يتدخلون في التفاصيل الدقيقة ويرفضون تفويض المهام. يعتقدون أنهم إذا تمكنوا من السيطرة بشكل كاف على الآخرين والمواقف فإنهم يمنعون حدوث الأشياء السيئة. النصيحة السابعة: لا تبني سعادتك على أحد. العديد من الأشخاص يضعون شروطا مسبقة لسعادتهم، فمثلا تقول الفتاة: عندما أتزوج سوف أكون سعيدة، أو يقول الشخص: عندما أحصل على هذه الوظيفة فعندها تبدأ سعادتي. في الواقع سعادتك لن تأتي من خلال شخص أو حدث في حياتك، إنها شعور ينبع من الداخل، حيث أن سعادتك وشقائك هي من صنع أفكارك. النصيحة الثامنة: أحط نفسك بأصدقاء أوفياء. الصداقة الحقيقية كنز لا يقدر بثمن، لذلك أحرص على وجود أصدقاء في حياتك، في علاقة تسودها المحبة والمودة. وتأكيدا لهذه النصيحة، في أطول دراسة في التاريخ من قبل جامعة هارفارد
وجد الباحثون أن الأشخاص الأكثر سعادة لم يكونوا الأكثر ثراء أو الأعز سلطة، ولكنهم كانوا الأشخاص الذين يحظون بعلاقات صداقة حقيقية. النصيحة التاسعة: خفض توقعاتك هو مفتاح للسعادة. توقع الكثير وسوف تصاب بخيبة أمل. هذا لا يعني خفضها جميعا، ولا يعني خفضها إلى مستوى قليل جدا. لا يزال يتعين عليك الحفاظ على التوقعات، ولكن عليك تقييدها أو إبقاء أفكارك تحت المراقبة للتأكد من أنك لا تتوقع الكثير. النصيحة العاشرة: تعلم كيف ومتى تقول لا. قول لا ليس بالتصرف الأناني ولا بالأمر السيء، إنه أمر صحي من أجل وقتك الخاص ووقت عائلتك. عندما تقول لا، تتمكن من قضاء الوقت بجودة أعلى مع الأمور الأكثر أهمية في حياتك. النصيحة الحادية عشر: أظهر حبك قبل فوات الأوان. العديد من الأشخاص الذين فقدوا أحبتهم تمنوا لو يرجع بهم الزمن ويعبروا لأحبتهم عن مدى حبهم وتقديرهم لهم، حيث أن الحياة تأخذ وقتنا ونحن لا نشعر. لذلك قبل فوات الأوان أظهر لأحبتك مشاعرك كل يوم، لا يوجد عيب في ذلك. اجعلها عادة صباحية أن تعبر كل يوم عن مدى حبك وتقديرك لشخص مهم في حياتك. النصيحة الثانية عشر: لا تضيع وقتك في التبرير، لأن الناس يسمعوا فقط ما يودون سماعه. إن العالم مليء حقا بالأشخاص العنيدين والأنانيين الذين لا يهتمون بك أو بتفسيرك عندما تحاول إقناعهم بأشياء معينة، ومع ذلك فإنهم يخلقون فكرة خاطئة عنك ويحكمون عليك وفقا لذلك. فإذا هي مضيعة للوقت في شرح أي شيء لهؤلاء الناس. لذلك اتركهم وامضي، واعلم أن رضا الناس غاية لا تدرك. النصيحة الثالثة عشر: المال لا يشتري السعادة. عندما تكون شابا وتتمتع بصحة جيدة وتنتظرك حياتك الطويلة، تعتقد أن المال يعني كل شيء. من المؤكد أن المال لا يشتري السعادة، لكن يمكنه شراء العديد من البدائل الأخرى: منزل كبير، سيارات فارهة، وعطلات فاخرة. نعم، يمكن للمال أن يشتري لك أشياء كثيرة ويجلب لك الراحة، لكن هذه الأشياء لا تمثل السعادة أبدا. والسبب في ذلك أن السعادة هي حالة ذهنية وعاطفية ليس لها ارتباط بأي شيء معين، وبالتالي تكون مستقلة عن الأشياء المادية في حياتك. لا تقع في هذا الخطأ، المال ليس سعادة، ابحث عن سعادتك الحقيقية. النصيحة الرابعة عشر: صحتك هي أثمن ما تملكه. صحتك رصيد لا يقدر بثمن، هدية ونعمة. الصحة الجيدة تسهل عليك الوصول إلى هدفك وتحقيق حلمك والاستمتاع بحياتك على أكمل وجه. لسوء الحظ غالبا ما نهدر الصحة الجيدة عندما نكون صغارا. اعتني بنفسك جيدا الآن، ارعى جسمك واحمي صحتك. لا تكن أحد الأشخاص الذين يقولون دائما: أتمنى لو كنت سأعتني بنفسي بشكل أفضل. النصيحة الخامسة عشر: ابني أحلامك الخاصة، وإن لم تفعل شخص ما سوف يوظفك لبناء أحلامه. في بداية حياتك المهنية من المهم أن تحصل على وظيفة حتى تتعلم بيئة الأعمال وكيف يمكنك إدارة الأمور. ولكن إذا أردت أن تكون مميزا فعلا في هذه الحياة، فعليك أن تبحث عن طريقك الخاص وتبني العمل الخاص بك. تذكر بأن ليس هناك واحد من الناجحين في هذه الحياة كان موظفا ينتظر راتبه كل نهاية شهر. النصيحة السادسة عشر: لم يفت الأوان بعد للبدء بشيء جديد. سيصل الكثير من الناس إلى سن معين في حياتهم ويفكرون:
أتمنى لو فعلت ذلك. الآن حان الوقت للتوقف عن هذا التفكير وإدراك أنك لم تتقدم في السن لتحقيق أهدافك وأحلامك. تذكر أن كولونيل ساندرس أسس سلسلة مطاعم KFC الشهيرة في عمر 65. النصيحة 17: لا تخاف من ارتكاب الأخطاء. تعتبر الأخطاء طريقة رائعة للتعلم والتخلص من بعض الأشياء السلبية. في الواقع يمكنك تعلم أفضل دروس الحياة أثناء ارتكاب بعض الأخطاء. وتذكر أن الخوف من الخطأ والخوف من الفشل هما أكبر عوائق النجاح. النصيحة 18: عمق علاقتك مع العزيز الجبار الذي بيده ملكوت كل شيء. هذه النصيحة الذهبية. الأشخاص المسنين الذين كانوا متوكلين على الله بدوا لنا أكثر صلابة، لا يخشون أي شيء في هذه الحياة ويتذكرون أحبتهم. هذا الإيمان واليقين يبنى مع الأيام، لذلك احرص على الصلاة وعمق علاقتك مع الحي الذي لا يموت.

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 97 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم العالم. فالعالم اسم من أسماء الله الحسنى، يضم إلى الأسماء 99 التي وردت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. العالم من مادة العلم، العلم إدراك الشيء على ما هو عليه مع الدليل، إدراك الشيء على ما هو عليه بالدليل. أو مقولة مقطوع بصحتها، تطابق الواقع عليها دليل. لو لم يكن عليها دليل لكانت هذه المقولة تقليدا، ولو لم تطابق الواقع لكانت هذه المقولة جهلا، ولو لم يكن مقطوع بصحتها تعد هذه المقولة وهما أو شكا أو ظنا. فالعلم ليس شكا ولا ظنا ولا وهما، ولكنه قطعي، والعلم ما طابق الواقع، والعلم ما كان عليه دليل. بشكل مختصر، إدراك الشيء على ما هو عليه بالدليل. أيها الإخوة الكرام، لا أبالغ إذا قلت إن من أخص ما يختص به الإنسان العلم. أكثر صفات الإنسان مشتركة بينه وبين بقية المخلوقات، إلا أنه يتميز بقوة إدراكية. كرمه الله بالعلم. وفي أثناء الحديث عن الكرامات، يعد العلم أعظم كرامة ينالها الإنسان من الله عز وجل، مع أن هذه الكرامة ليس فيها خرق للعادات، لكن إن الله عالم يحب كل عالم، والناس رجلان عالم ومتعلم، ولا خير في من سواهما. كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، ولا تكن الخامسة فتفلت. فالعلم إدراك الشيء على ما هو عليه. لو أن الناس أدركوا الحقائق على ما هي عليها لما اختلفوا، ولما تحاربوا، ولما تخاصموا، ولما عاشوا في شقاء ما بعده شقاء. القضية قضية علم، بل إن الإنسان وهو في النار يتلوى من الحريق ينادي ويقول: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. الذي بينك وبين أهل الدنيا هو العلم. لذلك إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. قال العلماء: العلم علمان، إدراك ذات الشيء والحكم على الشيء. تقول: هذه طاولة، الآن تدرك ذات الطاولة، أو تقول: هذه الطاولة متقنة. إما أن تدرك الشيء، حقيقة الشيء، كنه الشيء، هوية الشيء، وإما أن تحكم على هذا الشيء. فالعلم علمان: إدراك الذات وإدراك الصفات، إدراك الذات وإدراك الصفات. والعلم علمان: علم نظري وعلم عملي. علم تقتبسه بإلقاء السمع أو إعمال الفكر أو قراءة الكتاب أو سماع المحاضرة، وعلم تستنبطه من الحركة من العمل. العلم الذي تستنبطه من حركتك في الحياة هو العلم العملي، والعلم الذي تستقيه من الدروس والكتب وإلقاء المحاضرات هو العلم النظري. أيها الإخوة، والعلم علمان: عقلي وسمعي. إما أن تصل إليه بذاتك عن طريق التأمل، وإما أن تصغي السمع إلى غيرك عن طريق التلقي. إما أن تفكر وإما أن تصغي. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعي. تفكر، تتأمل، تتدبر، أو تصغي، تأخذه جاهزا عن طريق السمع، وتصنعه أنت عن طريق العقل. فعلم يؤخذ عن طريق السمع، وعلم يؤخذ عن طريق العقل، وعلم تتلقاه نظريا، وعلم تستنبطه.

ولكن الله لم يعتمدها. الله جل جلاله اعتمد قيمة العلم، هي التي رفع شأنها. قال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقيل رتبة العلم أعلى الرتب. والدليل الآن أقوى إنسان فيما يبدو لكم في الأرض لا يستطيع أن يتخذ قرار إلا إذا سأل الخبراء، يؤلف لجنة من كبار العلماء في موضوع ما، يطرح عليهم سؤالا ويعطونه الخيارات، يختار بين هذه الخيارات. من الذي يحكم العالم إذن؟ العلماء. فالذي بيده إصدار القرار يحتاج إلى خبرة العالم. وقد قال العلماء: هناك فرق بين أن تعلم وبين أن تعلم. الإعلام إلقاء الفكرة بسرعة، أعلمته، لكن علمته إلقاء الفكرة مع التكرار، مع الإتقان، مع التعليم، مع التحفيظ. قال بعضهم: التعليم تنبيه النفوس لتطور المعاني، أما التعلم تنبه النفس لتلك المعاني. التنبه الذاتي تعلم، التنبيه القسري تعليم. وقد حلت نظريات التعلم الآن محل نظريات التعليم. فالإنسان لا يتعلم إلا إذا أراد أن يتعلم، وعنصر الاختيار أساسي جدا في التعلم. لذلك بعض الجامعات الآن تعلم الحقائق لا عن طريق التلقين بل عن طريق البحث الذاتي، والبحث العلمي ينمو في الجامعات الراقية. هذا الاسم العظيم، اسم العالم، ورد في كتاب الله عز وجل في صيغ كثيرة. قال تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. أيعقل أن يعلم الإنسان القرآن قبل أن يخلق؟ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. قال بعضهم: قدم تعليم القرآن على خلق الإنسان تقديما رتبيا لا تقديما زمنيا، بمعنى أن الإنسان لا معنى لوجوده من دون منهج يسير عليه. فالإنسان الشارد الضائع الذي لا يعلم هو دابة متفلتة. قيمة الإنسان بالعلم. دخل على مجلس عمر بن عبد العزيز وفود المهنئين، وتقدمهم وفد الحجازيين، وتقدم هذا الوفد طفل صغير لا تزيد سنه عن 12 سنة. انزعج الخليفة من هذا الطفل الذي يتقدم هذا الوفد، قال: أيها الغلام اجلس أنت وليقم من هو أكبر منك سنا. فقال هذا الغلام: أصلح الله الأمير، المرء بأصغريه قلبه ولسانه، فإذا وهب الله العبد لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استحق الكلام. ولو أن الأمر كما تقول لكان في الأمة من هو أحق منك بهذا المجلس. دهش. وطفل آخر دخل على عبد الملك بن مروان، فانزعج عبد الملك وقال لحاجبه: ما شاء أحد أن يدخل علي حتى دخل، حتى الصبيان؟ فقال هذا الصبي الصغير: أيها الأمير، إن دخولي عليك لم ينقص من قدرك ولكنه شرفني. أصابتنا سنة أذابت الشحم، وسنة أكلت اللحم، وسنة دقت العظم، ومعكم فضول مال، فإن كانت لكم فتصدقوا بها علينا فإن الله يجزي المتصدقين، وإن كانت لنا فعلام تحبسوها عنا.

0: فنحن أولى بها، وإن كانت لله فنحن عباده. فقال هذا الملك الخليفة: والله ما ترك هذا الغلام لنا في واحدة عذرا. لذلك قالوا: جمال الرجل فصاحته، جمال الرجل فصاحته. سيدنا عمر ابن الخطاب عملاق الإسلام، الخليفة العظيم، كف العدالة، كان إذا مشى في الطريق بشدة هيبته تفرق الناس أمامه، بل إن الصغار إذا رأوه تفرقوا ودخلوا إلى بيوتهم. مرة مشى في سكك المدينة فرأى غلماً صغاراً، لما رأوه منهم بقي رابط الجأش، فلما وصل إليه قال: يا غلام لم لم تهرب مع من هرب؟ قال: أيها الأمير، لست ظالماً فأخشى ظلمك، ولست مظلماً فأخشى عقابك، والطريق يسعني ويسعك. لست ظالما فأخشى ظلمك، ولست مظلما فأخشى عقابك، والطريق يسعني ويسعك. ثم إن الله عز وجل يقول: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. أيها الإخوة، لكرامة الإنسان على الله أنه علمه البيان، علم اللغة. الشيء الذي يألفه الناس قد لا يلتفتون لعظمته. أنت باللغة تتصل مع كل الناس، يعني أنت صباحا تستمع إلى نشرة أخبار، كل ما في العالم صار بين يديك، هنا وقعت طائرة، وهنا نشبت ثورة، وهنا تمت مذبحة، وهنا قامت حرب أهلية، وهنا عقد مؤتمر، وهنا خطفت طائرة، أليس كذلك؟ بهذه الأذن وهذا النطق في دقائق معدودات، أداة اتصال بين أفراد النوع، اللغة أداة اتصال بين أفراد النوع، يمكن أن تعبر عن مشاعرك وعن أفكارك باللغة. وعلمتم ما لم تعلموا، لازلنا في مادة علم، والاسم اليوم عالم. وعلمتم ما لم تعلم، علمنا منطق الطير، يعلمهم الكتاب والحكمة، وعلم آدم الأسماء كلها. هذه كلها أفعال العلم التي وردت في القرآن الكريم. سيدنا موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يعني أقول لكم هذه الفكرة، هو أن الله سبحانه وتعالى له أسماء كثيرة، من أسمائه العليم، من أسمائه علام الغيوب، من أسمائه العالم. لكرامة الإنسان على الله أعطاه قوة إدراكية يصبح بها عالما، أعطاه قوة إدراكية يصبح بها عالما. الحقيقة كشوفات الإنسان تفوق حد الخيال. يعني أينشتاين هذا العالم الفيزيائي الذي اكتشف ما يسمى بنظرية النسبية، وهي أن الخطوط في الفراغ ليست مستقيمة لكنها منحنية، وأن كل جسم يسير بسرعة الضوء يصبح ضوءا، والضوء كتلته لا نهائية، حجمه لا نهائي، وكتلته صفر، هذا الضوء. فأي جسم سار بسرعة الضوء صار ضوءا، بل إنه إن سبق الضوء تراجع الزمن. إن سار الجسم بسرعة الضوء صار الجسم ضوءا وتوقف الزمن. فإن سبق الضوء تراجع الزمن، وإن قصر عن الضوء تراخى الزمن. يعني لو أمكنك أن تنطلق إلى مكان موقعة اليرموك وأن تصعد إلى الفضاء الخارجي بسرعة أعلى من سرعة الضوء، بعد حين ترى المعركة وهي تقع، لأنها حينما وقعت صدر عنها موجات ضوئية إلى الفضاء الخارجي. قبل 1000 عام أو قبل 500 عام، فلو أنت سبقت الضوء لرأيت هذه المعركة كما هي وكأنها تقع الآن أمامك. لو سرت مع هذه المعركة لأصبحت هذه المعركة أبدية، توقف الزمن. لو قصرت عنها لكانت رحلة في الفضاء ساعة كألف سنة على الأرض. هذا معنى بعض معاني قوله تعالى كألف سنة مما تعدون. يعني إذا أنت ركبت مركبة فضائية وسرت بسرعة أقل من الضوء قليلا، الساعة في الفضاء الخارجي تساوي 100 عام في الأرض. طيب هذا الإنسان الله عز وجل سمح له أن يعلم، وإن الله عالم يحب العالم، ورتبة العلم أعلى الرتب. فلذلك حينما يغفل الإنسان قيمة العلم في حياته، أو حين لا يعتني بإدراكه، لا يعتني بالعلم، لا يطلب العلم، يهبط عن مستوى إنسانيته إلى مستوى لا يليق به. الشيء الدقيق أنه فوق كل ذي علم عليم، فوق كل ذي علم عليم. يروى قبل 60 عاما فيما أذكر أو فيما سمعت أن أحد شيوخ الأزهر قدم إلى الشام، وشيخ الأزهر في مصر يساوي مرتبة علمية عالية جدا. جلس في مجلس بعض الشيوخ في دمشق وهو الشيخ بدر الدين. يبدو أن الجلسة فيها نوع من هو يملأ هذا الكرسي، مرتبته العلمية عالية جدا. فلما سمع علم الشيخ بدر الدين يعني غير من جلسته إلى أن تطامن، وفوق كل ذي علم عليم. أيام الإنسان يكون بجلسة يتكلم، لا أحد يستطيع أن يرد عليه، يتكلم. أما إذا اكتشف أن في المجلس من هو أعلم منه يسكت. يقولون سكت إجلالا لعلمك. والإنسان من حكمته البالغة أنه إن كان في المجلس من هو أعلم منه عليه أن يلزم الصمت. أما إذا تكلم في حضرة من يعلم فقد أساء الأدب. لكن الذي يعلم مؤدب جدا، تراه يصغي للحديث بسمعه وبقلبه ولعله أدرى به، يصغي للحديث بسمعه وبقلبه ولعله أدرى به. عالم الغيب من الآيات التي وردت فيها كلمة العالم. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا عن آخر الزمان، قال إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فالزم بيتك وأمسك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العام. قال إذا وسدت الأمور لغير أهلها فانتظر الساعة. من علامات قيام الساعة أن يكون المطر قيضا والولد غيظا، ويفيض اللئام فيضا ويغيض الكرام غيظا. من علامات قيام الساعة أن يصدق الكاذب وأن يكذب الصادق وأن يؤتمن الأمين وأن يؤتمن الخائن ويخون الأمين، يعني أحاديث كثيرة. فكيف عرفها النبي؟ هناك أحاديث رجال بأيديهم صياط كأذناب البقر ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات فلعنوهن لأنهن ملعونات. كيف أنها كاسية عارية؟ إما أن ثيابها تشف عما تحتها، هي كاسية ولكنها عارية، أو إنها ضيقة تصف حجم عضوها حجم أعضائها. فهذه المرأة كاسية عارية مائلة مميلة فلعنوهن لأنهن ملعونات، كما قال عليه الصلاة والسلام. عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله. خمس صفات إن ابتليتم بهن أعوذ بالله أن تدركوهن. ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. أليس هذا الحديث من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام؟ وما لم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا يأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. يعني حديث من أروع الأحاديث، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام معنا. أيها الإخوة الكرام، هذا الاسم العالم ورد كثيرا جدا مع الغيب والشهادة، فقد قال عز وجل: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا اليوم لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب والشهادة كل ما هو واقع من عالم الشهادة، وكل ما لم يقع من عالم الغيب. فالله سبحانه وتعالى عالم الغيب وعالم الشهادة، عالم الغيب والشهادة. الشهادة هناك شيء يغيب عنك لبعد مكانه، هناك شيء يغيب عنك لبعد زمانه. أنت الآن في الشام لا تدري ماذا يكون ما يكون في حلب الآن في الساحة الفلانية في المكان الفلاني، لا تدري ما يكون في حلب من عالم الشهادة، ولكنه بعيد عنك، فالذي بينك وبينه مسافات طويلة. لكن عالم الغيب الزمني الماضي السحيق أو المستقبل البعيد، هناك غيب الماضي البعد الزماني، وغيب المستقبل بعد زماني، لكن غيب الحاضر بعد مكاني. فالله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة. من هنا سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر دعا بهذا الدعاء، يقول في دعائه: اللهم أنت الرفيق في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد. هو معك لأنه عالم الشهادة، وهو مع أهلك لأنه عالم الغيب، عالم الغيب والشهادة. إذا الإنسان دعا بهذا الدعاء قبل أن يسافر يلقي الله في قلبه الطمأنينة والسكينة، لأن الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. تروي بعض الأحاديث أن الله يوقف عبدين يوم القيامة، عبدا أعطاه مالا يقول له: لقد أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ يقول: يا رب لم أنفق منه شيئا مخافة الفقر على أولادي من بعدي. يقول الله عز وجل: ألم تعلم بأني أنا الرزاق ذو القوة المتين؟ إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلته به. يقول لعبد آخر: أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ يقول: يا ربي لقد أنفقته على كل محتاج ومسكين لثقتي بأنك خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. يقول الله عز وجل: أنا الحافظ لأولادك من بعدك. يعني في قوله تعالى عالم الغيب والشهادة بإمكانك أن تسافر وأنت مطمئن على أهلك لأنك دعوت الله وهو الذي يعلم الغيب والشهادة أن يحفظهم في غيبتك. وقل اعملوا فسار الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال: يا عيسى ابن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا عالم الشهادة ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. يعني أحد مصادر قوة المؤمن، أحد مصادر قوة المؤمن أن الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، فقد يلهمه أن يأخذ الاحتياط من عدوه، لأن الله يعلم الغيب والشهادة، يعلم الشهادة التي يشهدها المؤمن ويعلم ما يغيب عن المؤمن. يعني مثلا لو أن هناك فريق وهناك فريق، هذا الفريق يفيد لهذا الفريق وهذا الفريق يفيد لهذا الفريق، لا أحد من أعضاء هذا الفريق يعلم ما يفعل هذا ولا أحد من أعضاء هذا الفريق يعلم ما يفعله هذا الفريق. إذا كان أحد الفريقين مع الله فالله يعلم ما يفعله الطرف الآخر، فيلهم الأول أن يفعل كذا وكذا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يعني أنت إذا كنت مع الله من يستطيع أن يكون عليك؟ إذا كان الله معك فمن عليك؟ إن الله مع خصمك يعلم سره ونجواه ويلهمك الصواب في كل موقف. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. يعني الله جل جلاله هو العلي الأعلى الوهاب، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. يعني إذا إنسان تولى أمر وغاب عن علمه ما يدخل وما يخرج، أقول له جاهل، سيب عمله، ضعيف الضبط، ما استطاع أن يضبط أموره. الله جل جلاله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، كل شيء يدخل إلى الأرض يعلمه وكل شيء يخرج منها يعلمه. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يعني وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها. تصور تمشي في بستان في أيام الخريف، ورقة زيتون سقطت، كم ورقة في الأرض تسقط في الخريف؟ إذا كان أربعة أخماس أشجار، أشجار متساقطة الأوراق، فكم ورقة تسقط في الخريف؟ عددها كبير جدا. وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها. والصيغة صيغة قصر، لو قال يعلم سقوط الأوراق شيء، ما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها، يعني إذا كان يعلم سقوط ورقة ألا يعلم ما يدور في ذهنك، ما تنوي أن تفعل؟ لذلك أيها الإخوة، من الآيات التي تلفت النظر أن الحج كله من أجل أن تعلم أن الله يعلم. الحج كله من أجل أن تعلم أن الله يعلم. الكون كله، طالبوني للدليل، من أجل أن تعلم أن الله يعلم. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. من أجل أن تعلم أن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. النفس البشرية ما تنطوي عليه، ما تكن، ما تسر، ما يخفى عنها، ما تحلم به، ما يدفعها بواعثها. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. وفي الزمر قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. في الحشر هو الله لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. في سورة الجمعة قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. في التغابن عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. في سورة الجن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين وكنا بكل شيء عالمين. آيات كثيرة جدا وردت فيها كلمة عالم. هناك علام وعليم، علام الغيوب سميع عليم. أما الدرس اليوم العالم اسم من أسماء الله الحسنى. ويبدو أن أكثر الآيات التي وردت فيها كلمة العالم الذي هو اسم من أسماء الله الحسنى وردت هذه الكلمة مقترنة بعالم الغيب والشهادة، أي أن الغيب ما غاب عنك والشهادة ما تشهده. فإذا وكلت أمرك إلى الله فهو يدافع عنك فيما تشهده وفيما هو غائب عنك. أيها الإخوة الكرام، يعني ملخص هذا الدرس أو التطبيق العملي له هو كما يلي. راقب نفسك، لو طرق بابك إنسان كريم له هيبة له مكانة عالم يعني وقور ودخل إلى البيت، كيف تتصرف؟ تصرف حكيم، تنتقي أجمل الألفاظ، ترتدي أجمل الثياب، تجلس أمامه جلسة مؤدبة. إذا كنت تهاب رجلا من بني جلدتك له مكانة في قومه تهابه وتتأدب في مجلسه، فكيف إذا علمت أن الله يعلم؟ وكيف إذا علمت أن الله علام الغيوب؟ وكيف إذا علمت أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ وكيف إذا علمت أن الله أقرب إليك من حبل الوريد؟ وكيف إذا علمت أن الله يحول بين المرء وقلبه؟ وكيف إذا علمت أنه يعلم السر وأخفى الذي خفي عنك يعلمه؟ وكيف إذا علمت أن الله يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون؟ لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان. أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان. يعني بشكل مختصر، هل يمكن إن كنت تركب مركبة والإشارة حمراء والشرطي واقف وضابط الشرطة في سيارته والذين هم على العجلات جاهزون للحاق بك، هل يمكن أن تتجاوز الإشارة الحمراء لأنك تعلم أنك لن تنجو منهم جميعا؟ فكيف إذا علمت أن الله معك دائما وأنك في قبضته دائما وأنك لن تستطيع أن تتكلف من عقابه أبدا؟ هذا ملخص هذا الدرس. يجب أن تعلم أن الله يعلم، يجب أن تعلم أن الله يعلم. فإذا علمت أن الله يعلم استقمت على أمره، وإن استقمت على أمره سعدت بقربه في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين.
1: إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم إلى درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي. نحن معكم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: ويا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا،

0: أخي المستمع، أختي المستمعة،
1: السفر مكتوب علينا،
0: فما لنا نطلب الإقامة في دار ليست لنا دار مقامة؟
1: السنون منازل،
0: والشهور مراحل،
1: والأيام أميال،
0: والأنفاس خطوات،
1: والمعاصي قطاع،
0: والربح الجنة،
1: والخسران النار. خلقنا نتقلب في ستة أسفار إلى أن يستقر بنا القرار.
0: فالسفر الأول سفر السلالة من الطين،
1: والثاني من الصلب إلى الرحم،
0: والثالث من الرحم إلى ظهر الأرض،
1: والرابع من ظهر الأرض إلى القبر،
0: والخامس من القبر إلى موقف العرض،
1: والسادس من موقف العرض إلى دار الإقامة، إما إلى الجنة أو النار. وقد قطعنا نصف الطريق وبقي الأصعب.
0: أخي المستمع، أختي المستمعة، إياك والدنيا،
1: فإن حبل الدنيا مبتوت، واقنع منها بالقوت، واعلم أنك تموت.
2: ويا عبد، كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا.

انظروا إلى قوة هذا الحديث النبوي، أعطاك منهج الحياة الذي من اتبعه لن يضل الطريق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، من أعظم الأحاديث النبوية التي أثرت في حياتي منذ الصغر وخطت لي طريق الحياة، أحببت هذا الحديث من كل قلبي، أعطاني القوة في هذه الحياة، وأعطاني الأمل وبعد النظر، أعطاني التوكل على الله، أعطاني التسليم وراحة البال. هذا الحديث لما بحثت عنه في الكبر وجدت قولا للإمام ابن الجوزي رحمه الله، إذ يقول: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. وهذا الحديث يرويه عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ترجمان القرآن، حينما كان غلاما، إذ ركب مع النبي صلى الله عليه وسلم رديفا على دابته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وصايا من أعظم الوصايا النبوية، فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي عند الإمام أحمد قال: احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. انظروا إلى قوة هذا الحديث النبوي، أعطاك منهج الحياة الذي من اتبعه لن يضل الطريق، ومهما حصلت له من ابتلاءات سينجح بإذن الرحمن الرحيم. أول وصية: احفظ الله يحفظك. هذه قاعدة اجعلها في كل حياتك. إذا حفظت أوامر الله واتبعت تعاليم الله سيحفظك الله، هذا وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ثم ننجي الذين اتقوا، وقال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. الذي يتبع أوامر الله وينهى النفس عن الهوى ويكسر النفس عن الرغبات المحرمة والفتن والإغراءات، هذا الإنسان يعتبر تقي، هذا الإنسان اشترى مرضاة الله بهذه التقوى، ومن رضي الله عنه أحبه، ومن أحبه قربه، ومن قربه أضفى عليه جل وعلا من الود والرأفة والرحمة والكرامة والحب والخير. إذا لم تتعرف على الله في الرخاء وتكن بينك وبين الله جل وعلا صلة إخلاص ومعرفة وقربا، إذا كنت عاصيا لله في خلواتك ولا تذكر الله إلا قليلا، فإذا وقعت في الشدة فلا تقل أين الله، إذا أكلت الحرام وملأت بطنك وبطن أهلك بالحرام، ورجل مطعمه حرام ومشربه حرام ملبسه حرام وغذي بالحرام ويرفع يده إلى السماء يقول: يا رب يا رب
كما في معنى الحديث النبوي، فأنى يستجاب له. إذن القاعدة: فما جزاء الإحسان إلا الإحسان، ومع ذلك فإن الله جل وعلا، لأنه الأكرم ولأنه ذو الفضل العظيم، يتفضل أحيانا كثيرة على العصاة في حال وقوعهم في الأزمات ودعائهم الخالص المخلص لله ليعرفهم بنفسه جل وعلا، لعلهم يرجعون إليه ويستحيون منه. فإذا أعطى الله هذا العاصي الإشارة والإشارتان والثلاث ولم يعد إلى الله وتمادى في الإعراض عن الله والانغماس في المعاصي، فهنا يكون الخطر، هنا تكون الكارثة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجده أمامك. إذا تعثرت بك الحياة فارجع مباشرة إلى هذا الحديث وراجع حساباتك مع الله. أنت تحتاج لتصفية هذه النفس من الذنوب والآثام والتطهر حتى لا تتعثر بك في سيرك في هذه الحياة. يا غلام، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. توحيد خالص، هذه تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم. لم يقل له اذهب إلى قبر فلان واستعن به وادعه وتوسط به إلى الله. الله جل وعلا سميع وبصير وقريب ومجيب. الله جل وعلا أخبرنا بأن غيره لا يملكون شيئا، لا يملكون مثقال ذرة. قل إن الأمر كله لله. والله يا أخوة أخوات، يعني شهدنا أمورا مستحيلة بالعقل والمنطق، مستحيل، ولكنها حصلت لأن الله هو من أجراها. الذي يتوكل على الله حقيقة بقلبه ووجدانه واتصاله وثقة لا شك فيها، والله سيرى العجب، سيرى العجب. ونحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الحمد لله، كل إنسان فينا له تجربة مع الله. أذكر أيام الشباب في العشرينات كنت أدعو الله بأدعية كثيرة، فتمر السنين وأقول يعني الله ما استجاب لي. ليس اعتراضا، أعوذ بالله، هذا الذي يعترض أين الله، لماذا الله لا يستجيب لي، أنا تقي، أنا ما عملت شيء خطأ. هذا غالبا هذا يحجب عن الله، وهذه النوعية الله لا يحبها جل وعلا. ولكن الله يحب المستسلم. استسلم، أدعو الله، إن أتاني شيء من الله فالحمد لله، هذا من فضله وكرمه، وإن لم يأتني شيء فأنا أعرف أني مقصر، أنا أعرف أني ظالم لنفسي. ما أتجرأ أقول لماذا الله لم يعطيه، ما أتجرأ، أنا من حتى أقول هذا الكلام. أنا عايش برحمة الله، عايش بفضل الله وستر الله سبحانه، هذا من كرمه وفضله ومنه. ولكن كان تساؤل، لماذا الله لم يستجب لي وأنا يعني أدعو الله من 7-8 سنوات؟ فكنت أقول في نفسي أكيد بسبب أنا المقصر، بسبب ذنوبي وتقصيري في حقه سبحانه وتعالى. وعندما بلغت 40 عام وجدت هذه الأدعية اللي كنت أدعوها في أيام الشباب تحققت معي في بعد 20 سنة، وهذا من فضل الله ورحمته علي وكرمه. فإذا سألت فاسأل الله ولا تستعجل، وإذا استعنت فاستعن بالله، وأقسم بالله إنه القدير جل وعلا، وثق بالله، واعلم أنه إذا أعطاك الآن فبرحمته وحكمته، وإن منعك فبفضله وليس وقتك الآن. الله يختار متى يناسبك هذا الأمر، وهو أعلم بك منك. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. اسأله وأخلص إليه وسلم الحكمة له. ونصيحة من القلب:
دائما اتهم نفسك، دائما قل مخاطبا نفسك مناجيا الله سبحانه وتعالى: يا رب إن الظن بك جميل، وإن الظن بنفسي يا رب ليس بجميل. هذا الاعتراف وهذا الانكسار وهذا الرجوع والعودة إلى الله دائما. هذا الإنسان الله يحبه سبحانه، الله يحب هذه النوعية، هذا الإنسان اللطيف غير متكبر المعترف الذي فعلا يريد الله ويناجي الله ويحب الله، يحب هذا المؤمن، يحب هذه النوعية. الله يغفر لها ويبدل سيئاته حسنات ويكرمها ويعطيها. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يعني إذا فاتك رزق، إذا فاتك فرصة تجارية، إذا فاتك وظيفة، إذا خسرت في شيء، فاعلم أنه في القدر مكتوب أنه ليس لك، فلا تحزن ولا تحمل هم، وقل الحمد لله، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني هذا الحديث راحة نفسية عظيمة لا تقدر بثمن. هذا الحديث يجتث كل الأزمات النفسية من عروقها. الذي يؤمن بهذا الحديث ويتذكره دائما سيرتاح نفسيا في حياته. فالمؤمن دائما إذا حصل له شيء: ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، كما في معنى الحديث النبوي: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إذا مسته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا مسته ضراء صبر فكان خيرا له، وما ذلك إلا للمؤمن. لذلك من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر. كل شيء يا أخوي أخوات مكتوب ومنتهي. سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، يعني بمعنى الحديث إذا كل شيء مكتوب وكل واحد معروف في الجنة أو في النار، فلما العمل؟ لماذا نعمل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنا وأنت الآن نعرف أين مستقبلنا؟ ما حد يعرف فينا. طيب الله جل وعلا لماذا خلقنا أصلا وهو يعلم أين مستقبلنا؟ هذا أمر يفوق إدراكي أنا وأنت. نحن عندنا قياس كمخلوقات مخلوقين، يعني نحن علمنا بالنسبة لعلم الله كقطرة في بحر، في بحر لا نهاية له. العالم كله علمه بالنسبة لعلم الله كقطرة في بحر. الله أراد هذا الأمر، والله سبحانه لا يريد شيء إلا بحكمة مطلقة تفوق الآفاق والأزمنة والأكوان. فلنعرف مقامنا ولنعرف قدرنا كمخلوقات ضعيفة. أنا مني ومنك مليارات البشر، مئات الملايين من أشكالنا، فلا نغتر بعقولنا، ولنعرف مقامنا وقدرنا. الذي خلق هذه الأكوان لن يخلق شيء ولن يضع شيء إلا بحكمة مطلقة. الموت الآن، قانون الموت، تعرفون أحد نجا من قانون الموت؟ أبدا، الكل يموت. مليارات البشر ما في أحد صار في خلل جيني وصار من الخالدين ووضعوه في مثلا يعني زجاج في متحف. أبدا، قال كل نفس ذائقة الموت. فعلا كل نفس ذائقة الموت. حاكم، محكوم، تاجر، فقير، الكل يموت. لا توجد ذرة في ملكوت السماوات والأرض أو أصغر من الذرة إلا الله يحيطها ويعلمها، هي بيده سبحانه. أنا وأنت الآن ذرات مركبة قائمين بقيومية الله، الله الآن يقيمنا، الآن نحن نحيا بمدده الآن اللحظي للحياة، نحن بالله، ولولا الله نحن في العدم. هل تعلم له سميا؟
سبحانه وتعالى تقدست أسماؤه وجل جلاله، له الكبرياء في السماوات والأرض. وإن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسر. وهنا من جرب الحياة يعرف ويعلم أن النصر مع الصبر. سبحان الله، يعني لما الإنسان يصبر إلى آخر يعني درجات التحمل يأتي النصر. وإن الفرج مع الكرب، إذا اشتدت الأزمة ووصلت إلى مرحلة الكرب، سبحان الله تفرج، وكأن الفرج ملازم الكرب، قريب منا جدا. وكما هو في بيت الشعر المعروف: ولرب نازلة يضيق لها الفتى ذرعا، وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. لاحظوا، استحكمت، خلاص جاء الفرج من الله جل وعلا. وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم

ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون

0: تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: بسم

به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على

ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم في

ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم

من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق

أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم

لافتدت به، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض.

وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن

يُنْفِقُونَ قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

الله توكلت فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن

من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناه

في الأرض وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون

ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن

أَيَّكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ

يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا

تابع لي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله.

فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح.

رزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت

هود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود

أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه

من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص.

يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك

ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير.

نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق

وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم

رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

فأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتوراً.

لربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا.

الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

0: صدق الله العظيم.
1: خطوف من حدائق الإيمان.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة من البرنامج نقطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان.
0: الليل أقبل

إخوة الإيمان، إن الصلاة واحة وارثة لكل تقي. من حافظ عليها وداوم على إقامتها كانت له نورا وبرهانا صادقا على إخلاصه لربه، وأمانا له ونجاة من أهوال يوم القيامة. والصلاة لا تقتصر على الصلة بين العبد وربه، بل هي تعمل على تقوية الروابط بين الناس، وتشد أواصر المعرفة، وتزيد المحبة بين الناس. فحين يجتمعون في المسجد لأداء الصلاة، يقف الفقير بجانب الغني، والراعي مع الرعية، فالكل أمام الله سواء. يقول تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، علمني كلاما أقوله. قال صلى الله عليه وسلم: قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال الأعرابي: هؤلاء لربي، فما لي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني.

0: خطب الإمام علي كرم الله وجهه الناس قائلا: من آتاه الله مالا فليصل به القرابة وليحسن منه الضيافة وليفك به الأسير والعانية وليعطي منه الفقير والغارم وليصبر نفسه على الحقوق والنوائب ابتغاء الثواب، فإن فوزا بهذه الخصال شرف مكارم الدنيا ودرك فضائل الآخرة. ومن أقواله أيضا: إن الله يبتلي عباده عند الأعمال السيئة بنقص الثمرات وحبس البركات وإغلاق خزائن الخيرات ليتوب تائب ويقلع مقلع ويتذكر متذكر ويزدجر مزدجر.
1: أرجوك

وهذه إخوة الإيمان نسمات عطرة في روضة الشعر الإسلامي مع هذه الأبيات، يدعو فيها الشاعر إلى الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى في كل أمر من الأمور. وحقق يا ذا الجود ما لي ملجأ ولا لي إلى أبواب غيرك مطلب، إذا لم تكن لي عند غيرك حاجة فكيف إلى أبواب غيرك أذهب، إذا لم يكن معط سواك بمطلبي فكيف سوى معروف جودك أطلب. وإلي

اللهم إنا راغبون في رحمتك، راجون فضل نعمتك، خائفون من عذابك ونقمتك. اللهم لا تجعلنا من القانطين، ولا تهلكنا بالسنين، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا أرحم الراحمين. اللهم انشر علينا بركتك ورحمتك، إنك على ما تشاء قدير. إخوة الإيمان، وحتى يجمعنا بمشيئة الله تعالى لقاء الحلقة القادمة، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، أما الآن فنعيش وإياكم فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، والصلاة والسلام على السراج المنير البشير النذير صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه تحيتنا من جنبات طيبة مطيبة، آمنة مؤمنة، حيث ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه. نتواصل معا إخوة الإيمان والإسلام مع ذكر الله، مع الدعاء، مع الخشوع، مع الخضوع، مع الاستهلال بآيات الذكر الحكيم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أيضا قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فهيا إخوة الإيمان والإسلام نستهل وكالمعتاد بالطيب المطيب بكتاب الله تبارك وتعالى. نفتح المصاحف على سورة يوسف، تحديدا من الآية رقم 30، ننصت خاشعين مستهلين لقاءنا هذا بالاستماع للقارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم، وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا لهذه التلاوة القرآنية العطرة التي استهل بها القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة لقاء الفجر الذي ننقله لحضراتكم من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه. في الفجر سنابل أنوار للعين، سنم بالأذكار وتجل أعظم، ما أحلى هذا سل تعطى من الباري، لا تخشى البرد ولا حرا، قم واشهد عفو الغفار، قم سبح ردد في حب، الفجر سنابل أنوار مع سنبلة يتواصل بأنوارها هذا النور الساري، حتى يرتفع نداء الحق بصيحة الله أكبر مع المبتهل الشيخ حسن قاسم نعيش.

கிற قاتل الذكرى ارتفع درجات مشرقات في جنة الروح.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

0: أكبر. لا إله إلا الله.
1: الله أكبر، الله أكبر. صيحة الحق، نداء اليقين. الله أكبر، الله أكبر. صيحة النصر والفتح المبين. الله أكبر، الله أكبر. دائما الله أكبر، نقولها كل وقت كل حين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن شريعة ومنهاجا ودستورا، وبرسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا هاديا وسراجا منيرا. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فقد أذن لصلاة الفجر من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بصوت المبتهل الشيخ حسن قاسم، بعد ابتهال طيب رائع في فيض كتاب الله عز وجل في القرآن الذي هو الراحة والسعادة والعصمة والأمن والأمان والسكينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حقا في فيض القرآن الخير ونعيم يسكنه البر، يا خير القارئ آيات هو يرقى يعلوه القدر. ما أعظم أن يستمر الإنسان على تلاوة كتاب الله عز وجل، ما أعظم أن نلتزم الاستماع لآيات الله عز وجل، ما أعظم أن نتفهم آيات كتاب الله عز وجل، ففي ذلك الصلاح والفلاح والنجاح. فالقرآن فيه أسمى وأجل ما يرتقى به حضاريا ودينيا ودنيويا، فاللهم لا تحرمنا تلاوته وفهمه والخشوع عند سماعه. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، هكذا قالها صلى الله عليه وسلم، الذي قال أيضا: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. أيها الإخوة المؤمنون، الآن فرغ الإخوة المصلون هنا في ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين من أداء ركعتي السنة، وها هم الآن في تعطش عظيم للاستماع والاستمتاع بآيات من الذكر الحكيم، وحتى يقام لصلاة الفجر نعيش دقائق مع القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: استقيموا وارحمكم الله استقيموا واعتدلوا واعلموا أنكم وقوف بين يدي الله سبحانه استقبلوه في خشوع وخضوع الله أكبر
0: الله أكبر
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. ربنا لك الحمد على الإسلام ولك الحمد على الإيمان ولك الحمد

اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، اللهم قنا.

قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك اللهم من كل ذنب ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت الغني ونحن

إليك. اللهم لا تفضحنا بين خلقك ولا يوم العرض عليك. يا عالم بالسر منا لا تكشف الستر عنا، وكلنا حيث كنا، وعافنا واعف عنا.

0: دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: الله
1: الله أكبر،
0: الله أكبر،
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، نقلنا لكم من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه أرضاه صلاة فجر هذا اليوم الطيب من أيام الله عز وجل. أمنا في صلاة الفجر فضيلة الدكتور الأمير البرعي، وكان معنا من أسرة قراء القرآن الكريم القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة، ومن أسرة المبتهلين المبتهل الشيخ حسن قاسم. طابت أوقاتكم، كنا معكم فريق عمل هذا اللقاء الإذاعي الخارجي الديني، مهندس الصوت علاء مصطفى، وكان معه صابر عبد الله، لهما كل الشكر. أيضا للزميل محمد جمعة سليمان، التحية والشكر. لكم أيضا كل مستمعينا الكرام كل الشكر، وأطيب الدعوات بالتواصل الدائم بذكر الله عز وجل. كنت معكم هشام محفوظ، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: وهكذا مستمعينا الكرام نصل معكم إلى نهاية هذه الفترة من فترات الفجر، وتقبل الله منا ومنكم. قدمناها إليكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، وشارككم في هذه الفترة ياسمين شلبي.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.
4: أذكار الصباح، أذكار الصباح، أذكار الصباح.

الحديث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا

الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم

خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

0: نزهات في رياض الصالحين. باب اليقين والتوكل.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. متفق عليه.
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري.
1: عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي.
0: عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. متفق عليه.
1: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ متفق عليه.
0: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. رواه أبو داود والترمذي.

0: لقد تربينا منذ أن كنا صغارا على أن نكون دوما لطفاء، فنكون الكثير من الصداقات ونساعد غيرنا لكي نكون مقبولين اجتماعيا، وأن الرضا نجده في مساعدة الآخرين على حل مشاكلهم. ولكن ماذا إن أخبرتك أنه في كثير من الأحيان يؤثر ذلك عليك بشكل سلبي؟ فإن اللطف الزائد يسبب الضرر لعلاقاتك وينتزع البهجة من حياتك، وقد يعترض طريقك ويستنزف منك الوقت والطاقة. فكيف يحدث ذلك؟ تابع معنا لمعرفة 9 سلوكيات خاطئة يقوم بها الأناس اللطفاء وتؤثر بالسلب على حياتهم. الخطأ الأول: محاولة أن تكون كاملا. لا يوجد أحد كامل غير الله، نحن جميعا نعلم ذلك، ولكن لأننا أناس لطفاء فإن لدينا إحساس متواصل لفعل الأشياء تماما كما تنبغي بمثالية، كما أننا نطالب الآخرين بذلك. ولكن عليك أن تعرف أن ذلك خطأ كبير، فمحاولة أن تكون كاملا هي محاولة حمقاء لفعل المستحيل، لأنها تجعلنا نشعر وكأننا سنموت إذا ارتكبنا خطأ ما، فنعيش طوال الوقت في توتر مستمر وخوف من الخطأ، فتتحول حياتنا إلى كابوس، وهذا ما يحدث بالفعل. لذا عليك أن تؤمن فورا أن النزعة الدائمة الموجودة بداخلك نحو تحقيق الكمال هي خطأ وشيء من الخيال، وإن محاولاتك المستمرة تلك لإرضاء الآخرين ستفسد عليك حياتك. فتوقف فورا عن تلك النزعة وتحرر من أسرها لكي تستمتع بكل شيء تفعله. الخطأ الثاني: القيام بالتزامات أكثر من طاقتك. في عالم يتسم بالسرعة فنحن نستهلك طاقتنا في كثير من الأنشطة والواجبات، وبصفتك شخص لطيف فبالتأكيد تتحمل الكثير من المسؤوليات بما يزيد عن طاقتك، وعندما نفعل ذلك لفترة طويلة فإننا بذلك نقوم بتدمير أنفسنا، حيث تجعلنا الالتزامات في حالة توتر، والتوتر يجعلنا مشتتين وكثيري النسيان كلاعب السيرك الذي يلعب بالكثير من الكرات في الهواء. فعادة يضعنا لطفنا الزائد في مأزق، لأننا إذا رفضنا فنشعر بالذنب والأنانية ونحن يؤلمنا هذا الشعور، وإذا حاولنا فعل كل ما يطلب منا فإن ذلك يستنزف حيويتنا وطاقتنا. لذا عليك أن تقدر نفسك على حقيقتها وتدرك احتياجاتك وتعتني بها في البداية، وتحافظ على وقتك وطاقتك بألا تحمل من الأعباء ما لا تطيق. والأهم من ذلك كله أن تتعلم قول لا، إنها كلمة السر والمهارة التي عليك تعلمها. فعندما يطلب منك أحد أن تقوم بعمل يشعرك بالضغط فلا تتردد في قول لا، فتعامل دائما بإرادتك وبأنك غير مضطر لقول نعم، وبذلك تحافظ على طاقتك وما زلت شخصا لطيفا رغم ذلك. الخطأ الثالث: عدم قول ما تريد. هل مررت من قبل بتجربة أن يستضيفك شخص ما ويبدأ في التدخين، وبالرغم من أن التدخين يتعبك إلا أنك لم تستطع إخباره بأن يتوقف عن التدخين؟ ربما مررت بذلك الموقف أو موقف مشابه له. فنحن اللطفاء عندما نريد شيئا من الآخرين نكون خائفين بأننا إذا طلبنا ذلك فسوف يعتقد أننا مستغلون أو أننا منزعجون، فينتهي التفكير بنا بأن نظل صامتين ولا نطلب شيئا، وهذا يوقعنا في الكثير من المشاكل لأننا نتخلى بذلك عن كثير من حقوقنا، كما أننا نظهر كأشخاص غير مفهومين لأننا لم نعبر عن أنفسنا بالشكل الصحيح. لذا عليك أن تعترف بأن ذلك خطأ، واطلب المساعدة من المحيطين بك لتخبرهم بأنك لا تستطيع التعبير عما تريده، وبذلك تكون قد أخذت الخطوة الأولى، وبعدها ستستطيع التعبير عن نفسك وعما تريده. الخطأ الرابع: كبت غضبك. بداية عليك أن تفهم أن الغضب هو شعور طبيعي يمكن لأي شخص أن يشعر به عندما يتعرض للأذى أو للاستغلال من الآخرين، فيدفعه هذا الشعور إلى الغضب والرغبة في الانتقام. وإذا كنت شخصا لطيفا فإنك لا تريد أن تشعر بالغضب وتنظر له على أنه تصرف غير صحيح، فتبدأ في كبته وإخفائه بداخلك، ولكن ذلك الكبت يجعلنا نشعر بأننا غير صادقين مع أنفسنا، فيزداد الغضب بداخلنا ويتحول بالتدريج إلى كره مدمر للنفس. وفي النهاية لن تستطيع كبت غضبك لفترة طويلة وستنفجر في لحظة ما، لذا عليك أن تتقبل غضبك واعترف به واعلم أنه شعور من الطبيعي أن تمر به، ولكن عليك فقط أن تعبر عنه بالطريقة الصحيحة، وذلك بأن تتحدث لمن أساء إليك مباشرة وتوضح لهم غضبك وبماذا تشعر. فتلك هي الخطوات الإيجابية التي عليك اتخاذها بدلا من كبت الغضب بداخلك والصمت. الخطأ الخامس: التعقل لحظة الاندفاع. في حياتنا اليومية نتعرض إلى الكثير من المشاكل، ومنها أن تقوم بفعل ما بحسن نية، فيفسر أحدهم ذلك الفعل على نحو خاطئ فيغضب منك ويبدأ في الاندفاع نحوك. وفي كثير من الأحيان لا نستطيع أن نتوقع متى يهاجمنا الآخرون أو الشكل الذي سوف يكون به الهجوم، لذلك فإنك من الطبيعي كشخص لطيف أن تقوم بالصمت محاولة أن تمتص غضب من أمامك، ثم تبدأ في تبرير موقفك والدفاع عن نفسك. ولكن دعني أخبرك أن هذا خطأ كبير، لأن ذلك يزيد الأمر سوءا، فلا تتوقع أبدا أنك إذا واجهت اندفاعه بعقلانيتك فسيفعل هو نفس الأمر أيضا، لا، بل إنه سوف يستمر في الاندفاع ويتصاعد غضبه وهجومه ويعتقد بأنك شخص ضعيف. لذا لا تأخذ موقف الدفاع أبدا، بل كل ما عليك فعله هو أن تبذل قصارى جهدك لتهدئته أولا عن طريق التعاطف معه بجمل بسيطة مثل: أعرف ما تشعر به من ألم وغضب، ثم أطلب منه الاستماع بعدل إلى قصتك، وبذلك تكون قد تخطيت الأمر. الخطأ السادس: الكذب البسيط. لأنك شخص لطيف فإنك في بعض المواقف لا تستطيع أن تحكي الصدق خوفا من أن تؤذي من أمامك ولكي تحافظ على صورتك كشخص لطيف. فعندما يطلب منك صديق على سبيل المثال رأيك في مقال كتبه، فبدلا أن تخبره بالحقيقة وبأن مقاله يحتاج إلى الكثير من التعديل، فإنك تمدح وتثني عليه وعلى مقاله، وبذلك تكون قد كذبت عليه وأضررته بدلا من أن تنفعه. لذا فإن ليس أمامك خيار سوى أن تقول الحقيقة بأسلوب لطيف دون فظاظة، وبذلك تكون قد نجحت على كل الجوانب. الخطأ السابع: إسداء النصح. لقد تعودنا نحن اللطفاء على إعطاء النصائح عندما نعلم أن هناك شخص ما في مشكلة، لكن ماذا إن أخبرتك أن إصداء النصائح هو خطأ ومن الممكن أن يصيبك بعواقب وخيمة، حيث قد يعتبر البعض إعطاءك للنصيحة هو تقليل من شأنهم وانتقاصا من عقولهم وتفكيرهم. وفي بعض الأحيان يحتاج الناس إلى أن تتركهم يفكرون في حياتهم لكي يطوروا من أنفسهم ويكونوا قادرين على اتخاذ القرار الصحيح. لذا عندما يواجه من تهتم به مشكلة ما، فإنه يحتاج في ذلك الوقت إلى الدعم وتعبيرك بالحب بدلا من الإسراع إلى إصداء النصائح. وأقصى ما يجب عليك فعله هو أن تساعدهم في التفكير بتجميع المعلومات التي تنقصهم لاتخاذ قرار سليم. الخطأ الثامن: إنقاذ الآخرين. في حياتنا نواجه أقارب أو أصدقاء يدمرون أنفسهم بأنفسهم، فيقومون بتضييع أوقاتهم وصحتهم بأفعال مدمرة كالإدمان، ولأنك شخص لطيف فإنك تسعى بسرعة إلى مساعدتهم وتحمل الأمر كله على عاتقك لكي تنقذهم تماما، لكنهم سيقومون بالأمر مرة أخرى لأنهم يعلمون أنه مهما دمروا أنفسهم فإن هناك شخصا لطيفا موجود دائما لإنقاذهم. لذا فإن إنقاذ الآخرين الذين يصرون على تدمير أنفسهم كما في هذه الحالة هو خطأ. لذا عليك فورا التوقف عن إنقاذ الآخرين، وأن تعرف متى يجب عليك التوقف عن المساعدة لكي يبدأ الطرف الآخر بمساعدة نفسه، ولا يعني ذلك أنك سوف تتخلى عنهم. الخطأ التاسع، حماية من يشعر بالحزن. فعندما يعاني أحد أقربائك أو أصدقائك من موت أحدهم، فإننا نسرع إلى حمايتهم من الاستمرار في التألم والمحاولة إلى إخراجهم من تلك الحالة، عن طريق أننا نقوم بالصمت خوفا من أن نقول شيئا نزعجهم، وإذا تحدثنا فإننا نحاول إضحاكهم أو جعلهم يبتهجون لكي نحميهم من الحزن. ولكن ذلك الأسلوب يزيد الأمر سوءا، فإنه يجعلهم يشعرون بأنك غير مهتم بالحزن الذي يشعرون به. لذا ما عليك أن تقوم به هو أن تتواجد بشكل حقيقي جوارهم، فلا تتركهم وحدهم، واقضي معهم أطول فترة ممكنة، واطمئن عليهم من وقت لآخر، ولا تنسى أن تخبرهم بأنك تعلم ما يمرون به وتقدره، وأنك حزين مثلهم، فبذلك سيشعرون بأنك لطيف فعلا. هذه هي السلوكيات التسعة التي عليك التوقف عنها وإيجاد أنماط بديلة، فاستمرارك في القيام بها يمنعك عن القيام بالكثير من الأشياء المفيدة والممتعة في حياتك. فهذا هو وقت التغيير الآن. حدد خطواتك ورتبها وأسرع في تنفيذها، وتذكر بأن لا تكون لطيفا أكثر من اللازم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض

بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير

ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرض

قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد

0: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: ميزاننا.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فنقدم لكم حلقة جديدة من حلقات تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى قضية يجب أن تكون على ذكر كل مؤمن يتعرض لتمحيص الحق له، وتلك التجربة هي أن ليلة واحدة هي الفارق بيوم معركة أحد ويوم الخروج لملاحقة الكفار. ليلة واحدة كانت في حضانة الله وفي ذكر بتجربة التمحيص التي بر بها المؤمنون، ومع ذلك فعلت العجب، لأنهم حينما طاردوا الكفار قلنا إن العدد قد نقص بقدر الجرحى وبقدر القتلى، ولم يزد عمن شهد معركة الهزيمة إلا واحد هو جابر بن عبد الله، ومع ذلك فر منهم المشركون. وفي ذلك قال الحق سبحانه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن فقد تجردوا من نفوسهم ومن حولهم ومن قوتهم ومن عددهم ومن أي شيء إلا أن يقولوا الله كافينا، وهو نعم الوكيل لمن عجز عن إدراك بغيته. ولكن المهم أن تكون دائما في حضانة ربك. فاتنا أن نقول ترسول

يأخذ من هذه وهي قول الحق حسبنا الله ونعم الوكيل، يقول فيها قضية عجبت لمن خاف، يعني هو يتعجب لإنسان أدركه الخوف من أي شيء يخيف، والإنسان لا يخاف إلا أمرا ينقض عليه رتابة راحته ويقلقه ويهدده في سلامه وأمنه واطمئنانه، ذلك ويكون مصدرا معلوما. فإذا ما تعرض المؤمن لمثل ذلك، هي قضية نفعت الجيش كله في معركته مع الكفار، فحين يأخذ الفرد هذه الجرعة ينبهنا سيدنا جعفر الصادق إليها لنفزع إليها عند كل ما يخيف. قال عجبت لمن خاف، ولم يفزع إلى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل. يتعجب لإنسان أدركه الخوف ثم لا يفزع إلى هذه الجملة حسبنا الله ونعم الوكيل، ثم يستنبط بإشراقاته سر هذا فيقول لأني سمعت الله بعقبها يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وانظروا إلى قول سيدنا جعفر الصادق فإني سمعت الله بعقبها، هو قرأ، ولكن المؤمن حين يقرأ كلام الله إنما يستحضر أنه يسمع الله يتكلم، فإني سمعت الله بعقبها يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ولذلك السبب في أن الحق يقول إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، لأن الله هو الذي يتكلم، وعيب أن يتكلم ربك في أذنك ثم تشغل عن المتكلم وهو رب. وبعد ذلك يكمل لنا قضية الاستنباط القرآني، نحن بصدد حسبنا الله هو نعم الوكيل، إذن رجدت الخوف إيه؟ يخيفك أي شيء فوق مستوى أسبابك، ما لك إلا أن تقول حسبنا الله ونعم الوكيل بحقها، فإن قلتها كفاك الله شر ذلك الخوف، لأنه سمع الله يقول بعد وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، النتيجة بعد القول إيه؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. شوف النعمة، النعمة من مين؟ من الله. والفضل من مين؟ وقد تصيبك النعمة والفضل ولكن تقدر ذلك في أخريات الأمور، قال لك لا ده زادت إنها غنيمة باردة ولا حصلش فيها أن مسنا سوء. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، وكان نتيجة ذلك التجربة اللي نفعت والتجربة اللي نجحت أن اتبعوا رضوان الله، نجحت وياهم. وكذلك يقول الإمام صدق عشان نكمل الروجيتات اللي عاملها لجوانب النفس البشرية، فالنفس البشرية يفزعها ويقلقها ويجعلها مضطربة أن تخاف شرا يقع عليها. الروجيتة بتاعت إيه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. وعجبت لمن اغتم، والغم قلق يحدث في النفس ولكنك لا تدرك أسبابه، أسباب معقدة، صدر ضيق كده تقوى. ولذلك احنا نقول أنا صدر ضيق، أنا متعب مش عارف ليه، يعني ما مرش بك الآن أشياء تستوجب هذا، إنما ما هي يمكن حصيلة تفاعلات أحداثية أنت ما انتش فاكرها دلوقتي، يبقى ده اسمه غم بقى. فقال وعجبت لمن اغتم ولم يفزع، ساعة ما يغتم يعمل إيه؟ يفزع إلى قول الحق سبحانه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يقرب ذنبه، يقول الغم ده ما جاليش إلا لأنني خرجت شوية عن المنهج، فإني سمعت الله بعقبها يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم، اللي هو سيدنا مين؟ يونس. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وليست خاصية كانت ليونس، وكذلك ننجي المؤمنين. باب واسع الله أدخل فيه مين؟
كل المؤمنين.

0: وعجبت لمن مكر به. المكر تبييت شر لخصمك، خصمك ده هو على شر وأنت بحق، يبقى شر يبيت لمين؟ لخير. أهدى المكر السيء مقابل مكر إيه؟ حسن. ولذلك ربنا بيقول ولا يحيق المكر إنه السيء إلا بأهله. إذن ففيه مكر مش سيء، كأن يبيت صاحب الحق لصاحب الشر تبييتا يخفى عليه، يبقى ده مكر ولا مش مكر؟ يبقى ده اسمه مكر إيه؟ ولذلك ربنا قال افطنوا إلى دي، فإن كانوا يمكرون ويبيتون، هم يبيتون، إنما إن بيتوا على الخلق جميعا لا يبيتون عليه، يبقى عارف. لكن أنا رب وإن بيتت لهم فلن يستطيعوا كشف هذا التبييت، يبقى أنا خير الماكرين ولا مش خير الماكرين؟ لأن اللي تبيت ده من الممكن ينعرف، يبقى مكر خايب. إنما المكر الحقيقي بقى اللي ما فيش وسيلة أنها تنعرف، يبقى ربنا لما يبيت لخصومه يبقى ما يقدروش إيه يعرفوا، يبقى خير الإيه؟ خير الماكرين. وعجبت لمن مكر به ولم يفزع إلى قول الله سبحانه وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فإني سمعت الله بعقبها يقول فوقاه الله سيئات ما مكروا. قال وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها كيف لا يفزع إلى قول الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حين تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله أتتك الدنيا مهرولة، لأنك جردت نفسك من حولك وقوة حيلك وأسبابك وتركت الأمر لمين؟ فإني سمعت الله بعاقبها يقول، أي في صاحب الجنة، فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. إذن فالجوانب البشرية في النفس هي خوف له وصفة، هم له وصفة، مكر بيك لها وصفة، طالب دنيا وسعتها لها إيه؟ لها وصفة. الوصفة اللي معانا اللي هنا جت هنا إيه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. النعمة هي أن يعطيك على قدر عملك، والفضل أنه زود. لم يمسسهم سوء، كان من نتيجة ذلك أن جمعوا بين كل ما وهب لهم واتبعوا رضوان الله، لأنها أصبحت إيه؟ عملية مجربة. واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، يريدون أن يثبطوهم عن لقاء كفار قريش، فيريد الحق أن يقول ما الدافع على هذا؟ إيه اللي حصل ده؟ قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. يبقى دي صرخة الشيطان، يصح أنه يصرخها ويتمثل في بشر، ويصح أنه ينزغ لواحد من الناس يقوله زي نعيم مثلا. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. أنا أريد حين نقرأ القرآن نشوف ظاهر اللفظ كده يخوف أولياءه. طب أولياء الشيطان من هم؟ ما هو أولياء الشيطان يا كفار قريش يا المنافقين، مش دول أولياء الشيطان؟ ما هم أولياء يعني أحبابه، الذين ينصرون فكرته، مش كده؟ طب إنما ذلكم الشيطان الذي قال إن الناس قد جمعوا إيه لكم يخوف أولياءه. هو يخوف أولياءه، ده المفروض أنه يخوف مين؟ أعداؤه. شفت قلتها إزاي أنتم؟ لأنك فهمت أن يخوف أولياءه فيه واحد بنخوفه من إيه؟ ما أنا بخوف واحد، بخوفه من مين؟ يبقى أنا عندي كام؟ واحد، يعني يقول عبارة التخويف، يخوف مين من مين؟ نشوف كده. المفروض أن الشيطان يخوف أعداؤه، يبقى منطقي ولا لا؟ إنما يخوف أولياؤه ما تنفعش. كأني لازم مادة خوفة دي أنا أقول خوفت فلانا من فلان، خوفت فلانا فلانا، تبقى إذن أولياء دي بنخوف بهم. يخوفكم، يخوفكم أيها المؤمنين، يخوفكم مين؟ يخوفكم أتباعه. إذن أولياء دي مش هي الإيه؟ مش هي اللي حيقع عليها الإيه؟ ده حيقع من إيه؟ الخوف من مين؟ ده بيخوفكم أنتم يا مؤمنين أولياء إيه؟ زي ما أتخوفني فلانا؟ يبقى فلانا ده هو إيه؟ هو اللي حنخف. إنما ذلكم الشيطان يخوف المؤمنين من مين؟ من أوليائه. في حاجة اسمها إيه؟ حذف، يحذف حرف الجر ويوصله، أو يسموه مفعول منه، زي واختار موسى قومه 70 رجلا. اختار موسى قومه 70 رجل، قال لك من قومه 70 رجلا. يبقى إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أنتم من مين؟ احذف حرف الجر. إنما ذلكم الشيطان يخوفكم إيه؟ أولياءه. فلا تخافوهم، أدي الدليل على أن إيه؟ التخويف لمين؟ من مين؟ التخويف للمؤمنين من مين؟ من المنافقين والكافرين اللي هم أولياء مين؟ أولياء الشيطان. بعض المفسرين قال لك لا، يخوفوا أولياء برضو إيه؟ أولياء يعني عشان يجبنهم عن الإيه؟ يقول لهم ده انتم طلعتوا حت إيه؟ هتموتوا. إن طلعتم حت إيه؟ هتموتوا. تقوم تقول الله، طيب دي إن جازت في المنافقين تبقى في الكفار تجي إزاي؟ ولما يجي ربنا يقول فلا تخافوهم ايه؟ وخافوني انا، لا تخافوهم، فكأن اولياء الشيطان مش هم الخائفون، هم الايه؟ المخوفون. انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه، فلا يخوفكم من اولياء، فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. يعني يعملوا ايه؟ يعملوا معادلة ومقارنة. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. يسارعون في الكفر، طب ده لأنهم ابتدأوا ينكشفوا في المعركة لما انخزل ابن أبي بهم، ابتدأوا نقول هم للكفر أقرب منهم إلى الإيه؟ إلى الإيمان، مش كده؟ ده المسألة بقى مش بقت قريبة للإيه؟ للكفر. ما هم للكفر أهو، اللي كان الأول مدريين، مدريين يعني كفرهم وإيمانهم. فلما ظهرت منهم البادرة في الانخزال في أحد، بقوا أقرب إلى الإيه؟ الكفر. وبعدين عملوا إيه؟ سارعوا إلى الكفر، كأن كرباج وراهم، كأنهم بيتسابقوا على مين؟ على الكفر. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. انظر بقى إلى النص كيف حدد عناصر المعركة، أو قوى المعركة، أو ميدان المعركة، أو جنود المعركة، راح محددهم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، ما قالش إنهم لن يضروكم شيئا، لأن أنتم من تشترف في المسألة. العداوة لمين؟ لله. كأن المعركة مش معاكم أنتم، المعركة مع مين؟ مع الله. وما دامت المعركة مع الله، هو عايزكم بس الصورة كده، قاتلوهم يعذبهم الله بإيه؟ فكان المفروض إيه؟ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروكم شيئا. أما قال لك لا، المسألة لأنها كلها جاءت من باطن الحق، ما فيش فيها قوة بشرية، تبقى الموقف مع مين؟ ويطمئنهم أكثر. ليه؟ لأن إنهم لن يضروكم شيئا، هم بشر، والبشر له أغيار، ويمكن البشر اللي له أغيار دي نفسه تتحول عن المنهج شوية، تبقى المعركة محتملة ناس لناس. فنقل المعركة إلى أمر إيه؟ أمر آخر خالص. قال إنه دول بتوعني أنا اللي هبقى إيه قدامه، بس المهم أن تكونوا دائما فين؟ في حضانة المنهج. طب الرسول يحزنه أن يسارعوا في الكفر، طب ويحزنه، ألا يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إنما جاء مبلغا فقط؟ قال لك لا، حرصه صلى الله عليه وسلم بأن يؤمن الناس جميعا وأن يذوقوا حلاوة ما جاء به، ساعة ما يشوف واحد كده مش جاي يزعل، نفس الناس كلها تدق إيه؟ لأنه بالأمة رؤوف رحيم، بدليل إنه بقى يجيله التخيير، مرني أن أطبق عليهم الأخشبين، الجبلين الكبار دول. يقول لا لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله. حتى مش مبكي على دول، مبكي على الجيل اللي يمكن يجي إيه؟ وقد كان ولا ما كانش؟ وقد كان، وبقى من أولادهم صناديد
1: ومن أولادهم إيه؟ أبطال،
0: ومن أولادهم جنود دعوة، ومن أولادهم شهداء. فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله في آيات كثيرة، فلعلك باخع نفسك إيه؟ على آثارهم إن لم يؤمنوا إيه؟ بهذا الحديث أسفا. وآية الشعرة فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ما تزعلش، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. ولكن أيريد الله أعناقا؟ إنما يريد قلوبا تأتي إليه بعامل الاختيار والمحبة.
1: كان يقدر يعملها ولا ما يعملهاش؟ طب ما هو خلق خلق، مش ممكن حد منهم يقدر يعصي. يبقى إذن
0: الحق سبحانه وتعالى يبين حرصه صلى الله عليه وسلم بأن يؤمن الناس جميعا، وأن يذوقوا حلاوة الفناء بربهم، يذوق حلاوة اللقاء بمنهج الله، يذوق حلاوة التشريع اللي يسعدهم ويسعد ملكتهم كلها. فإذا ما كان المسائل ما جاتش كما يحب، يبقى إيه؟ قول الله له لا تحزن دليل على أن الحق يقول يا ناس من حب الرسول لكم أنه يحزن، وأنا اللي بنهاه أقول له ما تحزنش، أنا اللي بنهاه وأقول له إيه؟ ما تحزنش. الرسول رحيم بالأمة كلها، ولذلك الرحمة بتاعته للعالمين، ما أرسلناك إلا رحمة لمين؟ ده يكفي موقفه في يوم القيامة، تذهب كل أمة إلى رسولها فيردها، فيأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكرمه الله بقبول شفاعته عشان يعجل ربنا بالفضل. دي مش رحمة للعالمين؟ لأنهم من هول الموقف يتمنون الانصراف ولو إلى النار. ونحن قلنا سابقا أن الحق سبحانه وتعالى حينما علم شغل سيدنا رسول الله بأمته وبأنه رحيم بهم وبأنه رؤوف، قال الله ليريح عواطفه ومواجيده، قال له يا محمد إن شئت جعلت، يعني إن شئت أنت جعلت، اللي هو مين المتكلم؟ الله. إن شئت جعلت أمر أمتك إليك، أخليك أنت اللي تتحكم في الحكاية دي بقى، ما دام أنت يعني بتحبها قوي أنا هعمل أطمنك وأعمل إيه؟ وأجعل أمر أمتك إيه؟ انظروا إلى فطنته صلى الله عليه وسلم، هو أخ للمؤمنين ولكن الله رب لهم. الأخوة يمكن تتغير، قال له لا يا ربي أنت أرحم بهم مني، يبقى خلي الامر في مين؟ يبقى بيحبهم برضو ولا ما بيحبهمش؟ حتى حينما امتنع ان يكون امر امته بيده برضو بيحبهم. ليه؟ لان قدرته محدوده وهو من الاغيار، فبيقول لا خليه في ايد مين؟ لان كل صفه خير منه مستمده من مين؟ طب ما نخليهم مع النبع اللي هو الله، نخليهم مع النبع اللي هو مين؟ قال له إن شئت جعلت أمر أمتك إليك، قال لا يا ربي أنت أرحم بهم مني. فماذا يكون رد الحق عليه؟ إذن لا أخزيك فيهم أبدا. يبقى عارف ياخذ التصريح ولا لا؟ ولما قال له ولا سوف يعطيك ربك فتره، قال إيه؟ علشان تعرف إن مسألة أمته دي على باله. ربنا بيقول له ولا سوف يعطيك ربك ايه، وجياله الايات بعد فتره الوحي في اول العمليه لسه، مش كده؟ ماذا شوف علشان تعرف ان المساله في بؤره الشعور، لان فيه فرق بين مساله تهز راسك علشان تنقلها من حشيه الشعور الى بؤره الشعور، ومساله هي جايه كده بؤره الشعور بقى ساعه ما ينزل عليه بعد فتره الوحي الطويله، ينزل عليه ولا سوف يعطيك ربك فترضى، يقوم يفتكر على طول كده يقول إذن لا أرضى وواحد من أمتي في النار. مسألة يعني مسألة واضحة أوي إنه مشغول بأمته ولا لا. يبقى إذن قول الله ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، لأنك أنت ما بيسارعش بالكفر لتقصير منك، أنت عملت اللي إيه؟ أنت اللي عملت عليه. إنهم لن يضروا الله شيئا، ما قالش إنهم لن يضروك ولن يضروا إيه المؤمنين، بل جعل المعركة فين؟ وما دامت المعركة مع الله القوي ذي الجبروت يبقى اطمأن المؤمنين ولا ما اطمأنوش؟ يبقى اطمأن. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. طب ما دام ربنا هو اللي رايد إنه ما يعمل لهمش حظ، أيكون لهم عمل يصادمهم مرادات ربهم؟ لا، يريد الله بما شرع من منهج إن سنته تيجي عليهم، لأن سنته اللي مخالف يعمل إيه؟ يتعذب. فيريد الله أن يطبق سنته التي إيه؟ سنة اللي شرعها هو السنة. وفيه فرق حين تجد لام كده لكذا، ذاكر الولد لينجح، يبقى علة المذاكرة إيه؟ الرغبة في النجاح. تيجي مثلا الراجل يقول لابنه إيه؟ أنا دللتك لترسب آخر العام، بقى هو دليله عشان يسقط؟ ده بيجيب لام العاقبة، يعني كان لك له مراد لكن قدرة أعلى جاءت على خلاف إيه؟ المراد. نجيبها أوضح شوية. سيدنا موسى لما قال الله لأمه وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه، إذا خفت يبقى حاجة هتيجي إيه؟ هتيجي. فألقيه في اليم، إحنا كنا قلنا تنبهم إلى كلمة فألقيه في اليم دي، بقى لما واحد يقول للامرأة كده عندها ابنه إن خفت على ابنك ارميه في البحر، طب ده كلام يعني؟ إنما هي تلقته تلقي من الله، والتلقي من الله لا يصادمه فكر شيطان ولا فكر بشر، ولذلك إلهام من الله. مدام أوحينا إلى أم موسى ألهمها، ومدام ألهمها ما يجيش خاطر الشيطان، ولذلك قامت بالتنفيذ ولا لا؟ طب قولي لامرأة أنت كده دلوقتي إن خفت على الولد ارميه في البحر، تصدقك؟ لكن هي عملت إيه؟ وأوحينا إلى أم موسى أن إيه؟ أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. أم قال لها ولا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك، ومش هنرده بس كده يعني عشان خاطرك، ده احنا جاعلوه من المرسلين، يعني له مهمة معنا، أنا مش بعتلك بس عشان يعني قرة عينه بتاعه، لا لا، ده هو له مهمة مين؟ معانا. وبعد ذلك يأتي في لقطة أخرى، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. شوف كلمة أوحينا إلى أمك، ما قالش كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وقعد يقول زي إذا خفت وإلى آخره، لأن الوقت ده وقت العملية. فيه فرق بين التمهيد للعملية قبل أن تقع بدليل قال لها إيه؟ أرضعيه فإذا خفت، يبقى الخوف مش دلوقتي، لما تخافي ارمي، إنما كأنه وقت أعدها الأول وبعدين جت الحادثة بقى الواقعة. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، ما قالش عليه إيه؟ لأن الموقف إيه؟ مستعجل، ده بياخده، بياخد العيال هو هياخدوها هو. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه. أوامر على طول كده، على طول على طول على طول، يدل على إن العملية دي كانت إمتى؟ كانت ساعة العملية بقى. وبيبين لها أن جنود الله من الجمادات التي لا تعي، وجه إليها الأمر بأن تصونه. كلمة اقذفيه، اقذفيه تدل على إيه؟ على السرعة. اقذفيه في التابوت فايه؟ فاقذفيه في اليم، وبعدين قال ايه لليم؟ فليلقه اليم بالساحل، كان امرا من الله توجه الى البحر، يا بحر لما يترمي فيك موسى يعمل فيه ايه؟ خلاص اصدر امره للبحر، فليلقه اليم بالايه؟ بالساحل، فليأخذه عدو لي وعدو له. طب الاوامر للمسخرين المحبوبين، انما الاوامر للعدو له ليك؟ وإزاي يطيع؟ يقول لك ربنا يلبسها في راس فرعون وفي مراد فرعون تلبيسة عشان ينفذ مراده، وتقول إيه؟ إحنا عايزين ربنا نأخذ قرة عين لي ولك. شوف ربنا دخلها عليهم إزاي. وبعدين يجي يقول فالتقطه آل فرعون. طب التقطه ليه؟ مش عشان يبقى قرة إيه؟ لها ولفرعون؟ آه، لكن فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا. فهل ساعة الالتقاط كان في بينهم انه يبقى عدو ولا يبقى قرة عين؟ اهي دي اسمها لام العاقبة،
1: في مرادك شيء ولكن القدرة الأعلى منك تريد شيئا آخر. أنت في تخطيطك أنك بتعمل العملية دي لكذا، لكن قوة الأعلى منك عملته الإيه وخلتك أنت اللي تعملها. فالتقطه آل فرعون ليكون إيه بقى دي العلة للالتقاط، ده العلة للالتقاط أنه يبقى قرة إيه مش كده. لكن ربنا عمل إيه يبقى اسمها لام الإيه مش لام الإرادة. فلما تشوف حاجة من دي اوعى تقول هذا مراد الله، ولكن قل العاقبة فيما فعلوا حدثت كذا خلاف ايه خلاف ما خططوا. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، بلام العقابة بقى اهي خدت بالك وياك، ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا. برضو المعركة فين؟ ما قالش لن يضروك، لن يضروا مين؟ دي تطمين لمين؟ أيها المؤمنون بي المصدقون لمحمد، إن معركتكم مع الكفر ليست معركة المؤمنين مع الكافرين، ولكنه معركة ربكم وربهم معهم. يبقى ده اطمئنان ولا لا؟ اطمئنان كبير. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، الاشتراء دي صفقة تقتضي ثمنا ومسمنا. الثمن هنا ايه والمثمن ايه؟ اشتروا الكفر بالايمان، الباء دائما تدخل على المتروك. اشتريت السلعه بكذا درهم او بكذا جنيه، يبقى انه المتروك وانه اللي ماخوذ. الجنيه المتروك، تبقى الباء دخلت على مين؟ على المتروك. اشتروا الكفر يعني خدوا الكفر ودفعوا ايه ودفعوا الله، كان الايمان كان عندهم. هم قال لك اه والله كان عندهم، لأن المهم إيمان الفطرة، إيمان العهد القديم اللي ربنا أخذه على الذرة قبل أن توجد فيها الأغيار والأهواء. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. وأيضا إيمان الفطرة قبل أن تلوث بالأهواء، أو على الأقل كان الإيمان والكفر في متناولهم بانضباط قانون الاختيار في النفس البشرية. أم هم عملوا إيه؟ خدوا الكفر بدل الإيه؟ ما البدلية إيه؟ دخلت على المتروك. فكأنه إما أن يكون لهم إيمان وهو الإيمان القديم إيمان الزر، وإما أن يكون إيمان الفطرة. كل مولود يولد على الإيه؟ فأبواه يهودانه أو إيه ينصرانه أو يمجسانه، وبعد ذلك ينسل من الإيمان ويدفعه ثمن وياخذ من الكفر. أو على الأقل الإيمان والكفر إيه مطروحان للاختيار. فلما يأخذ الكفر نقول خد الكفر بدل مين؟ بدل الإيمان. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا. لأن احنا قلنا هب إن الدنيا كلها مؤمنة، الحديث القدسي مش قال كده؟ قال إيه؟ يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في سلطاني قدر جناح بعوضة. ولو أن أولكم وآخركم وبرضو من إنسكم وجنكم، كلام طويل، هو شاهدكم وغائبكم وحيكم وميتكم، اجتمعوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي قدر جناح بعوضة. ده الكلام المعقول. ليه؟ لأن ملك الله طرأ عليه الإنسان وهو موجود، ولم يجئ الإنسان في ملك الله بشيء زائد. ملك الله ده أنت طارئ عليه، ده أنت متاخد من عناصر الملك. ولو أن أولكم وآخركم إلى آخره من إنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد وسألني كل واحد مسألته فأعطيتها له ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط اللي هي الإبرة من البحر، وذلك أني جواد واجد ماجد. عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون. مش علاج. انا ما بعملش حاجه بايدي بعالج هعملها بحيث تاخد مني زمن. ده المساله ايه؟ كن. وكلمه كن فيكون ديا ده كلمه كن نفسه هذا اقصر امر. انما هي برضه قبل ما ساعه تنطق باول الكافي وقبل ان تنتهي الى اخر الكافي فضلا عن اول النون يكون الامر انتهى. انما ده هو جايب لك الصوره الخفيفه اللي في بشريتك اللي تقدر تعمل به. لن يضر الله شيئا ولهم عذاب اليم. لن يضر الله شيئا هم ما يقدروش يضروه. انما هل يعيشون بنجوى؟ لا. ولهم عذاب ايه؟ مره يقول لك عذاب اليم ومره يقول لك عذاب ايه مهين ومره يقول لك عذاب عظيم. لان العذاب له جهات متعددة. قد يوجد عذاب مؤلم ولكن المعذب يتجلد أمام المعذب ويظهر أنه إيه برضو لسه يعني أنا فيه جلد. يبقى فيه ألم إنما إيه يستكبر على الألم. ولذلك الشاعر قال وتجلدي وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضعه. تجلد ده نوع من الكبرياء على الواقع. تجلد نوع من الكبرياء. أم عذاب مهين تيجي نقول لك لا ده ما حيبقاش فيه دي كمان. ده زليلهم ومهين ولا يقدر يتجلد ولا يقدر يعمل أي حاجة. ومهين وينزل كده. أليم؟ طب ما يمكن فيه واحد يألمه أي شيء. يقوم يقول لك لا هو عظيم كمان. يبقى عظيم في كمياته مش كده؟ أليم في وقعه مهين في دك النفس البشرية وغرورها. يبقى لقيتها مرة كده ومرة كده ومرة كده اعرف ان كل واحدة لها ايه؟ لها لقطة. ما تقولش ده المسائل عبارات بتنقال كده. انا كنت بقول هنا عشان لامي العاقبة عشان ربما تمر عليكم كتير وبيجي فيها إشكالات والناس اللي عمالين بيتربصوا بكلام الله مش عارف إيه يقعدوا قال إيه يبحثوا وتلاقيهم ما بيبحثوش إلا في الحتت اللي يشوفوا إن فيها إيه نقطة ضعف. بيقول هناك يا سيدي إن لما الكفار والعياذ بالله هيروحوا النار يقولوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا للكفر فإنا إيه ظالمون. دي كلمة يقولوها. إنما خالقهم حكم ولو ردوا لعادوا لما إيه لما نهوا عنه. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا. اللي يقول كده يبقى يهلك. ده في ايه؟ ده راجعي ده مدروش ده مدهول على عينه ده الله. ويقعدوا بقى يسخروا منه. يبقى اللي أنسى إيه؟ انشغالكم بالسخرية منهم يبقى هم سبب السخرية. أنتم أعدتوا وقتكم كله تسكروا منهم حتى إن إيه؟ حتى إنكم نسيتم إيه؟ ذكرى إيه ربكم. تبقى دي اسمها غاية الإيه؟ غاية العاقبة وليست غاية علية الإرادة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك. حذرتنا أن لا نحكم فيما لا نعلم حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: رأيتها
4: حلوة تخطو في ثبات وأمان.
3: عرفتها
4: واحة ملأة بالعلم والبيان.
3: سمعتها
4: سجد القلب للديان.
3: كلمتها
4: هام بحديثها الوجدان.
3: حاورتها
4: قالت بكل لسان.
3: سألتها
4: ردت في موكب النور والإيمان.
3: أحببتها
4: بكل الود والعرفان.
3: أخذتها
4: منهجا لحياة بني الإنسان.
3: سألوني عنها
4: أجبت إنها إذاعة القرآن.
3: إذاعة القرآن نجمة تتلألأ في سماء سيدني، تنير بضوئها لكل شارد إلى طريق الرحمن.

كلام في الحب. نتكلم اليوم عن حب الأسرة. عندما خلق الله سيدنا آدم عليه السلام صوره على صورة إنسان من صلصال، ثم نفخ فيه من روحه ليصبح بشرا سويا. لم يتركه وحده في الحياة الدنيا، بل خلق له من ضلعه أنثى تؤنس وحدته وتنور حياته وتكون رفيقة له، ليخرج من ضلعهما معا كل البشرية هي أمنا حواء. إن الله قد خلق سيدنا آدم عليه السلام على أكمل صورة، بوصفه نموذجا عن بني الإنسان من جنس الرجال، وقد خلق له أمنا حواء كأجمل ما تكون المرأة في أجمل صورة وأروع ملامح وأفضل الصفات. ولأنهم من البشر فقد استمع لوسوسة الشيطان في قوله تعالى: فوسوس لهما الشيطان وأكل من الشجرة التي حرمها الله عليهما. ونفذت إرادة الله ونزل آدم وحواء إلى الأرض لتعمر وتمتلئ بذريتهما إن خيرا أو شر. المهم أن الله أراد أن لا ينزل سيدنا آدم إلى الأرض وحده، فخلق له أمنا حواء لتكون رفيقا وأنيسا وزوجة وأما لكل الخلق أجمعين. وتحت مظلة الأسرة يتعلم الإنسان أول درس في الحب المقرون بالعطاء. وهذا النوع من الحب لا غرض وراءه، ولكنه حب شفاف بلا أي شائبة. وكل واحد فينا ما زال يذكر كيف كان يسهر إلى جوار سرير أخيه أو أحد أفراد الأسرة المريض، سواء كان أخ أو أخت، حتى الصباح، وكيف كان يقفز فرحا لنجاح إخوته وأخواته في الامتحانات. وكانت السعادة الحقيقية ترفرف بجناحيها فوق الأسرة كلها رغم كل مشاكل ومتاعب وتفاصيل الحياة اليومية، ورغم البعاد والسفر وتفرق أفراد الأسرة الواحدة في بلد وربما كل واحد في قارة، إلا أن الحب ما زال يربطهم جميعا معا، والعاطفة بينهم ما زالت كما هي، لم تخمد مطلقا وتظهر في لقاء في عيد أو مناسبة سعيدة أو عرس أو حتى في حزن. فاتصال القلوب لا ينقطع أبدا في الفرح أو الأحزان. والحب العائلي هو أسمى أنواع الحب، لا يعرفه إلا من جربه وعاش في ظل أسرة سعيدة وذاق حلاوة العلاقات الأسرية حتى في وجود بعض الخلافات التقليدية بين الأخوة والأخوات، فإنها كلها لا تقلل أبدا من حلاوة هذا الحب الأبدي. وفي ذلك نقول إن الحب لبنة أساسية في عش الحياة الزوجية الجميل، تحفظه من التصدع والانهيار وتجعله روضة غناء يتمتع فيها الزوجين في كل وقت وعلى أي حال. وقال الحق سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فإن المرأة سكنا للرجل يسكن قلبه إليها، وجعل بينهما خالص الحب وهو المودة المقترنة بالرحمة. وهكذا يكون الحب هو أساس الحياة السعيدة لكل أفراد المجتمع.

0: الله فيكم، شكرا
1: وفي الحلقة الماضية تحدثتم عن أصول المكاسب وضوابط التعامل بين الناس، وشرحتم يعني ضوابط التعامل العامة والخاصة. اليوم سنتعمق أكثر ونتحدث عن حكمة التشريع في ضوابط التعامل المعاملات.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. في واقع الأمر أن شرع الله الخالد يراد به تحقيق المصالح ودرء المفاسد والمضار على الناس، وإحقاق الحق وإبطال الباطل، ونشر العدالة وتحقيق المساواة، والعمل على استقرار المعاملات فيما بين الناس، وعلى التناصف والتناصح والتعادل في كل أنواع المعاملات التي ينبغي أن يمارسها الإنسان بنفس طيبة دون إلحاق ظلم بالآخرين. فأول هذه الحكم التشريعية للضوابط والشروط التي قررها علماؤنا مستمدة من نصوص القرآن والسنة، أول هذه الضوابط وهذه الشروط التي تبين حكمة التشريع وتوضح أن شرع الله الذي أراد له الله له الخلود والبقاء، ينبغي أن تكون هناك مقومات تؤازره وتحفظه وتستقطب أنظار الناس إلى ضرورة العمل به، خلافا لما يزعم بعض الناس أن نترك الحبل على غاربه وأن يسير الناس في معاملاتهم وتصرفاتهم على النحو الذي يرون وهم الأدرى بمصالحهم، وهذا خطأ محض، لأن النفوس دائما ميالة إلى تحقيق أكبر مطمع لها، وهي حريصة على أن تعيش على حساب الآخرين وأن تستبد بكل المصالح وتلغي وجود الآخرين، وهذا أشد أنواع الظلم. ولذلك أغلب النفوس دائما ميالة إلى الظلم، وقل أن تجد نفسا تزجر نفسها وتزجر تصرفاتها عن المساس بحقوق الآخرين. فأول هذه الحكم التشريعية هو إقرار الحق وإقامة العدل في المعاملات، فلا ويترجم ذلك بقاعدة فقهية طريفة، التعادل في التبادل. فبمقدار ما تعطي يجب أن يحق لك أن تأخذ مقابل ما تعطي، لا أن تزيد ولا أن تنقص، وهذا هو عدل الله في الميزان الذي قام فيه السماوات والأرض.
1: نتوقف عند كلمة يحق وليس يجب، فأنت حر.
0: هو حق وحق،
1: فإذا أردت أن تتنازل عن هذا الحق لا مانع.
0: إذا أراد
1: عن طيب نفس
0: والرضا المحض دون إجبار ولا إكراه ولا ممارسة أي نوع من أنواع الضغوط فلا مانع، لكن الأصل أن يكون كل شيء عن تراض، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما البيع عن تراض. فالتعادل في التبادل ينبغي أن يكون سمة المميزة لعلاقات الناس بعضهم مع بعض في أوضاعهم الاقتصادية والتجارية والزراعية وكل شيء في هذا الوجود، فلا يحق للإنسان أن يأخذ أكثر مما يعطي وإلا كان ظالما. الله سبحانه وتعالى يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فإذا بقاء المجتمعات وتقدم الحضارات واستقرار الناس في كل وسط من الأوساط يتطلب أن نلازم صفة العدالة والامتناع عن أي لون من ألوان الظلم وأخذ أموال الناس بالباطل. أول هذه المظاهر نجدها في بيوع

0: في الحقيقة لا يتم فيها التعادل في التبادل مثل كل أنواع التصرفات التي تتسم بشيء مما يسمى بالربا،
1: نعم،
0: وهو أخذ زيادة عما يعطي الإنسان. فالذي شرعه الشرع والقرض الحسن بأن تعين أخاك، وهو لذلك قال الفقهاء أنه عقد القرض الحسن عقد إرفاق، يعني تعاون ومودة، ويجب أن يكون سداد ووفاء القرض بمثل أصل القرض في جنسه ونوعه وصفته ومقداره، فأي زيادة عن القرض يعد ظلما. ومن هنا حرم الله الربا وقال وأحل الله البيع وحرم الربا. ثم بين أيضا الحملة الشديدة على أكلة الربا وقال وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فإذا الظلم ينافي مبدأ التعادل،
1: وقبل ذلك هددهم بحرب
0: وقال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله.
1: نعم،
0: وهذا أشد حكم في الإسلام حرمه هذا الدين، وهو المرابعة أشد حكم. لذلك الإمام مالك رضي الله عنه يقول قرأت القرآن 3 مرات فلم أجد فيه أشد تحريما من تحريم الربا، لأن الله أعلن فيه حربه وحرب رسوله على أكلة الربا، وبين أنهم يحاربون الله سبحانه وتعالى لا يؤذى ولا يعتد عليه، إنما حينما يعبر الله سبحانه وتعالى بهذا التعبير وهو حق الله إنما يريد حماية مصلحة الجماعة،
1: نعم،
0: ومصلحة الأمة. فحينما نقول حق الله هو بالتعبير الحديث حق المجتمع، حق العام،
1: صحيح،
0: فهذا هو معنى فأذنوا بحرب من الله، يعني معناها قد رمتم النار في جذور هذه الأمة التي تعيشون معها وتنتمون إليها، وخربتم بأنفسكم قوام دخل هذه الأمة، وأكلتم الحقوق بالظلم والتظالم وعدم إنصاف الحقوق. فهذا لون من ألوان المفاضلة التي لا يوجد فيها إقرار للعدل. أيضا من الأمثلة التي تتجه إلى هذا وتبين معنى العدالة أن الإنسان أحيانا يتفنن في بعض التصرفات يخفي فيها الربا ولا يعلنه صراحة، كذلك يكون هذا التصرف منه خبيثا وحراما، مثل بيعتين في بيعة.
1: نعم،
0: يبرم عقد بعتك هذه السيارة على أن تبيعني أرضك، ويكون الاتفاق الضمني أن هناك فائدة ضمنية من خلال الصفقة الأخرى، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة وصفقتين في صفقة، ونعم بيع وشار، كل ذلك حتى لا يكون ذلك ستارا لطمس معالم الحق والعدل والتوصل إلى الظلم والزيادة وأخذ أموال الناس بغير حق. كذلك من ما هو يستر قضية الربا ما يسمى بيع العينة.
1: نعم،
0: وبيع العينة ما هو إلا جسر للوصول إلى الربا. فمثلا يأتي شخص إلى آخر فيطلب منه قرضا فيأبى، فيقول له طيب أنا أشتري منك هذه الكمية من السكر أو الأرز، وإلى أجل وهو سنة أو أكثر أو بالتقسيط أو ما يسمى ذلك، ويحسب هذا المبلغ على أنه 100، اشتريته منك ب100 مؤجلة. فبعد أن يشتري هذه الكمية ولا يقبضها، وتظل وربما يكون البائع لا يملك هذه الكمية من الرز والسكر، فماذا يقول له هذا الشخص الأول؟ يقول هل أنت بحاجة هذه الكمية 10 أطنان ولا 10 قناطير من الرز والسكر؟ أنت لست تاجرا. يقول له أي والله صحيح، فأبيعك إياها في الحال كان اشتراها بالكمية القنطارين أو الثلاثة ب100 مثلا. قال له أبيعك إياها الآن بثمن النقد ب90، فماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة أنه أقرضه 90 ودفع له 90 على أمل أن يأخذ الفرق وهو الربا
1: العشرة
0: بالزيادة من خلال بيع التقسيط أو البيع المؤجل، فهذه تغطي ظلما. ولذلك يعد بيع العينة جسرا أو بيوع الآجال جسرا من جسور الربا. وابن القيم رحمه الله قال يتخذون خرقة وسيلة للتوصل بها إلى الحرام، وهذا أشد حرمة من الربا الصريح، لأنه انضم إلى الربا وهو قصد المتعاملين، انضم إليه نوع من التحايل الخبيث والخداع ومخادعة الله جل جلاله، فارتكب اسمين في هذا التصرف، فيكون ذلك أيضا ممنوعا إن شاء الله.
1: أستاذ الكريم، عند هذه النقطة بالذات وأعتقد أن الكثيرين من الأحبة المشاهدين يودون الاستفسار عن هذه الناحية وبشكل صريح، يذهب أحدهم إلى متجر ما يريد أن يشتري سلعة لبيته ليكون برادا، ليكون غسالة، فيجد أن سعرها تقسيطا مثلا 25 و سعرها وأن سعرها في الدفع الحال 20 أو 20. فهنا هذا ما هو حكم الشرع؟
0: أيوة، هذا لي كتاب في هذا الموضوع بالتقسيط. الإسلام لا يصارم الحاجات ولا يدخل ضررا على النفوس فيما يحتاج إليه الإنسان. بيع العين الذي هو ستار للوصول إلى الربا في الحقيقة يقصد به تحقيق الأطماع، لا يقصد به تحقيق المنافع، بدليل أنه اشترى كمية الرز والسكر ولم يأخذها، فإذا هو ليس محتاجا لها. على عكس بيع التقسيط، الثلاجة، الأقمشة، المواد الاستهلاكية وما شكل ذلك، بيع التقسيط هو لتحقيق حاجة الإنسان منعا من إلحاق الضرر والمشقة والإساءة له. فبيع التقسيط جائز حتى ولو كان بسعر أكثر من السعر الحالي، وبشرط أن يقول له اشتريت نقدا أو يقول له
1: اشتريت تقسيطا.
0: فإذا الزيادة التي تحدث في بيع التقسيط مقابل الأجل هذا مشروع، لأن هذا البيع يقصد به تحقيق الحاجة. أما بيع العين فلا يقصد به تحقيق حوائج الناس، فلذلك ما يكون فيه تحقيق الحاجات شرعه الشرع وأقره، لأن الشرع لا يتصادم مع حقائق الأشياء ومع متطلبات الإنسان، فلذلك كان هذا جائزا. والواقع أنا كما سألت، يعني هؤلاء الذين يبيعون بالتقسيط الآلات وغيرها هم يتضررون أكثر من المشتري. صحيح فيه زيادة في الأول، لكن قال لي الكثيرون منهم أكثر المبيعات بالتقسيط نضطر إلى رفع دعاوى على أصحابها ويموت علينا أكثر من نصف المبلغ، ونضطر إلى الدخول في المحاكمات والقضاء والمشكلات المتعددة، لأن هذا الذي اشترى بالتقسيط يسدد في مبدأ لا مقصين أو ثلاثا ثم يغيب ولا يسدد الباقي، نضطر إلى رفع دعاوى وهذا يكلفهم كثيرا، فإذا هو الخسران. ثانيا، التاجر كلما كانت النقود عنده متوفرة يستطيع أن يشتري سلعة أخرى تحل محل السلعة السابقة ويبيعها فيربح ربحا سريعا، فهو الذي فهذا المشتري بالتقسيط الواقع ألحق به ضررا، من جانب آخر أنه عطل قسما من رأس مال التاجر. ولذلك في الواقع بيع التقسيط هو ضرر على البائع أكثر من كونه ضررا على المشتري، لكن مع ذلك إذا كان القصد من التقسيط تحقيق مصالح الناس ورعاية حوائجهم فهو مشروع لا غبار عليه.
1: تحدثتم أستاذنا الكريم عن العقود المحرمة، هي ما يسمى العقود المحرمة والعقود المحللة يعني. إنما هناك أيضا عقود فاسدة وعقود باطلة، ما الفرق بين الفساد والبطلان؟
0: لا شك أن هناك فرقا واضحا بين الباطل والفاسد في مصطلح فقهاء الحنفية فقط. أما غير الحنفية لا فرق عندهم بين باطل وفاسد. الباطل ولد ميتا فهو كأنه لم يوجد، مثلا بيع المعدوم، بيع شيء غير موجود في الحال، إنما سيوجد في المستقبل، هذا بيع باطل. أما بيع المجهول فاسد. فبيع الباطل، البيع الباطل هو اختل فيه ركن من أركانه، اختل فيه ركن يتعلق بالإجابة والقبول أو في المحل المعقود عليه. فهذه أصول التعاقد، كل خلل يصادم الإيجاب والقبول أو يمس المعقود عليه يكون باطلا. أما الصفات الأخرى المكملة للعقد، كل ما يتعلق بالثمن، ما لم يكن له صفة المبيع، مثل بيع شيء مجهول أو بيع بثمن حرام كالخمر أو الخنزير، فهذا يعد فاسدا، لأن الخلل ليس في جوهر التعاقد ولا فيما يمس الإيجاب والقبول أو محل التعاقد، وإنما يمس صفة فرعية متممة للعقد وليست صفة أصلية فيه، فيكون فاسدا. البيع الباطل كأنه لم يوجد ولا قيمة له ولا يترتب عليه انتقال الملكية. أما البيع الفاسد في اصطلاح الحنفية يترتب عليه انتقال الملكية بالقبض، لكنه ملك خبيث، والملك الخبيث لا يحل الانتفاع به شرعا.
1: إذن أستاذ الكريم، الفرق بين العقد الفاسد والعقد الباطل من حيث ما يترتب على ذلك من نتائج وآثار، وعلى يعني رأي المذهب الحنفي. يعني إنما يعني عندما فصل المذهب الحنفي في هذه المسألة وقال بأن العقد الفاسد ينعقد إنما يعني من خلال نقل الملكية،
0: أي لا يحل الانتفاع به شرعا حتى يزيل سبب الفساد.
1: هنا نتوقف عند هذه الناحية،
0: يزيل سبب الفساد. يعني هذه مرتبة البيع الفاسد هي مرتبة وسطى بين البيع الصحيح والبيع الباطل. هذه المرتبة قد تحقق بعض المصالح في رأي الحنفية، لكن من الناحية الشرعية يجب إزالة سبب الفساد ليصبح هذا الملك طيبا غير خبيث ويحل الانتفاع به بعد إذن. يعني يجب نقضه، يجب نقض البيع الفاسد حتى في رأي الحنفية، والتخلص من مظاهر الفساد التي اقترنت به حتى يصح الانتفاع بالمال الذي إذا تم قبضه. مثل اشتريت أحد ثلاث أشياء أو شاة منقطية، هذا بيع مجهول يسمونه بيعا فاسدا، فنقول له هذا يتعذر، شاة منقطية الشياه تتفاوت في أحجامها وسمنها وضعفها وهجانها وتوسطها، وبعضها يوجد عليها صوف بعضها لا يوجد عليها صوف، فيقع الصراع والنزاع فيما بين المتعاملين. فلذلك كان لابد من تعيين هذه الشاة ثم بيعها بحيث لا يكون هناك جهالة في السمع. فهذا نوع من أنواع البيوع الفاسدة غير المشروع. أيضا أريد أن أبين أن الشرع أراد من وضع بعض الضوابط في الشريعة تحقيق الاستقرار في التعامل، بحيث لا يكون التعامل نافذة إلى إحداث هزة أو نزاعات مختلفة فيما بين الناس. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أي قوتكم. والمعاملات وخصوصا كل ما يتعلق بالنواحي المالية هي منفذ لإثار الكراهية والبغضاء والتقاتل والتنازع فيما بين الناس. فالشرع سد هذا الباب حماية على لقوة المجتمع وإبقاء على علاقات الود والمحبة والاستقرار فيما بين الناس. فلم يجز أي بيع فيه مساس وهزة لقضايا لمبدأ الاستقرار. فمثلا كل بيوع الغرر أي البيوع الاحتمالية المترددة بين الوجود والعدم، هذه لا تحل شرعا وتعتبر بيوعا باطلة. لذلك يقول الإمام النووي النهي عن الغرر أصل من أصول هذه الشريعة. فكل ما فيه بيع أشياء، بعتك ثمرة هذا البستان والآن لا يوجد لا ثمر ولا غير.
1: نعم.
0: وهذا ما يفعل أهل الشام ما يسمونه ضمان المشمش أو ضمان أشجار الفاكهة.
1: نعم.
0: وهي على الزهر.
1: نعم.
0: النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا البيع واعتبره بيعا باطلا
1: إلا بعد بدو صلاحه.
0: أيوة رأيت إن منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه.
1: نعم.
0: ربما تتعرض للسقوط بالرياح أو بآفة زراعية أو ما شابه ذلك، فلا يجوز بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وتنضج وتبدأ في النضج.
1: نعم.
0: وتأمن العاهة، قال وتأمن العاهة، فهذا بيع في الحقيقة من البيوع الاحتمالية. بيع مثلا
1: هناك عفوا يعني أيضا هناك في غوطة دمشق قد تعرف الناس أن يكون الضمان بعد السادس من أيار ما يسمونه بعيد الخضر، حيث هنا لا عاهة وبدأ
0: ولا تسقط بالرياح.
1: نعم بالرياح. نعم.
0: إن كانت الثمرة قد ظهرت حينئذ يجوز وبدأت في النمو والقوة، أما على مجرد الزهر لا، هناك أناس يرتكبون المخالفة.
1: نعم.
0: يشترون ثمر هذا البستان وهو على الزهر،
1: لأن نحن نبين هؤلاء وهؤلاء وأيضا هنا.
0: نعم. ويأسم أصحابه ويأكلونه حراما.
1: صحيح.
0: وهو مال سحت لا يبارك الله فيه.
1: بينما هناك أيضا من يعني يتقي الله ولا يقوم بعملية الضمان إلا بعد أن يبدو صلاح الثمر.
0: لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشتروا السمك في الماء
1: مأمونا من العاهة.
0: مأمونا العاهة.
1: نعم.
0: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر.
1: نعم.
0: يعني يأتي بعض الناس أنا أصطاد لك من هذا النهر أو من هذا البحر 10 كيلو وبعتك إياها بثمن الكيلو كذا وكذا، قد لا يصطاد شيئا، أو بعتك هذه الطيور التي سأصطادها من رؤوس الأشجار، كل هذا بيع فيه غرر.
1: نعم.
0: فإذا يجب أن نتلافى هذه الأخطاء وأن لا نقع فيما يغضب الله جل جلاله، ولأن في هذا تحقيقا للمصالح واستقرار التعامل وعدم فتح مجالات للمنازعات بسبب. نعم. تخريب بيوت بعض الناس. قال أرأيت إن منع الله الثمرة فما يأكل أحدكم مال أخيه. أيضا مثلا بيع شيء لم يقبض، كأن يشتري الإنسان بضاعة وقبل أن يتسلمها يبيعها إلى الآخرين لأنه عنده مكترا.
1: نعم.
0: وهاتفا ويبيع هذه الأشياء كلها. نعم. تتم دون تقابض. نعم. للمبيعات، هذا حرام لا يجوز، لأنه. نعم. يشكل إشكالات، قد لا يتمكن من قبض هذا المال الذي اشتراه، وقد تتلف السلعة وقد تتعرض للآفة، مثل بشراء بضائع مستوردة من الخارج وقبل أن تسلم مستندات الشحن وقبل أن نطمئن إلى أنها شحنت ووصلت إلى الميناء مثلا فيبيعها التاجر لشخص آخر، كل هذه بيوع حرام وباطنة ولا تحل في شرع الله، لأنها تصادم مبدأ من مبادئ هذه الشريعة وهو حماية قاعدة الاستقرار في المعاملات ومنع أي صفة من صفات التنازع فيما بين الناس.
1: لذلك يعني الشريعة وضعت هناك أيضا ضوابط لعدم التنازع، وهي الخيارات في العقود.
0: أيوة.
1: خيار المجلس وخيار العيب.
0: هذه خيار 17 خيارا.
1: نعم.
0: مشروعة عند الفقهاء، كل ذلك من أجل إعطاء الفرصة والراحة ليتم التعامل عن رضا كامل وروية وموازنة للمصالح والمضار والمكاسب والخسائر. عندنا الخيارات، يشتري بالخيار ويخير بين أن يتمم العقد بعد انتهاء مدة الخيار وبين أن يفسخ هذا العقد لأن في ذلك تحقيق مصلحة للطرف.
1: نعم.
0: أيضا هذه الشريعة منعت بيوعا لأسباب أخرى في الحقيقة تؤدي إلى الإضرار بمصلحة المجتمع، مثلا بيع الاحتكار.
1: نعم.
0: كثير من الناس يستغلون بعض ظروف الأزمات التي تمر في الدولة كحرب أو وباء أو نقص موارد ومواد زراعية واستهلاكية، فهو يحجبها عن طرحها في الأسواق ليرتفع السعر ويبيعها بالسعر الذي يحقق أرباحا كثيرة.
1: نعم.
0: هذا جشع ومن التجار فلا فيحرم في شرع الله ويعتبر فعل من احتكر فهو خاطئ وآثم، ومن ارتكب هذا الفعل إنما هو في الحقيقة يعد عدوا لأمته. نعم.
1: يا سيدي نعم. الكريم، من احتكر فهو خاطئ
0: أي آثم.
1: نعم، هناك يعني من يفسرها على أنها سهلة جدا، خاطئ يعني وقع أخطأ وقع في الخطيئة، الخطيئة
0: لا يفهم معنى نعم. معنى النصوص
1: والإثم
0: الشرعية.
1: نعم،
0: الإثم العظيم ارتكب نعم. كبيرة نعم. من الكبائر نعم. لأنه يلحق ضررا بمصلحة الأمة. أولئك أيضا التجار الذين يبيعون بأسعار غالية أو بالغش، المقرون بالغش والتدليس وبيع الأشياء الفاسدة وبيع المطعومات التي تعتبر قد انتهت مدتها أو تكون مسمومة أو ضارة، هؤلاء في الحقيقة يلحقون ضررا بإخوانهم من أبناء المجتمع. كيف يطمئن الإنسان أن يبيع بيعا وهو يعلم أن هذه المطعومات فاسدة أو هذا الغذاء انتهت مدته؟ في الواقع إنما هو يلحق ضررا بالأمة وبالمجتمع. فمن غش ليس منا، أو والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لمسلم أن يبيع من أخيه بيعا يعلم فيه عيبا إلا بينه له، نهى البائع والمبتاع. يعني حتى لو رضي المشتري يقول له لا، لازم تعرف إنه هذه السلعة هي صالحة وسليمة من العيوب وأنه لا ضرر في هذا البيع ولا غش فيه ولا أذن يلحقك بسبب ذلك. وختام هذا الموضوع، علينا أن نلتزم بقاعدة وبحديث شريف: لا ضرر ولا ضرار.
1: وجزاكم الله خيرا، الوقت دائما يدركنا دون أن نشعر به. باسمكم أتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة أستاذنا الشيخ الدكتور وهب الزحيلي، عضو المجامع الفقهية، الذي نرجو أن يكون قد أوصل الفكرة إليكم من خلال حلقتين حين تحدث عن أمر جد هام، هو مجال العقود والتعامل بين الناس. فمرة أخرى أستاذنا جزاكم الله خيرا، وشكرا لكم أيها الأحبة، نلتقي في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وكنوز ومقام كريم.

0: إذا أحببت أن تكون أعلم الناس،
1: اتق الله تكن أعلم الناس.
0: إذا أحببت أن تكون أغنى الناس،
1: كن قانعا تكن أغنى الناس.
0: إذا أحببت أن تكون أعدل الناس،
1: أحب للناس ما تحب لنفسك تكن أعدل الناس.
0: إذا أحببت أن تكون خير الناس،
1: كن نافعا للناس تكن خير الناس.
0: إذا أحببت أن تكون أخص الناس إلى الله،
1: أكثر ذكر الله تكن أخص الناس إلى الله.
0: إذا أحببت أن تكون من المحسنين،
1: أعبد الله كأنك تراه، وإن لم تكن تراه فإنه يراك، تكن من المحسنين.
0: إذا أحببت أن تكون من المطيعين،
1: أدي فرائض الله تكن من المطيعين.
0: إذا أحببت أن تلقى الله نقيا من الذنوب،
1: اغتسل من الجنابة متطهرا تلقى الله نقيا من الذنوب.
0: إذا أحببت أن تحشر يوم القيامة في النور،
1: لا تظلم أحدا تحشر يوم القيامة في النور.
0: إذا أحببت أن يرحمك ربك يوم القيامة،
1: ارحم نفسك وارحم عباده يرحمك ربك يوم القيامة.
0: إذا أحببت أن تمحو ذنوبك،
1: أكثر من الاستغفار تمحو ذنوبك.
0: إذا أحببت أن تكون أكرم الناس،
1: لا تشكو من أمرك شيئا إلى الخلق تكن أكرم الناس.
0: إذا أحببت أن تكون أقوى الناس،
1: توكل على الله تكن أقوى الناس.
0: إذا أحببت أن يوسع الله عليك في الرزق،
1: دم على الطهارة يوسع الله عليك في الرزق.
0: إذا أحببت أن تكون من أحباب الله ورسوله،
1: أحبب ما أحبه الله ورسوله تكن من أحبابهم.
0: إذا أحببت أن تكون آمنا من سخط الله ورسوله يوم القيامة،
1: لا تغضب على أحد من خلق الله تكن آمنا من سخط الله يوم القيامة.
0: إذا أحببت أن تستجاب دعوتك،
1: اجتنب أكل الحرام تستجاب دعوتك.
0: إذا أحببت أن يسترك ربك يوم القيامة،
1: استر عيوب إخوانك يسترك الله يوم القيامة.
0: إذا أحببت أن تنجو من الذنوب،
1: فأكثر من الدموع والخضوع.
0: أي حسنة أعظم عند الله تعالى؟
1: حسن الخلق والتواضع والصبر على البلاء.
0: أي سيئة أعظم عند الله تعالى؟
1: سوء الخلق والشح المناع.
0: ما الذي يسكن غضب الرب في الدنيا والآخرة؟
1: الصدقة الخفية وصلة الرحم.
0: ما الذي يطفئ نار جهنم يوم القيامة؟
1: الصبر في الدنيا على البلاء والمصائب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. سبعة أشياء تكون بها الحياة جميلة. أولا الاستقامة. تصبح الحياة جميلة بإدماج القلب مع تسبيحات الكون، فيشعر الإنسان بأنه جزء منه، ويبتسم له الوجود معلنا أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيتخلص من أمراض القلوب والهوى، فيسمو في درجات المخلصين. أما الثانية فهو الإحسان. تصبح الحياة جميلة بحب الخير للآخرين، فلا يبقى حقد ولا ضغينة في قلبه لأي أحد، فيعيش سعيدا مسرورا، والكل يحبه ومسرورا به، فينال بذلك قرب الناس منه ورضا الله عليه. أما الثالثة فهو الوقت. تصبح الحياة جميلة باستغلال فرصة العمر، وكل دقيقة تذهب لن تعود إلى يوم القيامة، وكل نفس معدود، وكل خطوة محسوبة، فيسرع إلى الأعمال الصالحة ويبتعد عن الأعمال السيئة، فيقابل ربه وهو راض عنه ويأخذ كتابه باليمين. والرابعة هي الابتسامة. تصبح الحياة جميلة بالبشاشة في وجوه الناس، فيقابل أخاه ابتسامة والفرحة، ويظهر السرور معه، فلا يقابله بالعبوس والضجر والاكتئاب، فإنها سبب ابتعاد الآخرين عنه وعدم رغبتهم في قربه، فيعيش سعيدا لأنه أسعد الآخرين وأدخل السرور في قلوبهم. أما الخامسة فهو المبدأ والمصير. تصبح الحياة جميلة يوم أن يتذكر الدنيا والآخرة، فالدنيا دار عمل بلا جزاء، والآخرة دار جزاء بلا عمل، فلا يميل قلبه إلى مخالفة أمر الله لعلمه بقرب الحساب، ويسارع إلى الخيرات لعلمه بالجزاء الكبير من عند الله. أما السادسة فهي الهمة والإرادة. تصبح الحياة جميلة حين نكون أقوياء في اتخاذ القرارات، فلا تراجع عنها مهما كانت الأسباب طالما نحن مقتنعين بها. الضعيف هو من يتراجع عن قراراته القوية، والقوي هو من واصل حتى يحقق الهدف المنشود. أما السابعة والأخيرة فكما تدين تدان. تصبح الحياة جميلة يوم أن نبتعد عن الإساءة للآخرين، فالدنيا لا تبقى على حال، فدوام الحال من المحال، فيوم ترى يسرا ويوم ترى عسرا، ويوم لك ويوم عليك، وهكذا سنة الحياة. فاحذر أن تسيء إلى أحد، فإن كانت عينك تنام فعين الله لا تنام.
1: محمدا نعمة الهادي وصفوته وأفضل

0: محمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجنا على تطبيق الإذاعة على التليفون QK راديو وعلى صفحة الإنترنت، ويرافقكم من وراء الميكروفون حبيب المصري. وأتمنى لكم برفقتنا وقتا طيبا ممتعا مباركا بإذن الله. أحبة الله، في تمام التاسع بإذن الله تعالى نوفيكم بالنشرة الجوية المفصلة الأولى لهذا اليوم. كونوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرة.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 13 من أغسطس آب لسنة 2026 ميلادي، والثلاثون من صفر لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت الصلاة، نبدأها بالعناوين. نيو ساوث ويلز: نزرع القمار في عقول أطفالنا، كيف ترى خطورة المقامرة والمراهنات في أستراليا؟ كامبرا: أنت والقانون، متزوج شرعا، مطلق قانونا، أين يقف القانون الأسترالي؟ ومن العناوين العالمية: الاحتلال الصهيوني، غضب بين جنود الاحتلال وقلق بواشنطن إزاء إرهاب المستوطنين بالضفة. الكيان الصهيوني: كيف استغل الكيان الصهيوني قانونا مؤقتا للاستيلاء على 61 ألف درهم بالضفة. قطاع غزة: طمس 93% من المقابر، كيف يغيب الاحتلال أدلة الإبادة في غزة؟ مراسلة الجزيرة تقول: غارات وتدمير وتجريف صهيوني لبلدات بجنوب لبنان، وسلام يرفض ادعاءات الاحتلال. الكيان الصهيوني: الكيان الصهيوني يواصل سياسة المحو والبقاء بالجنوب، ما الذي يملكه لبنان لوقف الاستباحة؟ بيت لحم: مخطط توسعي بمستوطنة جيلو في القدس، ما التفاصيل؟ اليمن: بعد قصف ميناء المخا، القوات الحكومية اليمنية تستهدف تجمعات للحوثيين. حماس تقول سنشارك في الانتخابات الفلسطينية ضمن أوسع ائتلاف وطني ممكن. اليمن: صواريخ تستهدف ميناء المخا وتلحق أضرارا برصيفه البحري. جنوب نابلس: صاحبه يحمل الجنسية الأمريكية، مستوطنون يحاصرون منزلا جنوب نابلس. الحوثيون يهاجمون سفينة شحن، ماذا نعرف عن السفينة تهامة التي هاجمها الحوثيون قرب باب المندب؟ الولايات المتحدة الأمريكية: انتخابات تفرق الحليفين، هل فقد ترامب نفوذه على نتنياهو؟ روسيا تستورد البنزين من الهند للمرة الأولى إثر هجمات المصافي. روسيا: بوتين يهدد بالاستيلاء على سفن أوروبية ويحذر من تغلغل الناتو. لاس فيغاس: حدث في لاس فيغاس، جندي صهيوني مسرح يهاجم مرشحا أمريكيا سابقا. روسيا تعلن إسقاط 502 مسيرة أوكرانية واستهداف ميناء أوديسا. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. نيو ساوث ويلز: ملف الإدمان على المقامرة والمراهنات في أستراليا، فتح برنامج مستعرضا الأرقام الصادمة والتأثيرات المجتمعية الخطيرة لهذه الظاهرة التي تحولت إلى آفة وطنية تمس استقرار آلاف الأسر، وسط نقاشات برلمانية مستضيفة حول الإعلانات التجارية

تعدد الزوجات وزواج القاصرين والزواج بالإكراه، وماذا لو انتهى الزواج مدنيا لكنه بقي قائما دينيا من تعدد الزوجات إلى زواج القاصرين والزواج بالإكراه؟ كيف يقول القانون الأسترالي كلمته؟ وهل يمكن أن تكون مطلقا أمام القانون لكن لا تزال متزوجا دينيا؟ أين تتوقف حرية المعتقد وتبدأ سيادة القانون الأسترالي؟ أما الآن أحبة في الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. الكيان الصهيوني: أكد وزير الدفاع الصهيوني إسرائيل كاتس نية جيشه البقاء في المنطقة الأمنية العازلة في جنوب لبنان الممتدة من البحر غربا حتى مرتفعات جبل الشيخ شرقا، مؤكدا استمرار عمليات هدم المنازل والبنى التحتية في تلك المناطق. بيت لحم: لم يعد الاستيطان الصهيوني يحيط بمدينة القدس كما يحيط السوار بالمعصم فحسب، إنما باتت المدينة محاطة بسلسلة متتالية من المشاريع الاستيطانية التي تخنقها وتعزلها تماما عن محيطها الفلسطيني، وخاصة محافظة رام الله في الشمال وبيت لحم والخليل في الجنوب. اليمن: تسارعت وسيرة التصعيد العسكري في اليمن أمس مع إعلان الحكومة اليمنية استهداف مواقع وتجمعات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بالقصف المدفعي والطائرات المسيرة في محافظات عدة داخل البلاد. وأفاد التلفزيون الرسمي اليمني بمقتل وإصابة عدد من الحوثيين إثر قصف مدفعي للقوات المسلحة استهدف تجمعات وتعزيزات للجماعة في محيط سوق الفاخر شمال محافظة الضالع. حماس تقول: قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس حسام بدران أمس إن الحركة ستشارك في الانتخابات الفلسطينية ضمن أوسع ائتلاف وطني ممكن. وعبر بدران، وهو أيضا رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حماس، عن رفضه لما وصفه بفرض الشروط على الفصائل والأطراف المشاركة. الاحتلال الصهيوني: تتسع دائرة الغضب والانتقادات داخل الكيان الصهيوني لاعتداءات المستوطنين المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة لتطال الجيش والحكومة وسط اتهامات بالتغاضي عن عنف ما وصفوه بالإرهاب اليهودي المتصاعد وتحذيرات من فقدان السيطرة على الضفة. جاء ذلك بالتزامن مع عزلة كاملة تعيشها ثلاث عائلات فلسطينية داخل منازلها في قرية قصرة جنوب محافظة نابلس شمال الضفة لليوم الثالث على التوالي، بعدما أقام مستوطنون خياما وأغلقوا الطريق المؤدي إليها في تحرك يقول أحد المحاصرين إنه يستهدف تهجيرهم والاستيلاء على منازلهم. الكيان الصهيوني: تحت ذريعة الضرورات العسكرية والأمنية المؤقتة تصاعدت وتيرة الأوامر التي تصدرها قوات الاحتلال الصهيوني لوضع اليد على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية منذ عام 2023، حيث بدأت ب32 أمرا إلى أن تجاوزت 200 أمر. وهذه الأوامر بلغت ذروتها في عام 2025 بإصدار 94 قرارا، ومنذ بداية العام الجاري تجاوز عددها 70 أمرا في الأشهر السبعة الأولى. قطاع غزة: لم يتبقى لمن نجا من الحرب الصهيونية على قطاع غزة سوى الركام والألام وأشلاء أقربائهم التي لا تزال عالقة أسفل أكوام الإسمنت والكتل الخرسانية لمنازل هدمت بفعل آلة الحرب، لكن حق الوصول إلى جثامين النساء والأطفال والرجال والشيوخ أضحى رفاهية لسكان القطاع الذين لم يعودوا يأملون سوى أبسط أشكال التعامل الإنساني الرحيم، إن لم يكن مع الأحياء فعلى الأقل مع ما تبقى من أقربائهم. مراسلة الجزيرة تقول: قالت مراسلة الجزيرة إن الكيان الصهيوني شن أمس غارة جوية على بلدة المنصور جنوب لبنان، في حين أفادت وسائل إعلام صهيونية بأن الجيش الصهيوني استهدف شقة عملياته لحزب الله في البلدة، وذلك بالتزامن مع حديث الجيش اللبناني عن إعاقة انتشاره في المنطقة نتيجة استمرار اعتداءات قوات الاحتلال الصهيوني وآخرها تفجير مبنى بلدية زوتر الشرقية في قضاء النبطية. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضرتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. اليمن: أفاد إعلام يمني حكومي أمس بأن جماعة أنصار الله الحوثيين جددت قصفها بصواريخ باليستية على ميناء المخة قرب باب المندب جنوب غربي البلاد. وذكرت قناة سبأ الحكومية أن الجماعة جددت قصف ميناء المخة الاستراتيجي بصواريخ باليستية، ولم تذكر القناة عدد الصواريخ المستخدمة أو ما إذا أسفر القصف عن خسائر بشرية أو مادية. جنوب نابلس: يواصل مستوطنون صهيونيون لليوم الرابع على التوالي محاصرة منزل لعائلة أبو ريدة الفلسطينية في منطقة جبل رأس العين في بلدة قصرة
جنوب نابلس شمال الضفة الغربية ويمنعون الوصول إليه

0: وإدخال الطعام والشراب إلى المواطنين. وكان المستوطنون قد نصبوا خيمة أمام المنزل قبل 4 أيام ومنعوا دخول ساكنيه أو خروجهم منه أو وصول أحد إليهم، وعمدوا صباح أمس وفق ما أظهرته مقاطع مصورة إلى إلقاء الحجارة في الطريق زيادة في حصار المنزل ومنع الاقتراب من المكان. وتعود ملكية المنزل المحاصر، وهو عبارة عن فيلا للمواطن لؤي عبد المنعم أبو ريدة، وهو مقيم في الولايات المتحدة ويحمل الجنسية الأمريكية. الحوثيون يهاجمون سفينة شحن. قتل 6 أشخاص وأصيب 10 من أفراد طاقم سفينة الشحن تهامة والقوات المشاركة في عمليات الإنقاذ إثر هجوم قرب مضيق باب المندب الثلاثاء 11 من أغسطس آب الجاري، يشتبه في أن الحوثيين نفذوه، في حين أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بإصابة سفينة بمقذوف مجهول وسقوط إصابات. الولايات المتحدة الأمريكية. مع اقتراب الانتخابات الحاسمة في الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، يجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أنفسهما أمام ضغوط سياسية داخلية تدفع كل منهما في اتجاه مختلف، في تحول بدأ يكشف عن توتر متزايد داخل التحالف الأمريكي الصهيوني، ويثير تساؤلات عن مدى قدرة ترامب على ممارسة نفوذه على نتنياهو. روسيا. بدأت روسيا استيراد البنزين من الهند للمرة الأولى مع تراجع إنتاج مصافيها إثر الهجمات الأوكرانية وتفاقم النقص في السوق المحلية، في تحول لافت لبلد يعد تقليديا من مصدرين منتجات النفطية. وبحسب وكالة بلومبرغ، استقبلت روسيا أول شحنة من البنزين الهندي في 5 أغسطس آب الحالي، في حين تشير بيانات شركة كابلر إلى احتمال وصول شحنات إضافية بعد رحلة اعتمدت على عمليات نقل بين السفن قبالة السواحل المصرية. روسيا. هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس بالاستيلاء على سفن تابعة لدول أوروبية ردا على خطة أوروبية لاعتراض واحتجاز سفن روسية. وقال بوتين أثناء إشرافه على مناورات بحرية في جزيرة سخالين في أقصى الشرق الروسي في الآونة الأخيرة، توصلوا إلى فكرة إمكانية الاستيلاء على سفننا وبيع الممتلكات المنهوبة منا، وبطبيعة الحال هذا ليس سوى قرصنة وسطو، حسب ما نقلت وكالات روسية. لاس فيغاس. اندلع شجار جسدي عنيف بين المرشح الجمهوري السابق للكونغرس وصانع المحتوى دينيس والناشط ديف نودلز في توسا، المعروف عبر الانترنت باسم ديف نودلز المؤيد للكيان الصهيوني والجندي السابق في جيش الاحتلال يوسف حداد. وقعت الحادثة أثناء تسجيل حلقة من بودكاست ديجيتال سوشيال إيرو إثر نقاش حاد حول الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة. الخبر الأخير في هذه النشرة من روسيا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس أن دفاعاتها الجوية اعترضت 502 طائرة مسيرة أوكرانية ودمرتها فوق مناطق مختلفة خلال الليلة الماضية. وأوضحت الوزارة في بيان أن قواتها قصفت مستودع وقود في ميناء أوديسا جنوب أوكرانيا، قائلة إنه كان يستخدم لإمداد الجيش الأوكراني. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضرتكم حبيب المصري. أما الآن أحبت في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. نيو ساوث ويلز. نزرع القمار في عقول أطفالنا، كيف ترى خطورة المقامر والمراهنات في أستراليا؟ كامبرا. أنت والقانون، متزوج شرعا مطلق قانونا، أين يقف القانون الأسترالي؟ ومن العناوين العالمية، الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني يواصل سياسة المحو والبقاء بالجنوب، ما الذي يملكه لبنان لوقف الاستباح؟ بيت لحم. مخطط توسعي بمستوطنة جيلو في القدس، ما التفاصيل؟ اليمن. بعد قصف ميناء المخا، القوات الحكومية اليمنية تستهدف تجمعات للحوثيين. حماس تقول سنشارك في الانتخابات الفلسطينية ضمن أوسع ائتلاف وطني ممكن. الاحتلال الصهيوني. غضب بين جنود الاحتلال وقلق بواشنطن إزاء إرهاب المستوطنين بالضفة. الكيان الصهيوني. كيف استغل الكيان الصهيوني قانونا مؤقتا للاستيلاء على 61,000 دنم بالضفة؟ قطاع غزة. طمس 93% من المقابر، كيف يغيب الاحتلال أدلة الإبادة بغزة؟ مراسلة الجزيرة تقول غارات وتدمير وتجريف صهيوني لبلدات بجنوب لبنان، وسلام يرفض ادعاءات الاحتلال. اليمن. صواريخ تستهدف ميناء المخا وتلحق أضرارا برصيفه البحري جنوب نابلس. صاحبه يحمل الجنسية الأمريكية. مستوطنون يحاصرون منزلا جنوب نابلس. الحوثيون يهاجمون سفينة شحن. ماذا نعرف عن السفينة التهامة التي هاجمها الحوثيون قرب باب المندب؟ الولايات المتحدة الأمريكية، انتخابات تفرق الحليفين، هل فقد ترامب نفوذه على نتنياهو؟ روسيا، روسيا تستورد البنزين من الهند للمرة الأولى إثر هجمات المصافي. روسيا، بوتين يهدد بالاستيلاء على سفن أوروبية ويحذر من تغلغل الناتو. لاس فيغاس، حدث في لاس فيغاس جندي صهيوني مسرح يهاجم مرشحا أمريكيا سابقا. روسيا، روسيا تعلن إسقاط 502 مسيرة أوكرانية واستهداف ميناء أوديسا. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم طقس مشمس، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 7 درجات. غدا الجمعة مشمس، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 9 درجات. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع اليوم الأذان الظهر تمام 12:01، يرفع لأذان العصر تمام 3:02، يرفع لأذان المغرب تمام 5:27، ويرفع لأذان العشاء تمام 6:45. وتقبل الله منا ومنكم آمين، وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال.
3: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربي سعيسة. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلن في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير، كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب 20 دولارا فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق.
2: فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله، الحمد لله.
2: Have you ever looked for a way to engage your students with the Arabic letters? Well, look no further. Junior Guidance reveals its first book, The Arabic Alphabet's First Excursion, which takes children on an exciting journey with the Arabic letters. Not only is it eye-catching to children, but it also demonstrates the real fun that comes with learning Arabic. This book is targeted at young children so they can enhance their understanding of Arabic letters and vowels. It can be used by parents, as an educational resource for children, or even as the perfect gift. The book is written in English by Sister Samaya Arbus Issa. The book can be purchased online at www.juniorguidance.com. It is also available at Mod Lane store in Bankstown Shopping Centre in the ground floor next to Maya store. It will also be available at Al Quran Al Karim Radio upon request. Book price is only $20. Be quick and get your copy of this interesting book.

0: الهيبة والشمم.
1: إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز النووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

بسم الله الرحمن الرحيم، وبعنوان الله يرحم الوالدين. ما أروع الدعاء ده اللي كان بيخرج من أفواه من أسديت إليهم معروف الله يرحم الوالدين باللهجة العامية رحم الله والديك. ما أروع الدعاء ده، لكن مع مرور السنين بدأت الدعوة بتقل، وهناك اللي استبدلها بكلمات هجينة لا تسمن ولا تغني من جوع وغريبة عن ثقافتنا وديننا. فبتسمع اللي بيقول لواحد منهم أسدى إليه معروف، عمل معاه معروف، بيقول له إيه بدل ما يقوله جزاك الله خير؟ بيقول له إيه؟ ميرسي. بيقول له تانكس. ليه تحول الحال؟ ما عندناش ثقافة، ما عندناش ثقافة بتخصنا، ما عندناش أدعية بناخد عليها الأجر والثواب من قبيل جزاك الله خير. إذن خلينا نغير ثقافة ميرسي وثانكس بجزاك الله خيرا والله يرحم والديك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، رواه الترمذي. يقول عبد العزيز بن باز رحمه الله: يعني أن من كان من طبيعته وخلقه عدم شكر الناس على معروفهم وإحسانهم إليه، فهو ما بيشكرش ربنا لسوء تصرفه ولجفائه، فهو بيغلب عليه في مثل هذه الحال إنه ما بيشكرش ربنا. فاللي بينبغي للمؤمن إنه يشكر على المعروف للي أحسن إليه من أقارب ومن غيرهم، كما يجب عليه شكر الله سبحانه وتعالى على ما أحسن إليه، فعليه إنه يشكر الناس كمان على معروفهم إليه وإحسانهم إليه. وربنا سبحانه وتعالى بيحب من عباده إنهم يشكروا اللي أحسن إليهم، اللي عمل معاهم معروف يشكروه، وإنه يقابلوا المعروف بالمعروف، زي ما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنفسكم قد كافأتموه. يا الله. ولهذا يشرع للمؤمن أن يدعو لمن دعا له، وأن يقابل من أحسن إليه بالإحسان، وأن يثني عليه خيرا في مقابل إحسانه إليه، وبذل المعروف له. فده من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. ليه بنبخل؟ ليه بتبخل عن اللي عمل معاك معروف أو أسدى إليك خدمة بأنك تقول له جزاك الله خير أو شكرا؟ ليه كل البخل ده؟ ليه أنت بخيل؟ إذن في شكر الناس على شكر من نفس عنك كربة أو أسدى إليك معروف؟ الخلق الكريم يقتضي مكافأة من يؤدي إليك المعروف، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فقال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوا به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، رواه أبو داود وصححه الألباني. وإحسان المكافأة يعني اختيار اللي بيدخل الفرح والسرور على صاحب المعروف، فكما أنه أدخل على قلبك المسرة، فينبغي أنه تسعى لشكره بالمثل. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، سورة الرحمن. فلو أصرت الحيلة عن مكافئته بهدية أو مساعدة في عمل أو تقديم خدمة له ونحو ذلك، فلا أقل من الدعاء له. يمكن يكون الدعاء ده من أسباب سعادته في الدنيا والآخرة.
ومن أفضل صيغ الدعاء للي عمل معاك معروف وما جاءت فيه به السنة. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. يا سلام. إذن كل حدا يصنع معكم بيعمل معكم معروف قولوا له جزاك الله خيرا. جزاكم الله خيرا جميعا.

قرأت هذه القصة فأعجبتني بعنوان الغيرة، الغيرة القاتلة. قالت بنت وهي جوا الحرم: شفت ست عجوز بتصلي وبتبكي وبترفع ايدها وبتدعي، وكانت بتعيط بحرقة ما شفتي زيها أبدا من قبل. فروحت إليها وقعدت جنبها وسألتها: مالك مالك يا ست؟ أنا شايفك بتعيطي بحرارة، إيه الحكاية؟ فقالت الست العجوز وهي لسه بتعيط: أنا بعيط من عذاب نفسي. فقلت لها: إزاي؟ فقالت: كان لي زوج وكنا بنحب بعض حب أسطوري، إلا أننا ربنا سبحانه وتعالى ما رزقناش بالولد، وده اللي عكر صفو حياتنا. فأشفقت عليه واقترحت عليه الزواج من واحدة تانية، لكنه رفض بشدة. لكني لحيت عليه أيام وشهور حتى وافق. وبالفعل فتوجهت معاه ورحنا لخطبة واحدة من البنات وتم الزواج. لكن يدوب إلا وشبت في قلب نار الغيرة لما شفته بميل إليها أكتر مني، وخصوصا لما تم الحمل والولادة وجابت له عيل صغير جميل.

وزادت غيرتي وحقدي، وزاد هو يقرب منها، إلى إنه جه يوم وقال لي إنه رح يسافر مع زوجته الجديدة وإنه حيسيب الولد معايا. فوافقت من غير نقاش، لأنه محدش غيري يعتني بالولد. وفي يوم السفر الأول كان الولد قدامي بيلعب، وكانت ليلة شتاء بردة قوي، فشعلت النار، جبت بعض الخشب الحطب عشان أدفي الغرفة. ولما كان الولد بيلعب وأنا النار بتاكل في قلبي من غيرتي وحقدي، راح للمدفأة ومسك بالجمر، فأسرعت إليه، لكني بدل مإني أنزع إيده من النار أشيل أم النار، حطيتها فيها حتى دابت إيديه في النار وهديت نار قلبي، لكنها ما انطفتش. وبعدها بساعة جاني خبر بإني زوجي وزوجته التانية أصيبوا بحادث وماتوا الاتنين. فوجدت روحي وحيدة، مليش غير الطفل المشوه الإيدين، وكبر الطفل وحبيته وحبيني، وبقى هو المسؤول عني، هو اللي بيرعاني ويشوف متطلباتي، وكان يعاملني بحنية ويرعى ربنا في معاملتي، وكان بيناديني يا أمي، وفي كل مرة ينادي فيها أمي كان بيتعصر قلبي من الحزن، وفي كل مرة أشوف فيها إيديه المشوهة بيختلع قلبي وابكي، ما عرفش من غير الطفل ده إزاي كان رح يكون حالي. أحبت في الله الحكمة من القصة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. سبحان الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قصة حلوة جميلة هحكيها لكم عن الغرور والكبرياء. كان هناك غابة جميلة بيعيشوا سكانها في نظام ومحبة، وبيتعاونوا مع بعضهم البعض، وبيتجاوروا في مودة وأخوة. وفي يوم من الأيام خرجت الحيوانات بتدور عن أكلها في كل مكان في الغابة، وبتجد في سعيها في هدوء وأمان. وإذا بصوت الأسد بيزمجر بالغابة وبيملاها رعب. يا ساتر الأسد! وخافت الحيوانات كلها وسابت اللي كانت بتدور عليه من أكل، وبقى همها إنها تختفي عن عينين الأسد الغضبان والجائع اللي عاوز يفترس كل حاجة بيشوفها قدامه. وبينما كان الأسد بينط من مكان للتاني بيدور عن أكل عشان يسكت فيه جوعه، لقى سلحفاة صغيرة ما تقدرش تستخبي لأنها حركتها بطيئة. فوقفها الأسد وقال لها: مفيش بالغابة حيوان أكبر منك عشان يسكت جوعي. قالت له السلحفاة: أنا يا سيدي الأسد، أنا مسكينة وكل الحيوانات تقدر تستخبى لو جه عليها خطر، أما أنا ما أقدرش. فقال لها الأسد: اسكتي يا صغيرة، أنا حكلك غصب عنك. أنا ما لقيتش ولا أرنب ولا غزال ولقيتك في طريقي، حسيبك وأنا حموت من الجوع. فقالت له السلحفاة: انت مش هتشبع، هيتحرك الجوع فيك اكتر لو اكلتني، انا صغيرة. وزعق فيها الاسد وقال لها: مش هتقدري تقنعيني، حاكلك يعني حاكلك. فردت عليه السلحفاة وهي خايفة بأسى، قالت له: ايوه رضيت باللي ربنا قدرهولي، لكن قبل ما تاكلني ليه عندك رجاء؟ قال لها الأسد: ايه هو؟ وجاوبت السلحفاة، قالت له: ما تعذبنيش قبل ما تاكلني، انا ارضى انك تدوس عليا برجليك او تضربني بجذع شجرة كبيرة، لكني ارجوك ما ترمينيش بالنهر ده.
1: ضحك الأسد وقال لها: قال على كده أنا هعمل عكس اللي انت طلبتيه مني، حرميكي يا حقيرة يا صغيرة يا مخلوقة، حرميكي في النهر.
0: واتظهرت السلحفاة إنها بتعيط من الخوف،
1: فأخدها الأسد ورماها في النهر.
0: لكن السلحفاة الذكية يدوب إنها ضحكت وقالت للأسد، قالت له: ياه فعلا أنت حيوان غبي، ما تعرفش إني أنا أعيش في المية وما بخافش منه لإني أعرف أسبح. ونجيت بنفسها السلحفاة الذكية. يا أخوانا، مش العبرة في ضخامة الأجسام، إنما العبرة في الذكاء، في فطنة العقول. وبكده قدرت السلحفات إنها تنجو من الأسد بفضل إيه؟ بفضل ذكائها. وتوتة توتة وخلصت الحدوته.

بسم الله الرحمن الرحيم. يروى إن عجوز حكيم كان بيسكن في واحدة من القرى الريفية البسيطة، وكان أهل القرية دي بيثقوا بيه وبعلمه كمان، وبيثقوا في كل إجاباته على أسئلتهم ومخاوفهم. وفي يوم من الأيام رحلوا فلاح من القرية للعجوز الحكيم وقال له بصوت محموم، قال له: يا حكيم ساعدني، حصل لي حاجة فظيعة، شيء فظيع، مات التور اللي عندي وما عنديش حيوان بيساعدني على حرس الأرض بتاعتي، يا ترى مش هو ده أسوأ شيء يمكن إنه يحصل لي؟ فجاوبه الحكيم وقال له: يمكن يكون ده صحيح، ويمكن كان غير كده. فبسرعة راح الفلاح للقرية بتاعته وقال، خبر الكل إن الحكيم ده اتجنن بالطبع، وكان ده أسوأ شيء يمكن إنه يحصل للفلاح. فإزاي إنه الحكيم ما شافش الموضوع ده، ما عرفش، إلا إنه في اليوم التاني ولا في اليوم نفسه يعني شافت الناس حصان صغير وقوي قريب من مزرعة الراجل، ولأن الراجل ما عادش عنده تور عشان يعينه في شغله، رأيت له فكرة اصطياد الحصان ده عشان يحل محل التور، وهو ده اللي عمله فعلا. وكانت سعادة الفلاح كبيرة، كان فرحان وبعمره ما كانش يحرس الأرض بالسهولة دي من قبل، وما كانش من الفلاح إلا إنه رجع للحكيم وقدم له أسفه وقال له، قال له: أنت كنت عندك حق أيها الحكيم، كنت محق، أنا فعلا لما فقدت التور بتاعي ما كانش أسوأ شيء يمكن إنه يحصل لي، وكان نعمة ما قدرتش أفهمها لو ما حصلش ده لما حصل لي إني أصطاد الحصان ده، قدرت أصطاده، ولابد إنك توافقني على إن ده هو أفضل شيء يمكن إنه يحصل لي. فبصله الحكيم كده وجاوبه، قال له: يمكن أيوة ويمكن لا. فالفلاح قال في نفسه: لا تاني، لابد إن الحكيم ده فقد صوابه المرة دي. ومرة تانية ما أدركش الفلاح إيه اللي هيحصل. بعد ما مرت كام يوم، مروا كام يوم، وقع ابن الفلاح من فوق الحصان وانكسرت رجله، ما قدرش بقى يساعد في أعمال الحصاد. ومرة تانية راح الفلاح للحكيم وقال له: إزاي عرفت إنه اصطيادي للحصان ما كانش أمر كويس؟ أنت كنت على صواب، تاني مرة كان عندك حق، اتكسرت رجل ابني، ما يقدرش دلوقتي إنه يساعدني في الحصاد، المرة دي أنا على يقين بإن ده أسوأ شيء يمكن إنه يحصل لي، لابد إنك توافقني المرة دي. ولكن وزي ما حصل من قبل، بص الحكيم للفلاح وجاوبه بصوت ملان بالشفقة، قال له: يمكن أيوة ويمكن لا.
اتغاظ الفلاح، غضب من جهل الحكيم، ورجع فورا للقرية. هو ايه غير مدرك للي بيقصده الحكيم من عباراته دي. تاني يوم جم الجيش، جه الجيش واخد كل الشباب والرجال اللي يقدروا يشاركوا في الحرب اللي اندلعت للتو، وكان ابن الفلاح الشاب الوحيد اللي ما اخدهوش معاهم لان رجله كانت مكسورة. ومن هنا اتكتبت له الحياة بفضل الله طبعا، في حين بقى مصير الأكثرية من اللي راحوا للحرب انه يموتوا يلاقوا حتفهم. يقول الله تعالى في كتابه العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم.

حكاية جميلة بين جنون، بين المجنون والعابد. مر مجنون على عابد بيناجي ربه وهو بعيط والدموع بتنزل على خدوده وهو بيقول: ربي لا تدخلني النار فارحمني وأرفق بي يا رحيم يا رحمن، ما تعذبنيش بالنار أنا ضعيف ملياش قوة على تحمل النار فارحمني، وجلد رقيق ما يقدرش تحمل حرارة النار فارحمني، وعظمي دقيق ما يقواش على شدة النار فارحمني. ضحك المجنون بصوت عالي والتفت إليه العابد وقال له: إيه اللي بيضحكك يا مجنون؟ قال له: كلامك اللي بيضحكني. وإيه اللي ضحكك فيه؟ قال له: عشان أنت بتعيط خوف من النار. قال له: أنت ما بتخافش من النار؟ المجنون قال له: لا ما بخافش من النار. ضحك العابد وقال له: صحيح إنك مجنون. قال المجنون: إزاي بتخاف من النار؟